0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إن الاكتشافات التي عثر عليها في نهاية الثمانينيات في مستوطنة رأس الجنز وموقع رأس الحد والسويح بمحافظة جنوب الشرقية وفرت الأدلة الأثرية التي تجسد الصلات التجارية المباشرة للإنسان العماني القديم مع مراكز الحضارة في بلاد الرافدين والسند وإفريقيا. وبدا جليا أن التجار العمانيين ارتادوا البحار ومخروا عباب المحيطات في تنقلهم بين مراكز الحضارة العالمية خلال فترة الألف الثالثة قبل الميلاد. ويعتبر ميناءي رأس الجنز ورأس الحد من الموانئ العمانية الهامة في حضارة مجان، وكانا مرتبطان بحضارة بلاد الرافدين وحضارة الهند والسند أيضا وحضارات أخرى في المنطقة. وتم العثور على العديد من المكتشفات الأثرية في رأس الجنز التي تنوعت ما بين المقتنيات المحلية الصنع والمقتنيات المستوردة من الحضارات المجاورة. وعثر علماء الآثار بين عامي 1985 و 1993 في موقع رأس الجنز على قرية للصيادين أرخت إلى 2500 قبل الميلاد. وعثر على مبان طينية احتوت على الكثير من المخلفات الأثرية، من بينها 300 قطعة من القار تحمل آثار طبعات من حزم القصب والقش والحصير والحبال والعوالق البحرية. وتأكد أنها استخدمت لطلاء أو سد الفراغات في بناء مراكب مجان التاريخية التي كانت تبحر لمدة طويلة في مياه المحيط الهندي وبحر عمان وإلى بلاد الرافدين والسند خلال الألف الثالث قبل الميلاد. وكتب اسم مجان في النصوص السومرية القديمة بالعلامتين ما وتعني سفينة وجان وتعني هيكل، وبذلك يكون معنى الاسم هيكل السفينة كتأكيد على شهرة عمان بصناعة السفن عبر التاريخ. وعندما تأسست أقدم الدول في بلاد الرافدين ومصر وسوريا خلال الألف الثالث قبل الميلاد أكدت نصوص مسمارية أن مجان كانت معاصرة لها كقوة اقتصادية مهمة. وكان طول سفينة مجان يبلغ ما بين 12 إلى 15 مترا، وكانت الدفة مصنوعة من قطعتي خشب طويلتين، والشراع مصنوع من الصوف وكذلك من القطن أو من الجلد. أهم ما في صناعة هذه السفينة هو أن الجزء السفلي مصنوع من الخشب بينما الجزء العلوي مصنوع من القصب أو الخيزران. في هذه الحلقة يتحدث الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الباحث في التاريخ البحري عن موانئ رأس الحد ورأس الجنز وقلهات، حيث لعب هذا الميناء دورا هاما في حركة التجارة العمانية حتى أطلق عليه اسم فرضة عمان. ويقول الغيلاني حول تلك الموانئ:
3: من الموانئ كذلك النشطة ما قبل الميناد ميناء رأس الجنز في عمان. ورأس الجنز يعتبر من أقدم الموانئ في عمان. يكفي أن نذكر أن ميناء رأس الجنز ارتبط بعلاقات مباشرة مع حضارات وادي السند للحضارات الهرابة وحضارات سوتاكجن كذلك ارتبط بعلاقات مباشرة مع حضارات ملوخة وحضارات بلاد الرافدين السومرية والبابلية والكلدانية، من خلال نستدل على ذلك من خلال ما وجدته وزارة التراث والثقافة من خلال بحثها عن الآثار في تلك المنطقة، وجد الكثير من اللغة الأثرية التي تدل على النشاط التجاري. كذلك حتى مع وجود الرحلات السفن لما اكتشف وصل المصريون القدامى الفراعنة إلى المنطقة وحاولوا الرحيل إلى الهند، كان لابد لهم المرور على رأس الجنز ورأس الحد ثم الانعطاف إلى مناطق وسط أو شمال الهند لمناطق سورات ومواني سورات، ومن هناك يبدأ المسير إلى بقية المواني الهندية. هذا الميناء يعني من الجوانب الإيجابية أنه تم العثور فيه على طبقة من الجار عليها التي كانت تثبت على جوانب السفن العمانية اللي في أثناء حتى لا تسرب إليها المياه، خاصة أنها كانت سفن تعتبر مصنوعة من البوص من القش، فكانت يعني تعمل لها طبقة من الجار، هذه عليها الطبقة هذه أو القطعة من الجار وجد عليها طبعات من القش ولو البوص وطبعات الحبال، وبينت الطريقة ونوعية استخدام السفن التي كانت موجودة، وهذا يدل على النشاط القديم في تلك الفترة الذي يعود إلى 1000 قبل الميلاد في رأس الجنز. ميناء رأس الحد هو يعتبر من أقدم المواني العمانية، وأشار إليه كثير من الأثريين الذين وجدوا بعض الآثار خاصة من خلال الحملة التي نظمتها وزارة التراث ولا زالت تقوم بالثقافة ولا زالت تقوم بها من خلال الكشف على الكثير من المكنونات تحت الأرض في نيابة رأس الحد عن الآثار القديمة. سيرجي كلوزيو هذا أثري يؤكد أن رأس الحد كان ميناء نشط في النصف الثاني من الألفية الثالثة، يعني حدود 2500 قبل الميلاد كان ميناء نشط، وفي الحملة الأخيرة للبحث عن الآثار كان لقاء مع أحد الأساتذة الإيطاليين الذين يقومون بالحملة، أمريكي عفواً كان يقوم بالتنقيب، وجدنا أن هناك ارتباط كذلك مع حضارة ملوخة منطقة رأس الحد، وأن هؤلاء التجار كانوا يأتون بسفنهم ويقيمون معسكرات، وكانت هناك في أسواق نشطة ترد إليها الكثير من القبائل والتجار من داخل عمان، وكانوا ينصبون الأسواق ويقومون الأسواق، فهذا النشاط التجاري لرأس الحد استمر بعد ذلك مع وجود النشاط التجاري في القرن 17 والثامن عشر والتاسع عشر، مع وجود النشاط التجاري في مدينة صور أو ميناء صور ساعد في وجود نشاط آخر لميناء رأس الحد تمثل خاصة في منطقة خور الحيرة التي نعرفها أو في خور جرامة، المناطق هذه تعتبر أخوار آمنة للسفن التي ترد إلى المنطقة وكانت تلجأ إليها الكثير من السفن، إضافة إلى أن ميناء رأس الحد بطبيعته الرملية ساعد الرملية التي خاصة من جهة البحر تلاحظ أن في منطقة عمق وجرف، فما يساعد على أن المياه تكون عميقة والسفن تكون شبه قريبة أو ملاصقة للساحل، وهذا سهل وخفف من الضغط وبعد المسافة بالنسبة للتجار والقباطنة السفن في الذين يصلون المنطقة. نشاط الميناء يتمثل في إعادة يعني التصدير أول شيء الأسماك، وكذلك إعادة تصدير بعض السلع التي كانت ترد إليها، ظهر فيه من بعض النواخذ والتجار في القرن 19 وفي بداية القرن 20 مارسوا التجارة ونقلوا التجارة عبر السفن التي يمتلكونها ما بين الشرق أفريقيا ومنطقة الخليج العربي والعكس كذلك مع الهند. هذا النشاط طبعا استمر بتأثير كذلك من السفن الموجودة في صور بحكم أن السفن أكثر، كانت تحتاج إلى التواجد في رأس الحد من فترة إلى أخرى. بالنسبة في رأس الحد خورين، خور الحير أو كما معروف في المراجع خور الحجر وخور جرامة، وهي تعتبر ملاذات آمنة للسفن. بطبيعة السفن السورية التي كانت ترد من شرق أفريقيا تكون محملة بالبضائع وتكون ثقيلة، وخاصة في النصف الأول من القرن العشرين أصبحت المياه الضحلة في خور البطح، فكانت السفن لا تستطيع أن تدخل، كل السفن الواردة منطقة قليلة بس اللي ممكن تستقبل السفن، فكانت بقية السفن ترسو في خور جرامة أو ترسو في خور الحجر اللي وترسو ببضائعها فترة الصيف لمدة شهرين شهرين ونص، ثم تبدأ رحلة عودة. إذا كانت السفينة تحتاج إلى صيانة فتنزل البضائع وخاصة خشاب الكندل زين، وتخزن في رأس الحد وتخزن في خور جرامة، وثم ترحل السفنة إلى صور وتدخل منطقة الصيانة حيث تتم صيانة مع بداية الموسم، تعود إلى خور جرامة وتعود إلى خور الحجر فتشحن بضائعها التي خزنت في رأس الحد وخور جرامة، ثم تبدأ رحلة الموسم الجديد أو بداية الموسم إلى بقى الخليج العربي ودول الخليج العربي وموانيه على ضفتي الشرقية والغربية. من المواني كذلك النشطة ميناء في هذه المنطقة ميناء قلهات. ميناء قلهات من المواني النشطة قديما، وبطبيعة موقع قلهات والتي تعتبر العاصمة الأولى لعمان بعد وصول مالك بن فهم إليها كما تقول بعض الكتب التي أو المراجع التي تذكر نشاط هذه الرحلة، كان الميناء مركزا في تلك الفترة، خاصة الفترات قبل القرن الأولى من العصر الميلادي، القرن الأول والثاني حتى العصر الإسلامي، كانت ميناء نشط جدا قلهات، تستقبل الكثير من السفن القادمة من الصين والهند وشرق أفريقيا ودول الخليج العربي، وكان كذلك بحكم قربها من صور في تلك الفترة نشيطة جدا، حتى أن في القرن الثاني عشر يذكرها الإدريسي في زيارة المنطقة. صور وقلهات مدينتان صغيرتان ولكنهما عامرتان وتشتهران بمقاصات اللولو، وهذه من الإشارات النادرة أن يذكر أن قلهات وصور كانوا فيها مقاصات اللولو، إلا أن القلهات في عرفة أوج نشاطها الاقتصادي في عهد مملكة هرمز العربية، وهناك بعض الإشارات التي تقول إلى أنه أن أهل قلهات هم كان لهم دور كبير في يعني تأسيس المملكة هرمز العربية، بذلك جعلوا من قلهات هي الملجأ أو العاصمة الثانية لهم عند حضور المشاكل وفي منطقة هرمز، فكان يلجأ إليه الكثير من الحكام، فعرفت النشاط الاقتصادي في عهد مملكة هرمز وكانت من أكبر المواني، قد تنافس ميناء هرمز ذاته في تلك الفترة. القدير بالذكر أن مع تصديرها الكثير من أنواع التمور وغيره من البضائع، إلى أنه هناك اختصت بتصدير الخيول وخاصة إلى الهند. قلهات كما قلنا كانت أطلق على اسم فرضة عمان، وتعرضت في أواخر القرن الخامس عشر إلى زلزال، وهذا الزلزال أثر على موقع الميناء وأثر على موقع الخور الذي كان يعتبر ملجأ للسفن من الرياح والأمواج أو من المشاكل التي تكثر في البحار، فاستمرت ثم هدأت ثم انخفضت، ولكن الميناء الثاني في الولاية له وصور استعاد مجده مرة أخرى بعد أن كان في مرحلة أكثر نشاطا كما قلنا ما قبل الميلاد، فظهر مرة أخرى في القرن السابع عشر واستمر في نهوضه حتى القرن العشرين.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، مدينة قلهات لها تاريخ طويل وعريق، وكانت إحدى العواصم السياسية لعمان والمدينة الاقتصادية الثانية بعد الصحار باعتبارها ميناء بحريا يطل على بحر عمان والمحيط الهندي، ولها خطوط تجارية مع دول آسيا وشرق إفريقيا وإيران والعراق، مما فتح الباب أمام التبادل التجاري والحضاري مع أمم وشعوب تلك الدول. وقد اتخذها حاكم مملكة هرمز العاصمة الثانية لحكمه، وقد توفي ودفن فيها، ويؤكد هذا وجود شواهد قائمة حتى الآن. وكانت المدينة ملهمة بموقعها، كما أنها كانت محطة مهمة للرحالة والمستكشفين، حيث زارها الرحالة ابن بطوطة ووصف أسواقها بأنها كانت تصدر منها الجياد العربية والبهارات وبعض البضائع، كما زارها البوكيرك وماركو بولو وغيرهم.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. نتحدث أحبتي الكرام عن تاريخ مجان القديم في مجالات شتى، يعني عن التجارة، عن الصناعة، عن الزراعة، عن الملاحة، عن التطور الحضاري، عن المنشآت، عن المباني، عن المقابر، وعن اللقى الأثرية وأنواع اللقى الأثرية اللي موجودة، المعثورات بشتى أنواعها في مجان القديم، ما قبل التاريخ وما بعده، وحتى العصور يعني بداية ظهور الإسلام. كل هذه الفترة القديمة نتحدث فيها عن تاريخ مجان بشتى جوانبه. طبعا الحلقة الأخيرة اللي تحدثنا فيها عن الصناعات، وكنا ركزنا عن صناعات معينة، تحدثنا عن الفخار وقلنا أن الفخار بدأ في عمان أو في مجان، بدأت صناعته في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. أيضا وجد صناعات للدبس، تمور، يعني عسل التمور، منذ الألفية الثالثة يعني 3000 قبل الميلاد وجد موقع لإنتاج الدبس أيضا في مجان. وأما بالنسبة للنحاس اللي هو طبعا من أهم المنتجات اللي أنتجتها مجان في العصور القديمة، أنتج في نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، وأيضا يعني أنتج بكميات كبيرة في مواقع كثيرة من مجان. وأيضا هذا النوع أو يعني إنتاج النحاس بالذات كان يصدر إلى بلاد الرافدين، وصدر منذ يعني وجد مذكور في السجلات، يعني سجلات بلاد الرافدين سواء كانت باللغتين، اللغة السومرية أو الأكادية، اللي طبعا تكتب بالخط المسماري، من وخاصة يعني في الفترة من 2500 قبل الميلاد إلى 1800 قبل الميلاد، وجدت كثير من السجلات والنصوص التي تدل على تبادل تجاري بين مجان وبين بلاد الرافدين. وطبعا يعني مجان كانت عملت حلقة وصل بين كل المنطقة، يعني منذ 2500 قبل الميلاد يعني 4500 سنة من الآن، كان أسطول يعني الملاحة أو التجارة المجاني هو اللي يربط المنطقة بالكامل، يعني منطقة شبه القارة الهندية، كانت سفن يعني تخرج من ميناء أي رأس الحد ورأس الجنز مباشرة إلى ميناء كوجرات بوادي السند بالهند، وأيضا تقلب البضائع من هناك، وأيضا تنقل البضائع اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية وغيرها إلى تلك المواقع، وأيضا تأتي بالبضائع من وادي السند إلى مجان وشبه الجزيرة العربية، ثم أيضا إلى وادي الرافدين، ومنها إلى حوض البحر المتوسط والأناضول وغيرها من المواقع. فكانت عمان أو مجان حلقة وصل في التجارة، وكانت تنقل البضائع بالإضافة إلى إنتاجها الخاص أنواع معينة من المنتجات. من بين المنتجات هذه اللي كانت تنتجها مجان في العصور القديمة النحاس، من أشهر المنتجات على الإطلاق هو إنتاج أو صناعة النحاس بكميات كبيرة، عدة مواقع في مجان عثر عليها أنها كانت تصنع النحاس، يعني من شمال عمان إلى جزيرة مصيرة وغيرها من المواقع، أكثر من 50 موقع أو يزيد عن هذا الرقم بكثير، مواقع هي لإنتاج النحاس في مجان، وطبعا لتصديره سواء كان داخل مجان أو تصديره يعني إلى بلاد الرافدين وغيرها من المواقع. طبعا معروفة بلاد الرافدين كانت يعني فقيرة بالمواد الطبيعية الأولية وخاصة بالنسبة للمعادن، فكانت بلاد الرافدين يعني فقيرة بالنسبة لي المواد الطبيعية من المعادن، وأيضا قامت فيها حضارة كبيرة بدأت منذ 3400 قبل الميلاد، بدأت تظهر الدويلات في بلاد الرافدين، وبدأ أيضا اكتشاف الكتابة، قد تكون 3200 أيضا قبل الميلاد في بلاد الرافدين. تطور الحضاري اللي كان في بلاد الرافدين أو سواء كان في بلاد فارس وغيرها أيضا من المناطق الأخرى في حوض البحر المتوسط، أدى إلى احتياج تلك المواقع إلى النحاس المجاني، بينما المواقع الأخرى داخل الجزيرة العربية من قطر إلى الكويت والساحل أيضا المملكة العربية السعودية المطل على الخليج العربي لا توجد فيه هذه الأنواع من المعادن اللي هو معدن النحاس. فكان يصدر النحاس من مجان، كانت في البداية ينقل إلى دلمون، وكانت سفن دلمونية تنقله إلى بلاد الرافدين، وكان يسمى يعني نحاس دلمون، وهو في الحقيقة هو نحاس مجان نقل من يعني عن طريق سفن دلمونية، سواء كان السفن الدلمونية وصلت إلى مجان أو سفن مجانية هي اللي نقلت النحاس من مجان إلى دلمون، وطبعا تم نقله مباشرة إلى وادي الرافدين أو تم تصنيعه مرة أخرى في دلمون ونقله إلى بلاد الرافدين. بعد فترة من ذلك يعني في 2500 قبل الميلاد بدأ يظهر اسم مجان في سجلات بلاد الرافدين، وبدأ يعني ذكر نحاس مجان مباشرة، وكيعني نحاس له قيمة يعني خاصة، وأيضا بكميات تم تصديره بكميات كبيرة، وبدأ فيه صناعات كثيرة في بلاد الرافدين. وكانت أيضا السفن اللي تنقل النحاس هي سفن كبيرة قد تحمل أكثر من 20 طن من المواد، وأيضا تحمل كميات كبيرة من سبائك النحاس اللي يعني تم نقله إلى هذه المواقع. طبعا لي يعني إنتاج النحاس نفسه في مواقع يعني مجان يعني يتم استخراج الخامات المحتوية على النحاس، ويستخدم عمال التعدين المطارق الحجرية لكسر الصخور، وأيضا أنواع من الأزاميل يعني ذو طرف بارز اكتشفها في موقع الميسر بوادي سمد، وبعد استخراج الخامات تسحن هذه المعادن بواسطة مطارق حجرية مستندة على سدانات حجرية ثقيلة أو سندانات، وبعد استخراج الخامات تسحن المعادن بواسطة مطارق حجرية مستندة على سندانات حجرية ثقيلة، ولفصل المعدن النقي من خاماته تحرق الأخيرة بواسطة الفحم الحجري إلى درجة حرارة تصل إلى 1100 درجة مئوية، ويتم هذا الصهر داخل فرن صغير مشيد من الطين ذو شكل كمثري مرتفع بطول ركبة الإنسان العادي، ولهذا الفرن ثقوب للتهوية ربما مؤمنة بواسطة منافيخ مصنوعة من جلد الماعز، وبدون ذلك فإن درجة الحرارة العالية لا يمكن بلوغها، وفي النهاية فإن السائل المعدني عادة يسكب في ثقب على الأرض، وبعد تبريده فإن السبائك تأخذ شكلها النموذجي على هيئة كعكة، يعني القطع هذه من النحاس تكون على شكل كعكة، وثم الثقوب ومواقد نار ومجموعة سبائك تم الحصول عليها من موقع الميسر المؤرخ بتاريخ 2000 قبل الميلاد، ومعظم أشكال هذه الأفران القديمة دمرت بواسطة المشتغلين بالتعدين في الفترات التاريخية اللاحقة، لأن طبعا فترة يعني إنتاج النحاس استمرت فترة آلاف السنين ما قبل الميلاد وما بعد، طبعا استمرت فترة آلاف السنين، فأيضا المواقع هذه استخدمت من أشخاص كثيرين أكثر من مرة، لذلك يعني قد تكون المواقد القديمة أيضا تأثرت بإنتاج المواقع يعني بالإنتاج وأعمال المواقد الحديثة نسبيا بالنسبة لإنتاج النحاس. ولكن في جبل سليلي والحوقين وطوي عبيلة وقرب نزوة وفي وادي المعيدن فإن المناجم القديمة لا تزال ماثلة للعيان، كما أن بعضها يعمل جزئيا، وعمال التعدين يتابعون عروق الخام الأخضر للنحاس إلى أعماق بعيدة ولا ينفكون من متابعة من المتابعة حتى بلوغ مستوى المياه الجوفية والتجويفات ضيقة للغاية مثل منجم يسمى وادي نجوم في ولاية بدبد، حيث تتبعثر مطارق التعدين حول المكان وفي مواقع كثيرة المعلقة والوشل وغيرها، وبلاد المعيدن والسيل وعرقة وسمد وراكي وطوي راكي، وكل هذه المواقع طبعا قديمة جدا وتؤرخ إما للألف الثالث قبل الميلاد أو الألف الثاني قبل الميلاد، وطبعا استغلال كميات كافية من الخامات النحاس بقي على ما هو عليه حتى مجيء العصور الوسطى، حيث انتعشت صناعة التعدين وخاصة تعدين النحاس من جديد. طبعا احنا نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من الحديث عن إنتاج النحاس، وطبعا مصانع إنتاج النحاس الكثيرة المنتشرة في معظم مواقع عمان من الشمال وإلى الجنوب وجزيرة مصيرة وغيرها من المواقع، خاصة في مواقع المناطق الداخلية من عمان، وإن شاء الله نواصل الحديث بإذن الله تعالى عن الصناعات الأخرى القديمة في مجان في الحلقات القادمة. شكرا لكم جزيلا أحبتي الكرام، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: قصاصات في الجيب، في الركن الصغير، في الزاوية التي لم تحنث بعهدها، أرتكب لحمي وحماي محمولا على محفة الظما، أنتثر في الدخان الراحل إلى قاموس الفضة. ولدت هذا العام، الشجر أغبر قليلا هنا، المكان لا تأمه الغزلان، البحر ما يزال مشربا بالزرقة، السماء ملبدة بالغيوم، الكراسي تنتظر أحدا لن يأتيها أبدا، الحب ما يزال يبحث عن كائنات ترعى العذاب، النكتار ما يزال سائغا، الأصدقاء ما يزالون قداما، اللهفة ما تزال وحيدة.

0: مت هذا العام، القبر موحش قليلا، أذناي ومن خرايا مسدودان بالرمل المبارك، عيناي لم يتبق منهما غير محجرين يتهكمان على اللذائذ البصيرة، عيناي تركتهما في ذكرى الأطياف الحلوة التي مررت عليها هناك في أقصى العالم. لدي كثير من التخمة بسبب الديدان، أنا أذهب في الديدان أكتنز فيها، وسرعان ما أكون أنا هي وهي أنا. يزورني جيران كثر من بعيد، يهطل مطر وفير على غطايا الرملي، تحدجني الشمس بنظر عمودي محايد، مرة ندت ابتسامة مني بسبب نملة كانت تدب على سطح القبر تسحب قطعة من صرصار تالف، مرة جرؤت أن أتذكر كيف كنت أتقلب على السرير في الأيام الخوالي، مرة اشتقت للمروخ على النوم الأبدي. على أي حال تعلمت أن أعزف نشيد الموتى ببراعة، لا يحسدني عليها إلا الأحياء المكتئبون. من لديه روح اللص وليس يده سيرغب حتما في أن يسرق من الهواء الثمل فكرة غير مجربة بعد. بعير قصمت ظهره شعره، ما أخرق هذا البعير؟ ما أهش الصبر والتحمل والسفن والصحراء؟ فيل في ثقب إبرة، ما أسلس الاستعارات، ما أشرس المخيلة، ما أفيل الإبرة، ما أنمل الفيلة. كان الأصدقاء يلعبون، اهتزت الطاولة قليلا، اهتز الثلج قليلا في الكؤوس، سمعنا بعد قليل في التلفاز نبأ زلزال في الضفة الأخرى من البحر. كل شخص يمد قبضة يده على صديق له ستنبت في زاوية ناتئة من جسده ذات ليلة حرب صغيرة أشبه بدمل معقوف يشد صاحبه إلى دماء الروبوتات. أيها الإنسان المتعجرف، عليك أن تقصف جنرالات ذاتك، عليك أن تدمر مخزونك الأرعن من العار الذي يعضك ويتشهل قبض على عنقك المتورم بالزبد. كل شيء أقدم منا على هذه الأرض، الطيور والصراصير والعقارب وأشعة الشمس، فلماذا نتصرف وكأننا نملك ضيعة؟ لماذا تربينا على حقارة الإقطاع؟ ميزة التلفت إلى الوراء هي التي تجعلنا لا نفقد حبيباتنا. الموت يتهددنا، الكتابة تتهدد الموت. من قصاصات في الجيب.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

وفيها نقرأ طائفة من موشحات تقي الدين السروجي، وهو شاعر مقل من شعراء العصر المملوكي. جمع ديوانه وما تبقى من شعره وموشحاته بتحقيق ودراسة الدكتور نبيل محمد رشاد، أستاذ الدراسات الأدبية بكلية التربية بجامعة عين شمس، وقد نشره عام 2011. يقول عنه: هو تقي الدين أبو محمد عبد الله بن علي بن منجد بن ماجد بن بركات السروجي، ولد عام 27 و600 هجرية بالشام في بلدة قريبة من حران اسمها سروج وإليها ينسب، ومات بالقاهرة عن عمر يناهز 66 عاما في سنة 93 و600 هجرية. والشاعر بهذا ينتمي إلى مجموعة شعراء دولة المماليك الأولى بمصر والشام، لأنه كان شابا في 21 من عمره عند ابتداء أمرها. ومعنى هذا أن تقي الدين السروجي قد شهد المرحلة الأولى من مراحل حياة دولة المماليك الأولى بمصر والشام، ونعني بها مرحلة السلاطين الكبار ذوي الأيدي والبأس الذين استطاعوا درء ما أحدق بالمنطقة من أخطار بما خاضوا من حروب ضد التتريين في عين جالوت وفي وقعة حمص، وبما افتتحوا من بلدان وحصون كان قد تملكها الصليبيون. وتمدنا رواية أثير الدين الغرناطي بمعلومات مهمة عن ثقافة السروجي، حيث جاء بها عنده حظ جيد من النحو واللغة والآداب. وتشير الرواية إلى أن حظ السروجي الجيد من النحو قد اكتسبه من قراءاته الكثيرة في كتاب المفصل للإمام الزمخشري، وأن حظه الجيد من اللغة قد اكتسبه من حفظه واستظهاره معظم مواد كتاب الصحاح للجوهري، أما حظه من الآداب فاكتسبه من قراءاته واطلاعه المستمر على ديوان أبي الطيب المتنبي ومقامات الحريري. وأثير الدين الغرناطي يشير بهذا الذي قال إلى أن تقي الدين السروجي كان مهتما بتنمية قدراته الإبداعية عن طريق إثراء معجمه اللغوي إثراء متواصلا. ويبدو في بعض شعره وموشحاته أثر هذه القراءات اللغوية والأدبية. نقرأ لتقي الدين السروجي هذه المختارات من موشحاته. يقول: بالروح يفديك يا حبيبي، إن كنت ترضى بها فداك، فداوني اليوم يا طبيبي، فالجسم قد ذاب من جفاك. يا طلعة البدر إن تجلى وإن تثنى فغصن باني، بالوصل طوبى لمن تملى ونال من قربك الأماني. قل لي نعم قد ضجرت من لا وضاع مني بها زماني، فارجع إلى الله من قريبي، فبعض ما حل بي كفاك من دمع عيني ومن نحيبي، وادي الحما أنبت الأراك. والله ما كنت في حسابي وإنما عشقك اتفاق، وما أنا من ذوي التصابي، فلم دمي في الهوى يراق. وكلت بي تبتغي عذابي بالصد والبين والفراق، ثلاثة قد غدت نصيبي، يا ليتها لا عدت عداك. وإن تكن ترتضي اللذيب فإن كل المنى رضاك. إن طال شوقي وزاد وجدي فإنني عاشق صبور، اسمع حديثي بقيت بعدي، أنا وحق النبي غيور. ما أشتهي أن يكون ضدي يمشي حواليك أو يدور، كأنما لحظه رقيبي ملازم عندما أراك، يسعى إلى الناس في مغيبي يقول هذا يحب ذاك. جميع ما تشتهي وترضى علي إحضاره إليك،
وذاك

0: كشيء أراه فرضا، بالله قل لي وما عليك، أنفق وخذ ما تراه نضا، فحاصلي أمره لديك، فأنت يا نزهتي طبيبي، عن صحبتي ما لك انفكاك، ولا ابن عمي ولا نسيبي يرى إلى مهجتي سواك. إن كنت تهوى مقام شربي قم نغتبق ثم نصطبح، تعال حتى تزيل عتبي، وبعد ذا العتب نصطلح، والحقد في القلب لا تغبي، وروح الهم تسترح، فالعيش للعاشق الكئيب يطيب للأنس في حماك، في خلسة المنظر العجيب تجيبه كلما دعاك. ونقرأ لتقي الدين السروجي أيضا هذا الموشع: يا لائمي في الهوى كفاني، فعد عن بعض ذا الملام، لم لا تلوم الذي جفاني وصد عن مقلة المنام. هواه من أشكل المسائل، كم حار في وصفه فقيه، وفيه ما تنفع الوسائل، أخشاه جهدي وأتقيه، وكم عتاب وكم رسائل أعدها حين ألتقيه. يهتز من نشوة الدنان كأنما لحظه مدام، ويعتري سكتة اللسان يعود لا يفصح الكلام. أقسام هجرانه لعشقي ماض ومستقبل وحال، خاطرت في حبه بنطقي إذ قلت لا بد من وصال، أخلصت عزمي به وصدقي وقد تعرضت للسؤال. عسى بعين الرضا يراني من غير عجب ولا احتشام، يبدل البعد بالتداني ويعقب الهجر بالتئام. سكرت من حبه بشمسي من فوق عطفيه تطلع، وفيه يومي مضى وأمسي قد ضمنا فيه موضع، وأنهب العيش من زماني بالضم من ذلك القوام، وأبلغ القصد والأماني بلثم ما قد حوى اللثام. ما لي عذول عليه لكن لسوء حظي له رقيب، يكون في أبعد الأماكن تلقاه من جمعنا قريب، وفي فؤادي هواه ساكن وما لدائي به طبيب. في حسنه كامل المعاني كأنه البدر في التمام، وإنما نقصه اعتراني وذاب قلبي من الغرام. إذا تخلصت من غرامي أتوب منه ولا أعود، ولا أقاسي على الدوام من لم يزل ينقض العهود. أجفان عيني به دوامي من طول ما يخلف الوعود، أراه بالطيف إن أتاني وليس في وصله مرام، وعن كلامي به تواني حتى ولا لفظة السلام. كانت تلك مختارات من موشحات تقي الدين السروجي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

إذاعة سلطنة عمان. صحار، بوابة الدنيا وقصبة بلاد العرب، خزانة الشرق ووجه مشرق للنهضة العمانية الحديثة. استمعوا إلينا في ولاية صحار وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. شركة نمالي خدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. التوقيع على اتفاقيتين لتعزيز منظومة الرقابة البيئية وتطوير البنية الأساسية في المحميات الطبيعية. المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية العمانية تطرح 189 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات. الرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على إيران بعد تجدد المواجهات بين الجانبين. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أهلا بكم أيها الأصدقاء، صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه الأصائل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
4: والمسلمين كبر،
5: الله أكبر.
2: إنهم يجدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.

0: لهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البداية دائما بالدعاء. اللهم إننا نرفع حاجاتنا إليك، متوكلين عليك، منيبين إليك، مؤمنين بأن خزائن الكون بين يديك. اللهم هون علينا الصعاب ويسر لنا الأسباب، واجعلنا من أهل الدعاء المستجاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم الثلاثاء هو منتصف الأسبوع، وبانتصافه يقرأ تسلسل الأيام ويرسلها محبة مع طائر الياسمين. الثلاثاء 29 من شهر محرم 1448، الموافق 14 من يوليو 2026. صباحك خير يا عمار، الرحلة بدأت ونحن مستمرون كما ينبغي. عشاق الياسمين يقال إن الهدف هو النتيجة النهائية التي تنشأ بسبب السعي وراء تحقيق غاية واحدة أو أكثر، وذلك إما في إطار زمني محدد أو قبل أو بعد هذه الفترة الزمنية، كما أنه يعتبر الدافع وراء طموح الشخص وراء جهده في سعيه للحصول على النتيجة التي يتمناها. نعم، ونتفق معا أيها الأصدقاء بأن الهدف في الحياة مختلف من شخص لآخر، طبيعي، ويعود ذلك إلى أفكار الشخص والطريقة التي نشأ بها. ولكن الشيء المهم هو وجود هدف لدى الشخص يسعى إليه في حياته. تتوقعون لماذا؟ حتى تصبح الحياة التي يعيشها ذات معنى، ذات فائدة، وحتى يذكر بعد موته بشيء صالح ومفيد يتركه من خلفه. إذن يتوجب على كل فرد أن يقوم بتدوين كل الأمور والمهارات التي يرى أنه يتقنها أو بإمكانه القيام بها وإتقانها، لأن ذلك يضمن له تعزيز ثقته بنفسه وزيادة شغفه لتحقيقها ومحاولة تطويرها، وبالتالي يساعده على معرفة هدفه الذي يجب عليه الاهتمام به بشكل أكبر. نعيش الرحلة معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: الساهر صباحا في صباح الياسمين. أهلا بكم أيها الأصدقاء، إن شاء الله نتمنى هكذا أن يكون هذا اليوم يوم سعيد يحمل المعاني الطيبة وبشارات التوفيق والوصول إلى الغايات مهما كانت الصعوبات. هناك لدى البعض منا وهم كثيرون من اليقين ما يدفعهم إلى الاستمرارية، إلى المحاولة في حالة الفشل، إلى عدم التراجع في حالة صادفتهم أي من العقبات في الحياة. سبحان الله، لديهم رغبة في الوصول، أصل بإذن الله تعالى، لا شيء يمنعني. ثم أنه غايته جيدة ونظيفة ومبشرة بالخير، فأكيد يعني هذا يدفع أكثر على التكرار المحاولة، الاستعانة بالله والأخذ بالأسباب التي يعني تجعله يصل ناجحا. ترى أحداث الحياة كثيرة ولا تنتهي، بعضها نعلمها والبعض الآخر يأتينا هكذا فجأة صدفة وبلا هوادة. ما رأيكم لو وقفنا مع حدث من الأيام في هذا التوقيت؟
1: حدث من الأيام.
0: يصادف اليوم 14 من يوليو العيد الوطني الفرنسي، ويعرف بيوم الباستيل. هو احتفال سنوي يقام في 14 من يوليو من كل عام، ويخلد ذكرى اقتحام سجن الباستيل في عام 1789. هذا الحدث التاريخي الذي أشعل شرارة الثورة الفرنسية، يعد هذا اليوم رمزا للحرية والمساواة، وتشهد فرنسا فيه عروضا عسكرية وجوية ضخمة واحتفالات شعبية وعروضا للألعاب النارية. نقترب من الباستيل. الباستيل هو عبارة عن سجن بني في فرنسا بين عامي 1370 و1381، بني كحصن للدفاع في باريس، ومن ثم كسجن للمعارضين السياسيين والمسجونين الدينيين والمحرضين ضد الدولة. كان اسمه الأصلي الباستيد لباستيدي، وليس الباستيل، وتعني الحصن باللغة الفرنسية لباستيد. اليوم في موضوع دردشتنا أصدقائنا نقف أمام هذه العبارة، عبارة فيها من العمق الكثير، تقول: سيأتي يوم تحمد الله فيه على كل شيء تأخر، لأن العطاء الذي كتبه لك سيكون أكبر من كل أمنية. أخبرونا عن رأيكم بهذه العبارة، ماذا تعني في أعماقها، وكيف لنا الإيمان بها إيمانا صادقا. سيأتي يوم تحمد الله فيه على كل شيء تأخر، تتذمر لأنه تأخر، لم تقل لعله خير، ولعله في حال تأخره خير كبير لك. نعم، لأن العطاء الذي كتبه لك رب العالمين سيكون أكبر من كل أمنية. حدثونا من خلال رسائلكم عن هذه العبارة، ماذا تعني في أعماقها، وكيف فعلا لنا أن نتخذها مبدأ نؤمن بها إيمان مطلق وصادق. الواتساب كالعادة 724-442-009. إلى الصحافة.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
0: من عناوين الصفحة الأولى من جريدة عمان: نقل تعازي سلطنة عمان لأسرة آل ثاني والشعب القطري، نيابة عن جلالة السلطان السيد شهاب والسيد ذي يزن، يعزيان الشيخ تميم في وفاة حمد بن خليفة. جلالة السلطان يبعث رسالة خطية للرئيس الكازاخستاني. أرزت سلطانية تنجح في إنتاج محصول على الناس وجيمس ووغستاف يقول عمان منارة ثقافية ومصدر إلهام إنساني. في تفصيل آخر على الصفحة الثانية، نيابة عن جلالته، وفد عماني يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة، مسؤولون يؤدون واجب العزاء بمقر السفارة القطرية بمسقط. من العناوين أيضا، نماء لخدمات المياه تعلن عن 303 فرص عمل جديدة. البيئة توقع اتفاقيتين لتعزيز التفتيش البيئي وتطوير حديقة السليل الطبيعية. أوقاف شمال الباطنة تختتم المراكز الصيفية النموذجية وتطلق برنامج ركيزة. إنجاز 60% من مشروع مركز جعلان الصحي. طلب عمانيون يستعدون للمنافسة في بطولة أدوبي العالمية للتصميم. اتفاقيتان لدعم التنمية المجتمعية بمحافظة جنوب الشرقية. وصولا إلى الصفحة الخامسة من جريدة عمان، نطالع هذه العناوين. حلقة تنمي مهارة التفكير الناقد للطلبة بولاية بوخا، وقت الطفل بحديقة عوقد، وجهة ترفيهية وتعليمية في مهرجان الخريف. وصولا إلى عمان الاقتصادي، نطالع هذا العنوان المهم. المشروع يقام على مساحة تبلغ 47.478 مترا مربعا. إنجاز أكثر من 60% من مشروع واجهة الأشخرة. 2.8% معدل التضخم في سلطنة عمان خلال يونيو. التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% العام الماضي. وفد تجاري عماني يبحث الفرص الاستثمارية في أوزباكستان. الاتحاد الأوروبي وافق على حقوق ركاب الطائرات الجديدة، و 76.4 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية. بعد مسار بحثي وزراعي لنحو 15 عاما، مزرعة أرزات السلطانية تنجح في إنتاج محصول الأناناس محليا. أخبار الذهب، الذهب يواصل الخسائر وسط توقعات ببقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وتنظيم برنامج أسس لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة الظاهرة. إنتاج الكهرباء يرتفع 6.8% إلى 20.3 ألف جيجا وات ساعة بنهاية مايو. النفط، نفط عمان عند 72.1 دولار. تصاعد التوترات في مضيق هرمز يدفع أسعار النفط للارتفاع ويزيد قلق الأسواق العالمية. وصولا إلى مؤشر البورصة، 71 شركة متداولة خلال الجلسة. مؤشر بورصة مسقط ينخفض 33 نقطة، والقيمة السوقية عند 38.3 مليار ريال. الرسوم الجمركية تدفع شركات غربية إلى نقل إنتاج السيارات الكهربائية إلى أوروبا. هذه أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان، ودائما على الخير، متواصلون معكم في صباح الياسمين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بكم، طيب الله أوقاتكم بطيب الأمان. السادسة والنصف صباحا، الساعة الآن في مسقط. تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. سألنا أو طرحنا عبارة جد مميزة تقول: سيأتي يوم تحمد الله فيه على كل شيء تأخر، لأن العطاء الذي كتبه لك سيكون أكبر من كل أمنية. نسأل عن رأيكم، انطباعكم عن هذه العبارة، عن دلالاتها اللي وصلت إليكم في حال لحظة سماعها. طيب، في خبر ما أعرف عمار الآن وقته، موضوع الانفجارات اللي تصير أحيانا أجهزة التكييف، لا تذهب بعيدا. نعم، مع ارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة ساعات تشغيل أجهزة التكييف، تتكرر التساؤلات حول أسباب انفجار التكييف وكيفية الوقاية عن حرائق أجهزة التبريد داخل المنازل. دائما عندما يكون في موضوع عام نتكلم عن ارتفاع درجة حرارة، نتكلم عن انفجار بعض التكييف، لا نقصد محليا، هذه مشكلة عالمية أو حالة كونية عالمية، فبالتالي ما يقع هنا يقع هناك، يقع في مكان آخر. نحن نبحث في أسباب هذا الأمر لا أكثر ولا أقل. نعم، هناك عدة عوامل قد تزيد من احتمالية تعطل جهاز التكييف أو نشوب حريق، والله أكثر شيء في الصيف، أبرزها اتساخ لفائف المكثف يؤدي تراكم الأتربة والغبار على إعاقة طرد الحرارة، ما يرفع درجة حرارة الجهاز ويزيد الضغط على مكوناته. يمكن أبسط إجراء نحن نسويه في المنازل إن نطلع الفلتر هذا، نظفه، نغسله ونرجعه، نشوف الأمور شوية تحسنت. أيضا من أسباب تعطل جهاز التكييف انخفاض شحنة غاز التبريد، الفريون تسرب بسبب وجود شقوق أو ثقوب في دائرة التبريد، يجعل الجهاز يعمل بجهد أكبر مما قد يتسبب في تلف الضغط. يعني صديقي حدثني يقول نحن نقول الله يكون في عون المكيفات هذه الأيام. من الأسباب أيضا انسداد خطوط التبريد أو الشفط، يرفع الضغط داخل النظام ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير طبيعي. أيضا استخدام كمية أو نوع غير مناسب من غاز التبريد، قد يتسبب ذلك في حدوث أعطال خطيرة تؤثر على كفاءة الجهاز وسلامته. لذلك عندما تطلب العاملين في موضوع الغاز تحديدا، لابد أن تكون لك ولو معلومة بسيطة عن أسماء هذه الغازات، مدى فعاليتها، وإذا كانت هناك فيها نوع من اسمه التأمين الجرانتي اسمه الضمان، أنك أنت ممكن يعني ما تنغش فيه، هذه مهمة. أيضا هذا السبب يقع على عاتقنا احنا إهمال تنظيف التكييف، حيث تتراكم الأوساخ داخل الفلاتر والملفات وفتحات التهوية، يعيق تدفق الهواء ويزيد احتمالات ارتفاع الحرارة. أيضا وضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الوحدة الخارجية مثل البنزين أو الأوراق الجافة أو المخلفات، ما يزيد خطر اندلاع الحرائق. وين الوحدة الخارجية؟ المعنى يعني خلف المكيف، خلف إصدار المكيف، سواء كان هذا الطويل سبليت أو النافذة. من الأسباب أيضا إهمال الصيانة الدورية، عدم فحص الجهاز بشكل منتظم يسمح بتفاقم الأعطال الصغيرة حتى تصبح خطيرة لا قدر الله. توصيل التكييف بمصدر كهربائي غير مناسب. استخدام أسلاك أو دوائر كهربائية لا تتحمل قدرة الجهاز، قد يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع حرارة الأسلاك وحدوث ماس كهربائي. هذه النقطة عاد ما الناس كلها عندهم، تشغيل التكييف لساعات طويلة دون توقف، نعم يزيد من احتمالات ارتفاع حرارة المكونات الداخلية وحدوث أعطال ميكانيكية. أيضا ترك الجهاز متصلا بالكهرباء عند انقطاع التيار أو أثناء مغادرة المنزل، قد يزيد هذا الأمر من احتمالات حدوث ماس كهربائي عند عودة الكهرباء. الحال نفسه أعتقد حتى للثلاجات وما شابه. أيضا احتراق الفيوز أو السلك الانصهاري بسبب الأحمال الزائدة، وهو من الأسباب التي قد تؤدي إلى تعطل الجهاز أو نشوب حريق. طيب يا جماعة الخير، يعني هذه الأسباب كيف نتجنب انفجار التكييف؟ ينصحوا بالقول الخبراء يمكن تقليل المخاطر والحفاظ على كفاءة جهاز التكييف من خلال اتباع الإرشادات التالية: إجراء صيانة دورية وفحص الجهاز بانتظام خاصة قبل وخلال فصل الصيف، تنظيف الفلاتر أو استبدالها بصورة منتظمة للحفاظ على كفاءة تدفق الهواء، التأكد من سلامة دائرة الكهرباء وأنها تتحمل القدرة التشغيلية للمكيف، تنظيف الوحدة الخارجية باستمرار وإزالة الأتربة والأوراق والحشرات العالقة بها، عدم استخدام أسلاك أو وصلات كهربائية غير مخصصة لتشغيل أجهزة التكييف. أيضا تجنب استخدام البنزين أو التنر أو المبيدات أو أي مواد كيميائية قابلة للاشتعال في تنظيف الجهاز. أيضا فحص الأسلاك والفيشة والتأكد من عدم وجود تلف أو سخونة غير طبيعية، استبدال الوصلات الكهربائية التالفة أو متعددة التوصيلات بأسلاك آمنة ومناسبة، فصل التيار الكهربائي عن التكييف عند مغادرة المنزل لفترات طويلة أو عند حدوث انقطاع للكهرباء. الملاحظة الأهم عند ملاحظة أصوات غير معتادة أو ضعف في الأداء أو رائحة احتراق، يجب إيقاف الجهاز فورا والاستعانة بفني صيانة متخصص، وإن شاء الله الصيف يمر بدون احتراق للمكيفات.
1: طالع برا شايف الجو خيسة، قتة موت الحمر آخر الشارع ولا واحد قاعد يشر، على بالي كلب واقف على ريوله يوم وصلته ولا لسانه طايح على صدره من العطش من الحر.

ذهابا إلى رسائلكم اللي تحمل كل الود وكل المحبة والمشاركة لنا. نبدأ بوصايف خالد عبد الله الرواحي يردد في هذا الصباح: اللهم اقسم لنا في هذا الصباح من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. صباح الخير يا أبو وصايف. أخونا سالم بن محمد بن خلفان الجعفري محافظة جنوب الشرقية ولاية جعلان بني أبو علي نيابة الأشخرة، صباحك خير يا سالم. فايز العلوي من صور العيجة يردد: النفس الطيبة لا يملكها إلا الشخص الطيب، والسيرة الطيبة هي أجمل ما يتركه الإنسان في قلوب الآخرين. جعلكم الله كالسماء علوا وكالجبال ثباتا وكالأرض تواضعا وكالبحر كرما وكالليل سترا وكالشمس نورا وجعلكم كالغيث أينما وقع نفع. شكرا للتحية لفريق البرنامج يا فايز. خالد سليمان العاصمي يقول: يبدأ التشافي من الماضي بيقظة وعي، يدرك خلالها الشخص أنه هو فقط المسؤول عن إسعاد نفسه، مسؤولية وعي وانطلاق وليست مسؤولية لوم وتحسر، فلا يضيع فرصة حياته في انتظار أن تمتد إليه يد تحنو عليه أو تنتشر. اختصار: حياتك فرصة، عشها أنت. ترى الواحد إذا ما نفع نفسه ما حد بينفعني. لازم تكون عنده بوادر إنه يريد يعمل شيء. خميس السرحاني من المضيبي وادي عندام، أهلا وسهلا. عش عزيزا ما دمت في الأرض تسير، لا تنحني فالعز خير ذخير، وغدا ستموت ويبقى ذكرك الحسن الذي بين الأيام. وضاف عليها: صباح الخير. جميل يا خميس، وزنتها. سالم سليمان خالد باين سالم بعد شوية سليمان بروحه بيجينا. حياكم الله العيلة كاملة، حياكم الله.

ثقة بعد هذه ثقة. طيب سالم العاصمي يقول عندك صعوبة في التركيز، هنا خطوات قد تفيدك: الرياضة، التأمل، تخفيف تصفح الجوال، القراءة، ألعاب التركيبات، التنفس العميق، المشي أو الاسترخاء في الطبيعة، حديقة، بحر، صحراء، النوم الكافي. جميل يا سالم، والأجمل أنك تكون مطبق كل هذه.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: المهم لا تودرونا، هذه فحوى الإعلان الجميل اللي سمعناه قبل شوية. لدينا وسائل كثيرة للتواصل معنا بحيث أن نكون على مدار الوقت معكم، وخصوصا لمحبي التواصل الاجتماعي التقني الجميل. اليوم الكل انتظار المباراة نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، مباراة ما كان يتمناها الكثيرون. كرة المنتخبين في مستوى كثير طيب ومميز في هذه النسخة، لكن هكذا يعني جرت الأمور وصولا إلى نصف النهائي.
2: أي شيء لعب ولا ماشي؟ خبرونا.
1: شيء لعب، ويكون إن شاء الله مساء الساعة 11 بتوقيت السلطنة.

0: من المتوقع، يمكن حسين بيأكد هذه المعلومة، من المتوقع أن تمتد المباراة لشوطين إضافيات وتذهب إلى ضربات الترجيح، إلا إذا كان لمبابي رأي آخر.
1: نفسنا
0: البعض ما يود روها الساعة 11، ما يتركوها. يمكن أنا وعمار نتركها عشان الحلقة الصباح. اليوم موضوع الكلام عن الصحة والسلامة والعافية، يعني يدخل في هذا الإطار اللي عملنا له هذه التقدمة الجميلة اللي ذكرنا فيها عمار البلوشي. زين الواحد يربط الأشياء مع بعضها عمار، يحصلها مثل القلادة كذي، ما تبتعد عن بعضها البعض. وانتم صحة وسلامة، أظهرت فحوص للاعبي كرة القدم البريطانيين، هم محترفون متقاعدون، أظهرت اختلافات هيكلية في الدماغ ومعدلات عالية من القلق والاكتئاب، ولكن لم تظهر عليهم أي علامات على التدهور الذهني. هناك دراسة أجريت بهدف تحديد ما إذا كانت التأثيرات المتكررة، مثل ترى المسألة ما سهلة، ضرب الكرة بالرأس لها أثر يتعلق بخطر الإصابة بالخرف تحديدا. وليش نستغرب أحيانا حالات وفاة في الملاعب أو إصابات وإعاقات دائمة، يحدث هذا الأمر. نعود للدراسة. الدراسة شملت الدراسة أول شيء أجراها باحثون في إمبريال كلوديتش لندن، شملت 142 لاعبا سابقا تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، وتمت مقارنتهم مع 56 شخصا عاديين في نفس الفئة العمرية ليس لديهم تاريخ في الرياضات التي تتطلب احتكاك جسدي أو في الخدمة العسكرية أو تعرضوا لارتجاجات سابقا، إلا إذا كانوا سوى حوادث بعد. بالإضافة لذلك، بالإضافة لاستخدام الاستبيانات والاختبارات لقياس الإدراك، حلل الباحثون صور الرنين المغناطيسي الهيكلي للدماغ من مجموعة فرعية مؤهلة مكونة من 124 لاعبا و40 شخصا في المجموعة الضابطة للتحقق من الاختلافات في حجم المادة الرمادية. معدو الدراسة قالوا، وهم الذين عرضوا النتائج في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر الأحد الماضي، إن البحث هو جزء من جهد كبير يبذله العلماء لمعالجة الصدمات المتكررة للرأس كعامل خطر قابل للتدخل، يحتمل فيه أنه يسهم في الإصابة بالخرف في المراحل العمرية المتقدمة، وذلك على غرار الطريقة التي يعالج بها الأطباء ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، حال أي مرض يعني. تضع الدراسة الأساس لما يستهدف أن تكون دراسة مطولة لهؤلاء اللاعبين الذين يخطط الباحثون لمراقبتهم كل عامين. كبير معدي الدراسة اسمه توماس باركر قال، وهو استشاري في علم الأعصاب في إمبريال كولديتش لندن، قال يتخذ هذا المجال نظرة أكثر شمولية لصحة الدماغ وخطر الإصابة بالخرف. وبعد التعديل في ضوء عوامل مثل العمر والتعليم، سجل اللاعبون السابقون نتائج جديدة كما هو متوقع في اختبارات الذاكرة والتفكير، ولم تظهر أي اختلافات كبيرة مقارنة بالمجموعة الضابطة من الأشخاص الأصحاء. إحصائيات زي نذكرها. سجل الرياضيون معدلات أعلى بكثير من المعاناة من مشاكل الصحة العقلية، إذ بلغ 31% منهم عتبة الاكتئاب السريري مقارنة ب 9% من المجموعة الضابطة. وسجل 42% من الرياضيين المعاناة من القلق السريري مقارنة مع 25%. شوف فرق ترى الاكتئاب السريري والقلق السريري، ولا تسألوني عن الفرق. وجد الباحثون أن فحوصات الدماغ للاعبين السابقين أظهرت أن هذه الفئة لديها كمية أقل من أنسجة الدماغ في المناطق التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة مقارنة بالمجموعة الضابطة، لكن 2% فقط، وهي نسبة قليلة، من الرياضيين السابقين أظهروا علامات فردية على انكماش حاد في الدماغ تشير إلى تدهور عصبي نشط ومتقدم، ولم تخضع الدراسة بعد لمراجعة الأقران. ويتوقع الباحثون تقديم ورقة بحثية تتضمن عينة أكبر وتحليلات إضافية للدراسة في وقت لاحق من هذا العام. إذن الرياضة، وهي الرياضة ببعض الأحداث اللي تقع فيها الخشونة أحيانا غير متعمدة وأحيانا المتعمدة، ممكن تؤثر على الدماغ بشكل أو بآخر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة
1: عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
3: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: ليش قافل الباب؟ أنا ما قلت لك قفل الباب.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج إكسار، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
9: تستمعون إلى إذاعة الشباب
10: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
9: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: صورة النخيل، صورة المال والوارفة والظل، ما بين الظل والشمس. يعني جمال هذه المشاركة أنه التقط الكادر قبل شروق الشمس بشكل واضح، ومن ثم الصورة الأخرى بعد شروق الشمس. أكيد من أخونا العزيز سعيد الهشامي، نشكره ونوجه له كل تحية، وجه التحية لصباح الياسمين لنا جميعا. يوجه التحية لزملائنا في إذاعة الشباب في مختلف الفترات. وقت كتابة هذه الرسالة موجود هنا، والأجواء الصباحية. اللهم احفظ بلادنا سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم العهد السعيد. سعيد الهشامي. رسالة أخرى من سيف الهاشمي، حياك يا سيف من الكامل والوافي، شاركنا في صميم الموضوع. يقول: صباح التفاؤل، عندما يتأخر عنك الفرج تأكد يقينا بأن الله سبحانه وتعالى يريد لك الخير. وخير مثال قصة سيدنا يوسف، ألقي في الجب واتهم كذبا ثم تم سجنه، وبعدها الصبر واليقين بالله صار الملك أو الحاكم في ذلك التوقيت. قصة يوسف كثير مؤثرة. شخصيا شفت فيلم إيراني، يعني من أجمل الأعمال اللي تعاملت بصدق، ومسلسل هو كان عبارة عن مجموعة حلقات. العاصمي، برجع لرسالتك، قرينا رسائل أولادك قبل شوي. أنا أدور عن محمد أبو ناصر، محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي. العلاقات لا يحفظها كثرة اللقاء، بل صدق القلوب وحسن الظن والتغافل عمل يستحق. فمن أراد بقاء الود فليجعل الكرامة محفوظة والاعتذار مقبولا والكلمة الطيبة عادة لا استثناء. صباح الخير لفريق العمل من أبو ناصر محمد ناصر الزيمي. في مساهمة أخرى تجاوزها حتى أعود إليها، نريد نشعر من رسل لنا برسالة أنه رسالته وصلت، وأننا نحن نقرأ الرسائل أول بأول. جمال الرواحي، صباح الخير يا جمال. يقول: في هذه الحياة توقع أي شيء من أي أحد وفي أي وقت. كل الأشخاص حولنا بذور نجهل نوعها، لكننا نكتشف حقيقتهم عندما نزرعهم في حياتنا. قد يصبحون وردا يعطر أيامنا أو شوكا يؤلم قلوبنا. نقول: اللهم كثر الورود، ولكن لا ورود بلا شوك يا جمال. طيب، تحية ليعقوب السيابي، لأبو إياد الشيادي، ومحمد المنصوري. حط لنا اسمك يا طبيعي، حط لنا اسمك، ما خسران شيء. رسالة مسحت، تأخرنا علي، قد يكون هو مستعجل، لا أدري من. جاهز ضيفنا بعد قليل، دقيقة، دقيقتين ثلاث عندنا الوقت، نحن موجودين لحتى الساعة 9. رسالة من أحمد بن عزيز الحسيني. بن عزيز، يسعد ربي صباحك. يقول: سيأتي يوم تحمد الله فيه على كل شيء تأخر، لأن العطاء الذي كتبه لك سيكون أكبر من كل أمنيات. هذه عبارتنا اليوم. يمكن فهم هذه العبارة، يقول أحمد، على أنها دعوة إلى حسن الظن بالله والثقة بحكمته، وأن ما يتأخر عن الإنسان قد يكون لحكمة لا يدركها في حينها، لكنها ليست وعدا بأن كل أمنية ستتحقق كما نريد، وإنما تذكير بأن الله قد يختار للعبد ما هو خير له، سواء كان ذلك بتحقيق ما تمنى أو بتأخيره أو بصرفه عنه وتعويضه بما هو أنفع. هذه العبارة، يقول أحمد، تذكرنا بأن الحياة لا تسير دائما وفق ما نخطط له، وأن تأخر بعض الأمنيات لا يعني ضياعها بل قد يكون رحمة وحكمة لا ندركها إلا بعد مرور الزمن. فكثير ما نتمنى أمرا ثم نكتشف لاحقا أن توقيته لم يكن مناسبا، أو أن الله عوضنا بما هو أفضل مما تمنينا. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين، وصباح الخير يا ابن عزيز، دائما هكذا مميز في طرحك. أجمل رسالة في موضوعنا تصلنا حتى هذه اللحظة. أتوقع هناك مشاركون سوف يجودون بالكثير الكثير. عندك عمر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: صباح الأعمال.
0: في صباح الأعمال الحديث عن انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشقرة. هذا الملتقى الذي دار عنه الحديث في الفترات الأخيرة كثيرا، هناك انطباع جد رائع لمن زار الملتقى. هذه المرة تبدأ خلال الفترة من 22 من يوليو الجاري وحتى 5 من أغسطس القادم، فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشقرة الذي ينظمه مكتب محافظ جنوب الشرقية بنيابة الأشقرة بولاية جعلان بني أبو علي، ويجمع بين التراث والابتكار والتنمية الاقتصادية في تظاهرة تراثية واقتصادية تستمر لعدة أسابيع. مشكورا، ولمزيد من المعرفة معنا الفاضل الأستاذ هلال بن حمد البوسعيدي، مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة جنوب الشرقية، عضو اللجنة الرئيسية للملتقى. أستاذ هلال، السلام عليكم، صبحك الله بالخير وحياك الله معنا في صباح الياسمين.
3: صبحكم الله بالخير جميعا ولجميع المستمعين، وصباح الياسمين لكم جميعا إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويرضيك أستاذ هلال، وإن شاء الله هكذا نحن بانتظار الملتقى وأجواء الجديدة. خبرنا بداية، أعطينا فكرة عن ملتقى أجواء الأشخرة في هذه النسخة الرابعة، وما الجديد الذي تحمله هذه الدورة مقارنة بالنسخ السابقة.
3: الأجواء الجميلة في محافظة جنوب الشرقية وتحديدا في نيابة الأشقرة، تنطلق النسخة الرابعة من ملتقى الأشقرة بالأجواء الاستثنائية. كما تعلمون هناك في نيابة الأشقرة حيث تتراوح درجة الحرارة ما بين 25 إلى 28 درجة. النسخة الرابعة تنطلق خلال الفترة القادمة من 22 يوليو إلى 15 أغسطس. الفعالية ليست يعني ينتظرها الزوار هنا في محافظة جنوب الشرقية، بل في جميع المحافظات، وتعدت السلطنة حيث رصد هناك زوار لهذه الملتقى ولهذه النيابة من خارج السلطنة من دول مجلس التعاون.
0: جميل جميل، وهذا ما غريب على فكرة، عندما المكان هكذا يكون طقسه مميز ونادر ومثالي يعني يحظى بالقبول ويحظى بالمتابعة ويحظى بالحضور.
3: أكيد أكيد.
0: جميل.
3: هناك تنوع في برامج هذا العام مختلفة تلامس جميع شرائح المجتمع من الطفل إلى كبار السن.
0: نعم، يدرك الكثيرون وقن هذا المعلومة ويعرفها الناس إنه الملتقى عادة يجمع بين التراث والابتكار والتنمية الاقتصادية. في هذه النسخة ما هي أبرز الفعاليات والمحاور اللي تعكس هذا التنوع خلال أيام الملتقى؟ بصيغة أخرى، ماذا سوف يحظى به المتابعون والزائرون؟
3: اللجنة أدركت هذا الشيء من البداية، حيث كانت هناك يعني في محافظة جنوب الشرقية تزخر بفنون تراثية، وهناك مهرجان تقليدي، عرض للخيل، بطولة تحدي السيارات، سباقات رياضية، القرية التراثية المتكاملة. هناك جناح لرواد الأعمال، أصحاب الريادة البطاقة، أو أصحاب حاملي بطاقات الريادة، لهيئة المتوسطة والصغيرة، هناك جناح للأسر المنتجة لتحسين معيشتهم وتعريفهم بمنتجات بعض المنتجات اللي تشتهر بها محافظة جنوب الشرقية تحديدا ولاية جعلان بني أبو علي.
0: جميل جميل، كل هذه نتائج لحالة من التحضير والاستعداد، فكيف تمت؟ أكيد هناك مجموعة لجان بذلت الجهد لأيام وأيام الأستاذ هلال.
3: نعم، هناك لجان برئاسة سعادة والي جعلان بني أبو علي، الإخوان هناك في نيابة الأشخرة، الأهالي، الجهات المعنية، الشركات الراعية، يعني والحمد لله هناك يعني شراكة مجتمعية، شراكات لهذا الجانب يعني.
0: جميل، الملتقى كعادته يدعم الاقتصاد، ينشط الحركة أو الحراك السياحي التجاري بنيابة الأشخرة. تفاصيل هذا الأمر وأيضا ولاية جعلان بني أبو علي، تفاصيل هذا الأمر كيف ستكون إن شاء الله؟
3: يجب لكل فعالية هناك أثر، والأثر الاقتصادي والسياحي يعني من بداية الانطلاق المهرجان بدأ تأثيره، كان على على على مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال المباشر، هناك فرص تشغيلية مؤقتة للشباب، الإخوان في ريادة بدوا يعرفوا بمنتجاتهم وبعلاماتهم التجارية، الأسر المنتجة بدت انطلاقتها من خلال هذا الملتقى، وبدت انها تكون لها يعني مواقع تجاريه داخل المحافظه.
0: جميل.
3: الشركات القادمه هناك يعني حركه يعني شركات بدت يعني تاتي من خارج الولايه ومن خارج المحافظه، بيكون لها فروع في الولايه. نسبة الإشغال في الفنادق، زيادة الفنادق ما فقط في نسبة الإشغال، بينما هناك يعني نرى اليوم في منذ انطلاق الملتقى هناك أكثر من فندق أو أكثر من منتجع هنا في محافظة جنوب أو بالتحديد في نيابة الأشخرة. هناك نزل أقامها الأهالي، مواقع للتخييم، بدأ الحراك هنا في نيابة الأشخرة منذ انطلاق يعني النسخة الأولى من الملتقى. والحمد لله يعني خلال الفترة الماضية وخلال النسخة الماضية يعني وصل الزوار إلى 420 ألف زائر لهذا الملتقى.
0: نعم، هل هناك إحصائية معينة متوقعة هذا العام؟ لأنه أكيد عام بعد عام هناك تزايد. أستاذ هلال،
3: نتمنى يعني هذا الشيء يعني نتمناه جميع اللجان هنا برئاسة سعادة والي جعلان، نتمنى الإحصائية أن تصل إلى أكثر من 500 ألف زائر إن شاء الله، نتوقع هذا ونتمنى هذا الشيء. الإخوان هنا يعني عملوا جهد كبير في أنهم يعني يزيدوا عدد المناشط، هناك كانت مناشط فقط في الفترة المسائية، اليوم هناك مناشط في الفترة الصباحية ممكن يستفيد منها الزائر في هذه المنطقة.
0: صحيح صحيح، وأيضا لا ننسى ذكاء التوقيت لهذا الملتقى كونه يواكب إجازات المدارس والكليات وبعض المؤسسات القائمة في إجازتها في الصيف تحديدا، وأيضا كونه يعني ممكن يعني زيارته قبل الوصول إلى محافظة الظفار كما نعلم يعني.
3: نعم نعم، هو يعتبر امتداد يعني بداية الخرف في السلطنة إلى محافظة يعني نيابة الأشخرة، تأثير الأجواء هنا في نيابة الأشخرة بهذا الموسم.
0: جميل،
3: الأجواء والحمد لله يعني أجواء معتدلة ما بين 25 إلى 28 درجة مئوية، وتعرف أنت خارج في بعض المحافظات أو بعض الولايات يصل إلى 50 درجة مئوية.
0: صحيح صحيح، على أي حال يعني لابد أن نقول نقطة جد مهمة تخص الوضع كوضع في الأشخرة، يعني نذكر ونحن عايشنا هذا الموضوع من سنوات، نقول 15 سنة إلى 20 سنة، كان معظم الملاحظات اللي تجينا احنا كإذاعة عن ولاية الأشخرة هي يعني البنية الأساسية، وأن هناك سكن واحد بيوت الشباب وخلافه، ولكن التحرك اللي قامت به المؤسسات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات أثمر على النتائج الآن نحن سعيدين بها أستاذ هلال.
3: الحمد لله رب العالمين، يعني وهناك إن شاء الله يعني واجهة الأشخرة نعتبرها أحد الواجهات في السلطنة. نتوقع يعني الحين نسبة الإنجاز تصل إلى 68، نتوقع خلال الموسم الخامس إن شاء الله تكون متواجدة، وهذه إضافة جديدة لنيابة الأشخرة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. على أي حال نحن كنا برنامج صباحي، فأكيد بتكون لنا متابعة مع هذا الملتقى سواء كان في يوم الافتتاح أو في أيامه الأخرى. نركز الضوء على الفعاليات بشكل نقول أكثر تفصيلا، وفي نفس الوقت نوجه الدعوة بطريقة ضمنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة للحضور لملتقى أجواء الأشخرة. هل لديك ما تقوله أستاذ هلال في نهاية هذه المحاورة؟
3: شكرا أخي العزيز، وهذه دعوة لكم ولجميع المستمعين صباح الياسمين، ونترياكم في الأشخرة في ملتقى الأشخرة.
0: أبشروا بالخير إن شاء الله. الأستاذ هلال بن حمد البوسعيدي، مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمحافظة جنوب الشرقية، عضو اللجنة الرئيسية للملتقى، موفقين إن شاء الله مع بداية انطلاق هذه النسخة الرابعة من ملتقى أجواء الأشخرة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: صباح الخير لكل الأصدقاء، صباح الخير لمن انضم للاستماع إلينا خلال هذه الدقائق. إن شاء الله كذا تكونوا برفقتنا ونكون برفقتكم في مشاويركم المتعددة. صباح الخير أبو نواف، لكم جزيل الشكر على البرامج الشيقة على إذاعة الشباب، لداعي للشكر واجب. يقول دائما الحياة بها ما هو جميل ومفرح وآخر ما هو غير سار ومحزن، لكن اعلم بأن كل ذلك مكتوب لك قبل أن تلدك أمك، فكن دائما مؤمنا بما كتب الله لك. من أبو علي من صحار، حياك الله يا أبو علي، وتحياتنا لكل أحبتنا وإخواننا وأصدقائنا في صحار العامرة. أمين الشيادي أبو آدم، صباح الخير يا أمين، أمس شاركتنا مجموعة أبيات جميلة وطلب منا أن نتأمل مطلعها. نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل سمولوكي كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية. أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية. حور وأنهار، قصور عالية، وجهنم تصلى، ونار حامية. فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية. عمار، احنا بحثنا عن الشاعر، توقع كان أبو العتاهية، بتأكد بعدني، لكن استحسناها واستحسنا الاختيار يا أبو آدم. اليوم يقول أبو آدم، يقول لست ممن تغلبه بعض الكلمات، هي بضع كلمات رسلت على بعضها فكونت كتبا، حسبه الكثير ثقلا على أكتافهم، فالاستمرار ليس بعد الصبر إلا الفرج. أمين الشيادي أبو آدم، أرجو أن يكون قرأتها بطريقة
3: نفسي أسمع منك جملة مفيدة.
2: أبو آدم، أبو آدم، وأنت أبو آدم هو اللي يعني
3: أنا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. شنو قولي؟ قلتيه البتاعة
2: جاية في الطريق. نعم، الأبيات كانت لي أبو العتاهية، وهي بالزهد والحكمة. جميل، يلا.
0: صباح الياسمين في مثل هاليوم،
2: في مثل هاليوم الرابع عشر من يوليو من العام 1937، التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران. في 1958 انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي ومقتل الملك فيصل الثاني وأفراد أسرته. في عام 1963 القوات الإسرائيلية تشن هجوما على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقا من الأراضي الأردنية. اندلاع حرب كرة القدم بين الهندوراس والسلفادور. وحرب كرة القدم أو حرب المئة ساعة هي نزاع عسكري قصير اندلع بين السلفادور والهندوراس في يوليو عام 1969. ورغم أن مباريات تصفيات كأس العالم عام 1970 كانت بمثابة الشرارة، إلا أن الأسباب الجذرية تمثلت في التوترات الاقتصادية وملكية الأراضي وهجرة آلاف السلفداريون إلى الهندوراس. كان هذا الحدث وهذا الأمر عام 1969.
0: في مثل هاليوم،
2: هي 2007 في مثل اليوم 14 يوليو تموز، محادثات بين الأفارقة اللبنانيين بمستوى الصف الثاني بمشاركة من ممثلين المجتمع المدني، تعقد في سان كلوب فرنسا، وذلك لحل الخلافات بين السياسيين اللبنانيين برعاية فرنسية رسمية ممثلة بوزير الخارجية برنار كوشنر. واستمرت المحادثات ليومين ولم تؤدي إلى نتيجة ملموسة. كان هذا الأمر في 2007. بعده بعام في 2008 المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك لارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور. في 2015 التوصل إلى اتفاق شامل وتاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة الخمسة زائد واحد وإيران.
0: في مثل هاليوم،
2: في مثل اليوم من عام 2017 الشرطة الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الجمعة، لتكون هذه أول مرة منذ سنة 1969 عقب محاولة مايكل دينيس روين إحراق المسجد، وذلك بعد عملية إطلاق نار وقعت صباحا في بيت المقدس أدت إلى إصابة 3 من أفراد الشرطة الإسرائيليين. كان هذا الحدث في عام 2017. رياضيا، في 2024 المنتخب الإسباني لكرة القدم يتوج بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على نظيره الإنجليزي 2-1. في ذات العام أي في 2004 المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم يحقق لقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي و16 في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكولومبي بنتيجة 1-0 في النهائي.
4: سحره يستمر، لو ترى يضرب هدفا اولا في مرمى كولومبيا يا ديفاول. الله الله الله.
0: في مثل هاليوم،
2: وصولا الى وفيات اليوم من الفنانين، تحديدا الفنانة المغنية السورية اسمهان التي توفيت في عام 1944. دامت ايامكم بالمسرات ايها الاصدقاء، وكل حدث وأنتم بخير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
8: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا ريح طويلة، لكن كيفما تقول أختنا عواطف السعدية، الحياة مجرد رحلة قصيرة رغم أن الليالي طويلة يا عمار. إذن الحياة مجرد رحلة قصيرة، نبدأها بصرخة وننهيها بصمت، وبين الصرخة والصمت تكتب قصة الإنسان، لا بعدد السنين بل بما زرعه من خير، وما تركه من أثر، وما حمله في قلبه من صدق. يأتي الإنسان إلى الدنيا بلا اختيار، لكنه يملك حرية الاختيار في كل خطوة يخطوها بعدها. فمنهم من يجعل أيامه جسرا إلى المحبة والعطاء، ومنهم من يستهلك عمره في الخصومات والأحقاد حتى يفاجئه الرحيل قبل أن ينهي حساباته مع الدنيا. تقول المبصر حقا ليس من يرى بعينيه، بل من يرى حقيقة الدنيا بعين البصيرة، فيدرك أن المناصب زائلة والأموال فانية والشهرة عابرة، وأن ما يبقى هو العمل الصالح والكلمة الطيبة والعدل بين الناس والأثر الذي يتركه الإنسان في القلوب. تختم هذا الترديد الجميل، تقول إذا كانت البداية صرخة لنتذكرها والنهاية صمتا لا نستطيع منعه، فلنجعل ما بينهما حياة تستحق أن تروى، لا لأننا عشنا طويلا بل لأننا عشنا بحق، ويبقى الأثر فينا شاهد لنا في مسيرة حياتنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي. لا إله إلا الله.
0: تردد عواطف مشكورة، صباحكم سعادة دائمة ويومكم سعيد يا رب، ويومك يا أختنا العزيزة. عامر الراسبي يعود لنا بهذه العبارة: السعادة لا تعني أنك لن تحزن لن تتألم، السعادة أن تملك روحك الرضا على كل أقدار الله، ويعيشها صابرا حامدا شاكرا ومستبشرا من الله الخير. اللهم اطمئنينة النفس وراحة البال، اللهم آمين يا عامر. طيب في رسالة ألغيت، من متى ما اليوم؟ ما اليوم؟ نعم. طيب بشنك؟ أيوة يلا
2: سيف.
0: دراسات صحيح، والله سؤال مهم جدا يحتاج إجابة عمار، أحسنت على اختيار. لماذا يحب الواحد من الجلوس في مكان في المكان نفسه؟ لماذا نشرب من نفس الكوب المحدد؟ ما تصير عندكم هذا الشيء؟ تصير مكاتبكم في
1: أنا ما أعرف أقول على طول.
0: لا نحن لازم نعرف لماذا أنت

0: توفير طاقته الذهنية للأمور الأكثر أهمية. ويا سبحان الله، إذا ارتحت في المكان خلاص، هو ذاك المكان كمثلا ريستورانت أو مطعم، نفس الطاولة نفس الكرسي، سبحان الله. وفق لتقرير نشره موقع بولد، فإن الأشخاص الذين يتمسكون بروتين بسيط مثل استخدام الكوب نفسه أو الجلوس في المكان نفسه لا يفعلون ذلك لأنهم يرفضون التجديد، وإنما لأنهم حسموا هذه القرارات منذ فترة ولم يعودوا بحاجة إلى التفكير فيها كل يوم. اليوم أجلس هنا، بكرة أجلس هنا، لا، هو نفس المكان، وهو ما يقلل من الجهد الذهني ويمنحهم مساحة أكبر للتركيز على المهام الأكثر تعقيدا.
1: شوف صراحة أنا إنسان عصبي وما أتحمل كذي أنا.
0: طيب، هنا قاعدة، القاعدة تقول أن الدماغ لا يحب كثرة القرارات. هنا يوضح خبراء علم النفس أن الإنسان يتخذ مئات القرارات يوميا، بدءا من اختيار الملابس والإفطار وصولا إلى القرارات المتعلقة بالعمل والأسرة. ورغم أن اختيار كوب أو مقعد يبدو أمرا بسيطا، فإن تكرار هذه القرارات الصغيرة يستهلك جزءا من الطاقة الذهنية. لذلك يميل الدماغ إلى تحويل بعض السلوكيات إلى عادات ثابتة حتى يوفر جهده للقرارات التي تحتاج إلى تفكير وتحليل أكبر.
2: أي حد يسأل علي أنا قاعد على القهوة برا.
0: ونحصلك على القهوة دائما. على فكرة حتى استخدام الطريق وانت جاي العمل أو انت راجع من العمل، انت ذهنك خلاص في طريق واحد وجدته مناسب، زحمة أقل، تصل في وقتك، فيكون مثل الرفيق لك الطريق. تفاصيل الخبر الجميلة يقول: بالمناسبة الروتين ليس دائما أمرا سلبيا. نعم، نحن نشتكي كثير من الروتين وأن المسألة روتينية ومملة، لكن يقول لك الروتين ليس دائما أمرا سلبيا. اقنعنا كيف؟ هذا ما يشير إليه التقرير، أشار إلى أن الروتين البسيط قد يمنح الشخص شعورا بالاستقرار، خاصة في الأيام المليئة بالضغوط والتغيرات. فمعرفة أن هناك أشياء ثابتة في اليوم مثل الكوب المفضل أو المقعد المعتاد تمنح الدماغ إحساسا بالألفة والأمان، وهو ما قد يساعد على تقليل التوتر وتحسين التركيز خصوصا في بداية اليوم. طيب، بعدنا نبحث عن إجابة لسؤالنا: لماذا نحب الجلوس في المكان نفسه؟ توضح أبحاث في علم النفس البيئي أن كثيرا من الأشخاص يفضلون الجلوس في المكان نفسه داخل الفصل الدراسي أو المكتب أو المقهى. يا رجل، أحيانا يفضلوا نفس الكرسي أن يكون هو، ما كرسي آخر. هذه الظاهرة ترتبط بما يسمى الإقليمية، يمكن من إقليم، حيث يشعر الإنسان بارتياح أكبر في المكان الذي اعتاد عليه ويعتبره جزءا من مساحته الشخصية حتى ولو لم يكن مملوكا له. طيب، هل يدل ذلك على الخوف من التغيير؟ الخبراء يؤكدون في إجابتهم: لا يمثل أو يدل على الخوف من التغيير، فالفرق كبير بين الروتين الصحي والجمود. فإذا كان الشخص قادرا على تقبل التغيير عند الحاجة وتجربة أشياء جديدة دون قلق، فإن التمسك ببعض العادات اليومية لا تعد مشكلة، بل قد يكون وسيلة فعالة لتنظيم الحياة وتقليل الضغط النفسي. أما إذا أصبح الشخص يرفض أي تغيير مهما كان بسيطا، أو يشعر بالقلق شديد بقلق شديد عند كسر الروتين، فهذا يكون ذلك مؤشرا إلى الحاجة إلى تقييم أسباب هذا التعلق بالعادات. هنا يأتي السؤال: كيف تستفيد من هذه الفكرة؟ نرجع للخبراء، ماذا يقول الخبراء؟ ينصح خبراء علم النفس بتخصيص بعض جوانب اليوم لتكون ثابتة.

0: مثل موعد الاستيقاظ أو تناول الإفطار أو مكان العمل، لأن ذلك يقلل عدد القرارات اليومية ويمنح الدماغ فرصة لتوجيهه وتركيزه نحو المشكلات والمهام الأكثر أهمية. وفي الوقت نفسه من المفيد ترك مساحة للتجديد وتجربة أشياء جديدة بين الحين والآخر، حتى يظل العقل مرنا وقادرا على التكيف مع التغيرات.
1: انت بتقول كلام كبير.
2: طيب
1: كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه.
0: حاول تفهم. على أي حال يخلص التقرير الى ان استخدام الكوب نفسه او الجلوس في المقعد نفسه ليس علامة على الملل او ضعف الشخصية، بل قد يكون استراتيجية بسيطة يعتمد عليها الدماغ لتقليل الارهاق الذهني والحفاظ على الطاقة العقلية لما يستحق التفكير فعلا. يعني أنا بدوخ راسي علشان لا خليها عادة موجودة.

الروتين احيانا يؤدي الى الملل، ولكن ما لدينا الاعمال خارج العمل بعد اوقات العمل يشجع الانتاج وكنا ناقصه. من سماهر الميمنية ضمننا أنه هناك من كان يستمع. أهلا يا سماهر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أخيرا مونتيال جول
4: سين يا طويل العمر سين يا طويل العمر سين.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. المونديال عبر إذاعة الشباب.
6: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشينج T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
7: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
8: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
9: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
10: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
11: حبيبي
10: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
11: أنا معك.
10: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
11: أنا موجودة.
10: لأن الحضور يتطلب شعور.
12: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشوامية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: سافرنا ثريا في هذا التوقيت حسب الموعد المقرر إلى المغرب الشقيق. إلى المغرب إذن. جاهز ضيفنا؟ الله يعطيه الخير. في صباح الأعمال أيها الأصدقاء، يعد المهرجان الدولي للحكاية الذي سوف يقام يومي 14 و15 من هذا الشهر الجاري، اليوم وغدا، يعد من أبرز التظاهرات الثقافية في المملكة المغربية. بلغ هذا العام دورته 23، وكالعادة يستضيف رواة وحكواتيين من مختلف دول العالم يمثلون القارات الخمس، ليجتمعوا في قرية الحكاية، حيث تروى الحكايات بمختلف اللغات واللهجات، لكنها تلتقي جميعا في فكرة واحدة هي حكاية الوطن. الكاتب والصحفي أحمد بن سعيد البادي يشارك في هذا المهرجان بورقة بحثية مهمة تحاول أن تقرأ أساطير بهلة، قراءة تاريخية. إذن الدكتور الكاتب الصحفي دكتور أحمد بن سعيد البادي، يسعد ربي صباحك، وكيفك داير في المغرب؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أخواني المستمعين، أهلا بكم من أرض الجمال والثقافة، حياكم الله يا أخواني.
0: الله يسعدك دكتور أحمد، سعيدين بوجودك معنا أولا، وسعيدين إن شاء الله بمشاركتك في القادم من الوقت، لا أدري اليوم أم الغد دكتور سوف هكذا تقرأ أساطير بهلة.
1: هو بس تعديل، بس معلومة، هي بيكون إن شاء الله المهرجان، مهرجان مغرب الحكايات، بيبتدي إن شاء الله، بيبتدي من أمس اللي هو تاريخ 13 إلى تاريخ 20 إن شاء الله. يعني طبعا بيكون مفرق، يعني في توزيع في المناشط، في الرواه الحكايات، وأيضا في عندنا الطاولة المستديرة اللي هي بعض المحاضرات التي تتحدث عن نفس الموضوع. أنا هذه السنة الثالثة مشارك في هذا التظاهرة الثقافية، ممكن نقول أنها العالمية طويل العمر.
0: صحيح، شكرا للتوضيح، ونقول التصحيح أيضا دكتور أحمد. خلنا من خلالك نأخذ المستمع الكريم لكي نتعرف أكثر على هذا المهرجان، حكاية بالمهرجان الدولي للحكاية بالمغرب كتاريخ، وأيضا ما أهميته بالنسبة للمشهد الثقافي العالمي دكتور أحمد.
1: والله هي شوف، بالنسبة لمهرجان مغرب الحكايات، هو طبعا يتبع التراث اللامادي، يستضيف الجماعة هنا في المغرب رواه من مختلف دول العالم. الجميل في هذا الموضوع أخوان المستمعين أنه كل راوي يروي حكاية في عن بلده بلغته الأم. طبعا يتنوع السرد وأماكن أيضا السرد، يوم في جامعة ويوم في سوق ويوم في ساحة ويوم في كذا، فهي مثل ما نقول تلاقح حضارات. أيضا بالنسبة للمحاضرات، طبعا كل سنة في موضوع معين، وكل سنة لابد أن الرواه والمحاضرين يهيئوا أنفسهم ويتكلموا عن الموضوع اللي يتحدث عنه، يعني شو اسمه الهدف في هذا الموضوع. حقيقة في، يعني أنا أذكر السنة الماضية كان الكلام عن المياه،
0: نعم،
1: فكان موضوع جدا رائع. يعني أنا قدمت السنة الماضية ورقة بحثية عن الأفلاج في عمان، أيضا السنة عن الأسطورة وأهمية الأسطورة. يعني فالموضوع أكبر من أنه تظاهرة ثقافية صراحة، يعني
0: جميل.
1: الموضوع أنك أنت تجذب كل ثقافات العالم وكل أفكار العالم في مكان واحد.
0: نعم وجميعها دكتور أحمد تتوحد مع الفكرة بحيث يكون لكل بلد نسخته الخاصة ويعني يتم عرضها للجمهور هناك. هل يتوحدوا مع الفكرة نفسها؟
1: نعم الكل يخدم الفكرة الأساسية والموضوع اللي طرح هذه السنة، كل سنة بموضوع معين.
0: جميل. طيب يمكن أسئلة كثيرة تم إعدادها من قبل الزملاء، ولكن أنا يحاصرني سؤال، لماذا بهلك اختيار للحديث عنها دكتور أحمد؟
1: هي السنة الموضوع مثل ما قلت لك على الأسطورة، سواء هم اختاروا شخصية معينة يتكلموا عنها. يعني أنا صراحة شدني الموضوع، فلو جينا نتكلم عن الأساطير والحكايات، أنا لا أبالغ، قلت لك ما في مدينة على مستوى العالم حيك يعني فيها الأساطير والقصص مثل ولاية بوهلة العمانية. هذه الولاية يعني فيها يعني زخم تاريخي وحكائي بشكل غير طبيعي، بس الواحد يريد يبحث يعني. فصراحة شدني الموضوع وإن شاء الله بقدم ورقة بحثية عن هذا الموضوع، عن حكايات بهلة يعني، وهل هي هذه الحكايات حقيقية ولا ما حقيقية، وإذا ما كانت ما حقيقية لماذا حكت ولماذا يعني أنتجت عنها هذه الحكايات. طبعا لكل شيء سبب عندنا في عمان.
0: على لساني كنت بقولها، لكل شيء سببها. طيب
1: نعم.
0: وكلمنا دكتور أحمد ولاية بهلة وعلاقتها بسورها وقلعتها المسجلين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، كيف
1: نعم.
0: شكلت هذه الحكايات جزءا من الذاكرة الجماعية للمكان؟
1: والله ولاية بهلة قصة عجيبة يعني قصة تروى، وطبعا سبحان الله يعني ممكن أنها تختلف عن مناطق كثير في العالم. ولاية بهلة عبارة عن واحة خضراء، وكانوا أهل البلاد يعني يزرعوا هذه الواحة بالنخيل، وكانت محاطة ببعض القبائل البدوية، فكانت تتعرض للهجوم أيام الحصاد. فأهل بهلة سبحان الله يعني صار عندهم يعني اجتمعوا وقالوا احنا كيف نتخلص من هذا الموضوع، فاتجه الموضوع للشقين. أول شق الدفاعي، أمر يعني كل قبيلة ساكنة في ولاية بهلة أنها تبني جزء من السور. فتم بناء سور طوله تقريبا 13 كيلو متر، هذا طبعا من ناحية دفاعية. طيب في هناك حاجة نفسية، يعني قاموا يحيكوا حكايات أنه والله في ولاية بهلة فيها جن وفيها سحر وفيها كذا، وهي كلها روايات. لماذا كان الموضوع أنهم يعني يأثروا على العامل النفسي عند الغزال اللي كانوا يغزوا ولاية بهلة؟ وسبحان الله يعني أنا أقول لك الغريبة أنه نجح العامل النفسي أكثر من الشق الدفاع اللي هو متمثل في سور بهلة، فأصبحت تحاك القصص والأساطير عن بهلة أنه فيها جن وفيها يعني أرواح شريرة ومن هذا القبيل. كان الموضوع لوقت آني، بس الموضوع استمر وكل مرة يتضخم أكثر لحد ما وصلت شهرتها عالمية يعني، وهي كلها حكايات فقط يعني قيلت لسبب معين.
0: صحيح، كوسيلة احترازية للدفاع عن المكان، ولكن يعني وانت ممكن تشاطرنا هذا المعنى، انه احيانا المعتقد يكون اقوى من الواقع دكتور احمد.
1: بلا شك
0: خصوصا اذا كان يدخل في الروحانيات و
1: بالضبط.
0: نعم
1: بالضبط، يعني ما في مثل معتقد عند الإنسان يعني. يعني نشوف احنا يعني سواء كمعتقد ديني او كمعتقد اسطوري او كذا، يعني عندما يصل الى الجمع البشري يؤثر فيه بشكل غير طبيعي يعني، وتصبح حماية يعني. انا حتى من القصص الجميلة اللي ممكن استردها اخوان المشاهدين، يعني هذا حاجة حصلت، رجل يكلمني اللي هو سعيد العدوي اللي هو صاحب مصنع فخار بهلة.
0: نعم.
1: يقول كانوا الأطفال يمروا وهم لما يصنعوا الفخار يخلوا الفخار يجف، لابد أنه يجف وبعدين يدخلوه الفرن. فيقول كانوا الأطفال لما يروحوا المسجد يمروا ويعبثوا بهذا الجرار الفخار اللي هي لسه ما استوت يعني. فكيف أنا أتخلص من هذا الموضوع؟ يقول أنا لبست لبس يعني خليت الملابس علي تقريبا لبس أكثر من 20 ثوب لحد ما صار ضخم. فلما وقت مرور الأطفال ظهر لهم طبعا والموضوع أنه والله ولاية بهلة فيها وفيها يعني.
0: نعم.
1: فلما شافوا الأطفال هذا الشيء قالوا طلعت لنا جنية يعني. فيقول بواسطك هذه الحركة اللي عملتها غيروا الأطفال مسارهم ونجى الفخار. فهي كلها تأخذ من هذا المنبع، كل حكايات بهلة تأخذ من هذا المنبع لهدف معين وينجح الهدف، لأنه أصلا الموضوع يعني له سنين وقرون ممكن يعني، وكل مرة تطلع حكاية لسبب معين وتغذي الحكاية فصير الموضوع تراكم.
0: نعم نعم، هي أقرب إلى الحيل الاستخباراتية إذا صح التعبير في الزمن الحديث يعني.
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح.
0: طيب
1: صحيح.
0: دكتور أذهب معك والمستمع الكريم إلى أن المشاركين والمتابعين للمهرجان الدولي للحكاية بالمغرب يعني يتكلمون فكرة المهرجان هذا العام شخصية عايشة قنيتشة إذا صح التسمية.
1: نعم.
0: هكذا وهي
1: نعم.
0: كما
1: نعم. صحيح.
0: يعرف
1: صحيح.
0: الكثيرون من أشهر الشخصيات الأسطورية في التراث الشعبي المغربي، تدمج بين الجمال
1: نعم.
0: الفاتن والرعب المميت.
1: صحيح.
0: طيب هذه التفصيلة دكتور اللي اخترت لتجديد شعار حكاية الوطن،
1: نعم
0: كيف ورقتك تتماشى وهكذا شخصية؟
1: أنا أول شيء أحب أن أخذ المستمع الكريم أن سبحان الله دائما عمان إذا قلنا في شيء فدائما تأخذ حصة الأسد. أنا أول ورقة قدمتها في السنة الأولى عن المدن، فطبعا كثير من المشاركين على مستوى الدول العربية والدول العالمية يتكلموا عن المدن يعني بصفة أنه والله عندنا مدن اللي عمرها 500 سنة واللي عمرها 600 سنة. فأنا تكلمت عن ولاية صحار، ولاية صحار قديمة جدا يعني.
0: صحيح صحيح.
1: فأنا تكلمت عنها قبل التاريخ، فأنظر يعني ورقتي كانت عن ولاية صحار قبل التاريخ يعني، فكنت أخذت يعني ممكن أن تكون ورقتي أفضل ورقة. أيضا بالنسبة للسنة الماضية تكلمنا عن الأفلاج، أنا تكلمت عن الأفلاج وكان عن الماء يعني، فأخذ نصيب الأسد لأنه الأفلاج من أقدم يعني أنظمة الري على مستوى العالم، وتكلمت حتى عن الموضوع الجيولوجي في تشكيل الأفلاج ولماذا عمان عندها هذا الزخم من الأفلاج. فأخذت محاضرتي أيضا نصيب الأسد. هذه السنة نتكلم عن هذه الشخصية يعني. فلما نسلط الضوء يعني هم عندهم شخصية اللي هي هذه الشخصية المروية طبعا مش إلا في المغرب، في كل دول المغرب يعني بصفة عامة من ليبيا إلى المغرب، فبيتكلم عن شخصية واحدة يعني. فأنا أيضا بأخذ نصيب الأسد، لأن لما إذا أردنا أن نتكلم عن الأساطير في سواء ولاية بهلة أو بالنسبة لعمان فناخذ يعني نصيب الأسد. لماذا؟ لأنه هم يتكلموا عن شخصية وأنا أتكلم عن بلد، وهذه البلد اللي هي ولاية بهلة كم من الشخصيات اللي فيها، فطبعا يعني فيها الزخم وفيها التاريخ وفيها العراقة. فهم يتكلموا عن الأساطير أسطورة واحدة، وأنا أتكلم عن مجموعة أساطير متمثلة في ولاية بهلة، فطبعا يجتمعوا ويلتقوا في هذا الموضوع أستاذي.
0: نعم. أنت رأيت إذن أن هناك تقاطع بين أساطير بهلة العمانية وحكايات كعايشة قنيتشة.
1: نعم نعم.
0: تسمية صح هكذا المغربية.
1: هي صحيح صحيح. نعم.
0: وهذا لها إسهام في حفظ الذاكرة الوطنية والدفاع عن الهوية.
1: مثل ما ذكرت لك يعني هم عندهم ممكن أسطورة واحدة أو جملة أساطير، لكن إحنا عندنا في ولاية بهلة إذا أردنا أن نفند هذه الأساطير وهذه القصص أنا ممكن أجيب لهم ألف قصة يعني عن حكايات تشبه هذه الحكاية الأسطورية اللي عندهم. فنرجع ونقول المشاهد الكريم دائما إذا ما سيق موضوع فالعمان نصيب الأسد من هذا الموضوع يعني في لا. تاريخ العمان زاخر، احنا نتكلم عن بلد قبل الميلاد يعني نتكلم عن بلد من أقدم دول العالم كاسم، نتكلم عن بلد ممكن أن نقول الحضارة العمانية يعني صح التعبير. فأنت أينما توجه وجهك في التاريخ العماني سواء في التاريخ أو في الأساطير أو في العلماء أو في البشر يعني تجد هذا الكم الهائل من كل ما تريد أن تأخذه من تاريخ هذا البلد يعني.
0: نعم، ونحن كلنا فخر حقيقة على هذا الميراث الجميل. دكتور أحمد البادي، يقال أنه دائما الصورة تكون أكثر اتساعا وبهاء عندما تلتقط من زوايا متعددة. الزاوية التي نطرحها الآن معك، وأكيد المستمع سوف يستفيد من ردك المقنع تماما، ولاية بهلة تعد واحدة من أكثر المدن العربية ارتباطا بالأسطورة والموروث الشعبي، حتى صار اسمها في الذاكرة العمانية مرادفا لحكايات الجن والسحر والأماكن الغامضة. سؤالنا وهذه الزاوية التي نود أن نتطرق من خلالها، كيف نشأت هذه السمعة دكتور أحمد؟
1: مثل ما ذكرت أنا في أول حديثي كانت لسبب معين يعني، واليوم إحنا كباحثين في التاريخ نأخذ هذا يعني هذه الزاوية كدعاية لولاية بهلة يعني وندعو يعني أنت لما ذكرت وقلت والله هذه في الوجدان العماني، أنا أقول لك مش في الوجدان العماني يعني، أنا اليوم حتى من دول الخليج يعني وأنا في متحف عمان عبر الزمان كثير من الضيوف لما يجوا يسألون عن هذا الموضوع يقولوا هل فعلا في بهلة في سحر يعني. فعاد إحنا اليوم واجبنا أن نوضح هذا الموضوع، أنه هذا الموضوع فقط أسطورة يعني، وهذا الموضوع قيل لسبب معين، ولاية بهلة بريئة من براءة ذئب من دم ابن يعقوب.
0: نعم نعم.
1: فيفترض أنهم الناس الحين زوروا الولاية واستمتعوا بالسور العظيم اللي فيها يعني سور بهلة وأيضا قلعة بهلة وأيضا الأماكن الأثرية اللي في بهلة، ويشوفوا كيف الإنسان العماني متميز وفكر الإنسان العماني كيف أنه وظف الأسطورة لحماية هذا البلد. فالعمانيين متفردين في حاجات كثيرة، ومن ضمنها هذه الحاجة يعني أنهم حموا أنفسهم بكلام ونجح.
0: صحيح.
1: اليوم ولاية بهلة تستقبل ضيوف ما فيها شيء أبدا،
0: بالضبط
1: ولاية
0: بالضبط.
1: مثل مختلف ولايات عمان يعني.
0: لكن دعنا نسجل نقطة حقيقة يعني أنه سكان المكان تحملوا عبء ما كان يقال وما يبالغ فيه ويسرد وما يضاف إليه أيضا أكثر وأكثر، فتحملوا هذا العبء لفترة طويلة جدا، ولكن هم الواثقون من زمانهم ومن مكانهم يعني.
1: هم شوف ولاية بهلة أصبح هذا الموضوع في وقت من الأوقات عبء عليها الناس.
0: نعم بالضبط.
1: يعني خلنا نكون صادقين، قاموا يخافوا يجوا يعني، خافوا يقولوا والله قيل وقيل وقيل يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني اليوم نشطاء السوشيال ميديا وإحنا كباحثين في التاريخ وظيفتنا إن نوضح للناس إنه هذه كانت كلها أساطير، وأنا من ولاية صحم وساكن الحين مقيم في نزوة ما تركت مكان، وأيضا أنا يعني ما شفت أي حاجة يعني، وأيضا أنا كباحث في التاريخ وأصدقكم القول أني بحثت في أمهات الكتب في عمان لم أجد أي ذكر لهذه المواضيع، كلها المواضيع مبالغة. وحتى يعني الشيخ خميس شو اسمه بن جاعد الخروصي طلع قبل فترة أحد أحفاده يعني وتكلم يقول يا جماعة الخير ترى أنا ما قيل عن جدي كله هذا كلام مفترى
0: نعم
1: عليه يعني.
0: نعم صحيح صحيح.
1: تكلم شخص من أهل البلد يعني. فمثل ما ذكرنا الموضوع قيل لسبب معين وانتهى هذا السبب يعني. واليوم ولاية بهلة تستقبل زوار تقبل السياح، واليوم نشوف ما شاء الله بسواعد هذه الولاية يعني الناس تبني وتستقبل الضيوف تستقبل السواح، وفي منشط للسياحة داخل ولاية بهلة. طبعا تأخذ زخم ولاية نزوة وهي كلها كمحافظة داخلية يا أخوان المستمعين يعني. اليوم أصبحت مرجع للسياحة يعني، كل ولاية تختلف سواء إذا قلنا سمائل إزكي نزوة بهلة الحمراء يا أخي، في زخم من تنوع سواء الثقافي التاريخي الاجتماعي، لدرجة أنه أنا مثل ما قلت لك أنا عندي أصحاب بحكم أني باحث وكاتب في التاريخ العماني من كل دول الخليج وكل دول العربية، وأيضا في متحف عمان عبر الزمان. فلما نسمع الزائر سواء الخليجي أو العربي أو العالمي يتكلم عن بانبهار عن محافظة داخلية يعني، احنا نكون سعيدين ونقول اللهم لك الحمد والشكر ان من هذا البلد يعني.
0: نعم.
1: هذا البلد اللي يزخر يعني بكل تنوع، والتنوع العجيب مثلا عندك في لما تنزل تروح مثلا الجبل الأخضر، انت في بركة الموز درجة الحرارة 50 تطلع الجبل بعد نص ساعة كأنك سافرت لكوكب آخر أو بلد آخر، درجة الحرارة
0: انتقلت.
1: من 50 توصل 25. فهذا التنوع الجميل يعني، وحتى في الأساطير اللي هي في ولاية بهلة يعني.
0: نعم.
1: أساطير جميلة واليوم أصبحت ممكن جاذبة للسائح أستاذي.
0: نعم، سؤال عارض أتمنى أن ينال القبول منك دكتور أحمد. أنت كباحث في نقول هذا التراث الجميل، ونحن كجيل هل مكلفون بتغيير تلك الصورة النمطية المبالغ فيها عن أساطير مثلا بهلة وغيرها من البلدان، أو حتى في المغرب مجرد ما تقول المغرب يقولوا يعني يتعاملون مع الأمور الجن وما خلافه، هل من الواجب الآن علينا جميعا أن نغير هذه الصورة النمطية؟ لماذا نذهب بعيدا إذا كان على مستوى حتى دول مجلس التعاون، البعض الغير قارئ الغير مطلع يعتقد أن منطقة معينة هي مكان للسحر والسحر؟
1: نعم، هي يعني شوف احنا كباحثين في التاريخ وكمثقفين لابد أن يعني نوضح للناس أنه الله سبحانه وتعالى خلق نواميس الكون بطريقة معينة، فما ممكن أنه يعني يجيب بموضوع معين وممكن أنه يسحر شخص لسبب معين أو أنه الجن يتعامل مع الإنسان. هذه كلها وأنا أكلمكم بصفتي باحث يعني، وأنا يعني مسؤول عن هذا الكلام، ما في أي علاقة بين الإنسان والجن، هذا ما وصلت إليه يعني وما قاله كثير من الباحثين. فلا يضر أي إنسان إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. هي فيها بعض الومضات في القرآن الكريم الناس ما فاهمينها واستغلوها ضعاف النفوس إلى تهويل الموضوع، واستغلوها الناس لسبب أو لآخر يعني، سواء للتكسب الغير مشروع النصب على الناس. والموضوع الجن وموضوع السحر أنا أكلمكم وكباحث في التاريخ ومتعمق جدا في هذا الموضوع، لم أجد في أي مصنف إسلامي أنه والله في جن. هو في اختلاف بين العلم والجن ولازم واستخدام الجن، فلا بد أن نفرق بين هذا الموضوع. من استفاد من هذا الموضوع المشعوذين
0: صحيح.
1: فهم يشتغلوا في جانب، وإحنا كمثقفين نشتغل
0: يترز
1: على الجانب الآخر، نوضح كذبهم ويعني تدليسهم على الناس يعني.
0: نعم، يترزقوا على حساب يعني الغافلين اذا صحت
1: البسطاء.
0: نعم.
1: من الناس يعني فعلا
0: لأن
1: يعني
0: لأن
1: فعلا.
0: الكل يجمع انه لا يمكن اختيار نواميس الكون او تغييرها لانها قوانين ثابته وسنن الهيه
1: بالضبط.
0: تحكم هذا الوجود
1: بالضبط.
0: نعم
1: بالضبط، فهذا يفترض الناس تعرفوا هذا الموضوع، يعني انه ما ممكن اي، يعني انا ما ممكن ان اغير الجاذبيه الارضيه، انا ما ممكن ان اغير يعني دوره دم في جسم الانسان، ما ممكن اغير فكر انسان، ما ممكن، يعني هم يتكلموا، خلنا يعني لو ان بندخل في هذا الموضوع، لكن اساس توضيح يعني.
0: نعم.
1: يعني هم لما يعني يجيبوا يعني اللي يناقشون في هذا الموضوع يجيبوا عن ما ورد في القران الكريم هاروت وباروت، يعني يقول
0: نعم.
1: لك والله هذا يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وزوجه بالحيل بالتدليس بالكذب، لكن انا ما ممكن انه والله اروح واعمل عمل والله انا اطلق شخص من شخص يعني بسبب ورقه، هذا الكلام غير طبيعي، غير معقول ابدا. واستغلوا يعني، خلنا ندخل في هذا الموضوع، بعض الناس يعني انسان مثلا ما يريد موضوع معين او انه ينفر من حاجه معينه، قال والله انا في جن، يعني هو يريد يهرب من يعني من مشكلته ويحمل
0: نعم
1: الجن
0: كنوع من الغلاف، كنوع من الغلاف والتستر وراء. نعم.
1: وهروب ايضا مثل مسؤوليه، واحد مثلا لم ينجح في حياته، ايش ابسط سماعه؟ والله انا في عين ولا في جن يعني، وهو لم ياخذ بالاسباب.
0: صحيح.
1: فقط هي
0: صحيح.
1: لا اكثر ولا اقل يعني.
0: دكتور أحمد سعيدين، بوجودك معنا نعود وإياك والمستمع الكريم إلى المهرجان الدولي للحكاية بالمغرب. ذكرت أنه
1: نعم.
0: من 13 إلى 20 هذا الشهر لمدة أسبوع.
1: نعم.
0: تقريبا. نود إذا كان لديك جدولة معينة أو برنامج معين لهذه الأيام، وأيضا توقيت قراءة بحثك فيها.
1: والله احنا بيكون عندنا يومين، عندنا يوم الاربعاء ويوم الخميس اللي هي المحاضرات بتكون في جامعه محمد الخامس يعني، فلحد الحين ما ما ما لم يتم مثلا تعيين يوم معين لقراءه ورقتي العلميه حول هذا الموضوع، وان شاء الله لما يعني يصير في هذا التعيين ان شاء الله نوافيكم ونوافي مستمعينا الكرام. واحنا كباحثين في التاريخ حاملين يعني هم نشر التاريخ العماني، يعني انا واخواني في سلطنه عمان، لان عمان تزخر بتاريخ من حقنا احنا كابناء هذا البلد، ومن حق هذا البلد علينا ان نظهر تاريخ عمان للناس بالطريقه الجميله وبالطريقه اللي تتواكب مع عظم تاريخ عمان، عمان اللي وصلت امجادها لافريقيا وحكمت كثير من اجزاء اسيا، وكان لها يعني وصول إلى مختلف أصقاع المعمورة، وصلت عمان في يوم من الأيام كانت ثاني، يعني سبحان الله، يعني نذكر فقط المشاهدين يعني هذا التناغم بين السلطنة وبين المملكة المغربية.
0: نعم.
1: يعني تشرق الشمس من رأس الحد في عمان وتغيب في المغرب، يعني
0: نعم، أقصى المشرق وأقصى المغرب الغياب. نعم.
1: بالضبط. وأيضا شوف صدفة، يعني أول سفارتين عربيات للولايات المتحدة كانت الأولى من المغرب والثانية من عمان، فكأن عمان والمغرب يعني تغلف العالم بهذه الطريقة يعني. فالحمد لله رب العالمين، يعني نحاول أن نبرز التاريخ العماني أنا وأخواني الباحثين في التاريخ العماني للعالم، يعني نجوب العالم ونتكلم عن التاريخ العماني يعني. ومثل ما ذكرت انه اي موضوع يطرح لابد ان لعمان تكون فيها نصيب الاسد استاذي.
0: الله يسعدكم جميعا، ونحن على يقين ان شاء الله انه التوفيق سوف يحالفكم في حلكم وترحالكم. الدكتور احمد الكاتب الصحفي الدكتور احمد بن سعيد البادي، وإن شاء الله هكذا يعني تجربة مثرية تعيشها وتنقلها لنا في منشور معين ممكن نطلع عليه ونستفيد من فضاءات المهرجان الدولي للحكاية بالمغرب. شكرا جزيلا دكتور أحمد.
1: شكرا استاذي، وشكرا لكل المستمعين الكرام، وشكرا لهذا البلد. انا سعيد، انا اعذروني ممكن صوت لان الحين الساعه الخامسه صباحا، يعني اعتقد في عمان توقيت بيكون الساعه 8، ايوه،
0: ثمان ونص الحين.
1: سعيد جدا اني التقي فيكم، سعيد جدا اني انقل صوتكم لمختلف البلدان العربيه، سعيد جدا اني انا انتمي لهذا البلد العريق، وانا كل فخر واعتزاز لما اتكلم عن تاريخ بلدي، وان شاء الله نلتقي معاكم في مهرجانات اخرى وفي لقاءات اخرى تتحدث عن البلد العظيم المسمى سلطنه عمان.
0: الله يسعدك ويرضيك، إقامة طيبة، مشاركة مميزة نتمناها إن شاء الله، وتعود سالما من هذه الرحلة من طباعات كثير يعني تبقى في ذاكرتك كمؤرخ لا تفوته اللحظات وأوقات وأماكن كهذه. شكرا لك دكتور أحمد، نهارك سعيد إن شاء الله.
1: شكرا، ونلتقي إن شاء الله على خير في أمان الله.
0: بإذن الله، أحسنت، الله يسلمك.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا في أخبار مونديال 2026، يصحبكم فيها حسين العميري. الليلة تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث يصطدم منتخب فرنسا وإسبانيا في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل ضمن الدور نصف النهائي، في لقاء يجمع بين اثنين من أبرز المرشحين لإحراز اللقب. ويمنح التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا منتخب المدرب ديديه ديشام مكانة تاريخية، إذ يبلغ المربع الذهبي للمرة الثامنة في تاريخه، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى المنتخب الألماني الذي بلغ هذا الدور في 12 مناسبة. كما سيخوض ديشام مباراته 26 في كأس العالم لينفرد بالرقم القياسي كأكثر مدرب قاد منتخب فرنسا في تاريخ البطولة. وتطمح فرنسا إلى بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز لم يسبق أن حققته سوى البرازيل وألمانيا، كما تسعى إلى تعويض خسارتها لقب النسخة الماضية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
1: إلى كوني، الضربة قد تأتي في أي وقت يا عثمان حطها. لا مستحيل، أنت يا عثمان، أنت يا البلندوري، أنت يا ديمبلي. الهدف الثالث للديوك، المنتخب الفرنسي يضرب بالثالث وديمبلي يسجل الهاتريك.

0: عكس الليالي الاستثنائية، ومن يكون الاستثناء في الليالي الاستثنائية، ومن يكون الاستثناء كيليان امبابي، يسجل ثالث أهداف الفرنسيين. فرنسا بالهدف الثالث عن طريق أهدافها، عن طريق ملك أرقامها كيليان امبابي بهدف المونديال، بروعة أهداف كيليان تزيد لا تصد لا ترد.
1: في المقابل يدخل منتخب إسبانيا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في الوقت الأصلي منذ مارس 2024، محققا 26 انتصارا مقابل 10 تعادلات. وفي حال تجنب الخسارة سيعادل الرقم القياسي التاريخي لإيطاليا البالغ 37 مباراة متتالية من دون هزيمة. وتشير المواجهات المباشرة إلى أفضلية نسبية لإسبانيا التي حققت 18 انتصارا مقابل 13 لفرنسا فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل. كما فازت إسبانيا في 7 من آخر 10 مواجهات بين المنتخبين، من بينها الانتصار في نصف نهائي أمم أوروبا 2024 ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف. إسبانيا والصبر أيوب، والكوتشينج للمدرب القدير ديلا فوينتي، وإسبانيا تختم المباراة. الرقصة الأخيرة

0: الضغط على خصومهم تدريجيا للحد من تأثيرهم في المباراة التي يصفها العديد من المراقبين بأنها نهائي قبل الأوان للمونديال.
1: مبابي وكوني، مبابي غير تماما من هنا على ريان شيرقي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. لامين جمال، لامين والتوزيعة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة لامين جمال وويامس وميرينو وويامس وجول. أول فرصة لمنتخب إسبانيا وأول جول. الفرنسيون يضغطون ويسيطرون والإسبان يسجلون.
0: ومن المنتظر أن يستعيد المنتخب الفرنسي خدمات أوريليان تشواميني الغائب بسبب الإصابة في المباراتين الأخيرتين لمواجهة إسبانيا المرتقبة اليوم. وكان لاعب روما الإيطالي مانو كونيا الذي شارك أساسيا لتعويض غياب لاعب ريال مدريد الإسباني قدم أداء قويا أمام المغرب في ربع النهائي، إلا أن مكانة وخبرة تشواميني الضامن لتوازن خط الوسط ينبغي أن تمنحه موقعا في التشكيلة الأساسية، ولم يحسم الأمر بشكل كامل بعد نظرا لتقدير المدرب ديدي ديشان لأسلوب لعب كونيه. لكن هذا هو الاتجاه الذي أظهرته التدريبات الأخيرة التي شارك فيها تشواميني بشكل طبيعي.
2: كرة إذا للأمام، كوكوريا من الجهة اليسرى، هذه المحاولة، الله الله الله الله، خلاص لقد انتهى هذا الواقع المفروض، لقد انتهى هذا الواقع المفروض، لقد حضر هنا المنطق بإحراز الهدف الأول لإسبانيا. 1-0 لإسبانيا، ضربة أولى لإسبانيا للروخا الذي يأتي بأول الأهداف. ويارتبال الكرة من الجهة اليسرى، من الجهة اليسرى كان المرور.
1: بدأت الآن الإسبانية تتحرك، خدوها تأتي الجول الثاني، ميرينو يفعلها بهدف ثاني في ظرف دقيقتين.
0: وقبل ساعات من انطلاق الصدام الكروي المرتقب في نصف نهائي المونديال، الترشيحات تضع فرنسا على صدارة المرشحين لإحراز اللقب متقدما بفارق واضح على إسبانيا وإنجلترا والأرجنتين. ويعود هذا الترشيح إلى الأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الفرنسي، حيث أنه المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات محافظا على مكانته كأبرز المرشحين. لكن رغم ذلك فإن الفوارق بين المنتخبات الأربعة ليست كبيرة في ظل امتلاك كل منها مجموعة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.
2: من الجهة اليسرى كان المرور، بيدري هنا بكرة من الجهة اليسرى إلى من؟ إلى كوكوريا يبدو لي، ثم بالعرضية ويارتبال، والكرة السهلة في المرمى، الكرة السهلة لأول أهداف المباراة. كوكوريا إلى ويارتبال ليأتي أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الإسباني. خلاص لا وجود للمفاجآت.
0: المهاجم النرويجي ألكسندر سولوث يتعرض لحملة عنيفة من الإساءات والتهديدات بالقتل عقب خروج منتخب بلاده من دور الثمانية على يد إنجلترا. يأتي ذلك على خلفية إهدار مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني فرصة ثمينة عندما كانت النرويج متقدمة على إنجلترا بهدف دون رد، حيث فضل التسديد بدلا من التمرير لزميله إيرلينغ هالاند الذي كان في موقع أفضل للتسجيل.
3: تصل هذه الكرة طويلة، ملعوبة كرة عالية خطيرة من سولوث، سولوث والتصويب، هذه وين؟ هذه خارج الملعب، هذه خارج.

0: خارج الملعب، كرة زونوت اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى، لكن ياهي خطورة نرويجية.
1: الاتحاد الكرواتي لكرة القدم يعلن تعيين سلافين بيليتش مدربا للمنتخب الأول خلفا لزلاتكو داليتش، وعاد بذلك بيليتش لتدريب المنتخب الكرواتي حيث كان قد أشرف عليه بين عامي 2006 و2012، كما أشرف على تدريب أندية الاتحاد السعودي وبشكتاش التركي وبكينغوان الصيني، إضافة لأندية ويستهام وويست بروميتش ألبيون وواتفورد في إنجلترا. وكانت كرواتيا قد ودعت المونديال من الدور الثاني بعد الخسارة من البرتغال، فيما وقع مدربها السابق زلاتكو داليتش عقدا لتدريب الأبيض الإماراتي حتى مونديال 2030.
2: نقلت في المكان السليم، تكون أخطر تكون أخطر تكون أخطر، هذه الله الله لا يستسلمون، هؤلاء هم الكروات عبر التاريخ. البلد الصغير الذي عندما يتعلق الأمر بالأحداث الكبرى لا يخذلونك إطلاقا. الله على روعة الهدف.
1: وملك النرويج هارالد الخامس يوجه دعوة رسمية لبعثة المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم لزيارة القصر الملكي في العاصمة أوسلو، بهدف استقبالهم وتكريمهم تقديرا للأداء البطولي والمشرف الذي قدمه الفريق طوال منافسات المونديال. وجاءت هذه اللفتة الملكية لتضميد جراح لاعبي النرويج بعد الخروج الدراماتيكي والمؤثر من الدور ربع النهائي عقب الخسارة الشاقة أمام منتخب إنجلترا. واعتبر الشارع الرياضي النرويجي أن الدعوة الملكية تمثل انتصارا معنويا كبيرا للمجموعة واعترافا رسميا بالقفزة التاريخية التي حققها هذا الجيل بقيادة الثنائي المرعب إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، والذين نجحوا في إعادة النرويج إلى الواجهة العالمية وتقديم كرة قدم تكتيكية نالت احترام وإعجاب العالم.
0: محاولة قائمة عن طريق أقصى اليسار إلى هالاند، إلى هالاند، خلاص خلاص خلاص خلاص، الفايكنج يقود النرويج إلى إنجاز تاريخي، إنه الأعجوبة، إنه الأيقونة، إنه الأسطوري، إنه التاريخي، إنه الإعجازي، إيرلينغ هالاند لوحده يقصي البرازيل، يقصي البرازيل، وكارلو أنشيلوتي خلاص، وكارلو أنشيلوتي تنتهي الحكاية، تنتهي الحكاية عند دور ال 16 بأمر من الفايكنج الكبير، بأمر من هالاند، انتهت قصة البرازيل وبدأت قصة جديدة، وبدأت قصة الفايكنج في وصول تاريخي، في وصول تاريخي تاريخي تاريخي للمنتخب النرويجي. هنا استلم، هنا تقدم، هنا صوت، هنا سجل، هنا أعلم.

0: نهاية جولتنا في أخبار مونديال 2026، حيث ساعات تفصلنا عن اللقاء المرتقب بين فرنسا وإسبانيا عند 11 الليلة لتحديد أحد طرفي المباراة النهائية في نسخة تاريخية جرت بمشاركة 48 منتخبا من كأس العالم. مع هذه النهاية لجولتنا في المونديال ننهي أيضا هذه الحلقة من برنامج صباح الياسمين الذي يأتيكم برعاية نما لخدمات المياه جيتول للسيارات والأصايل للمؤتمرات. هذه تحيات فريق العمل أحمد الحمداني سالم الصريدي وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عمار بن خالد البلوشي. يوم سعيد بإذن الله.
1: يلا عاشو.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقدم التعازي والمواساة لسمو الشيخ أمير دولة قطر في وفاة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. واشنطن تشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، والرئيس الأمريكي يعلن فرض الحصار البحري على جميع الموانئ الإيرانية. المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة تطلق مبادرة مساعدات لغزة بقيمة مليار دولار. شركة نماء لخدمات المياه تعلن عن توفر أكثر من 300 فرصة عمل ضمن برنامج التدريب المقرون بالتوظيف. التوقيع على اتفاقيتين لتعزيز منظومة الرقابة البيئية وتطوير البنية الأساسية في المحميات الطبيعية. والمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية العمانية تطرح 189 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
4: أخيراً مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول، أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
5: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: sedan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: Si, si, si, si, si, si, si, det är Duinen Hammarskjöld! Si, det är Duinen Hammarskjöld!
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنت الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها، ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: أندي موراي. مستمعين الأعزاء، حكايتنا اليوم من جلاسكو البريطانية، المدينة التي تحكي بيوتها العتيقة جزءا من تاريخ الإمبراطورية البريطانية التي لم تغرب عنها الشمس. مدينة تلتقي فيها جذور الحضارة بصلابة الصناعة الإنجليزية، ويمتزج فيها عرق عمال المصانع بعذوبة نهر كلايد، ذلك النهر الذي يشق الشوارع بتموجاته، وكتبت على صفحاته معاني الحق والخير والجمال. في جلاسكو بسمائها الرمادية ومطرها الغزير الذي يطرق نوافذ المباني القديمة، والبرد الذي لا يخمده سوى المدفأة الإنجليزية، هنا ولد فتى لم يكن يعلم أن اسمه سيدون في سجل المجد بالإنجليزية، وأن عطاءه سيتجاوز حدود الملاعب العالمية. إنه أندي موراي، بطل التنس العالمي. مستمعينا الكرام، ولد أندي موراي في عام 1987 لأسرة عرفت الرياضة طريقا والانضباط نهجا. كان والده ويل موراي صارم الملامح، حاد الطباع، يعشق التنس حتى النخاع. غرس في طفله أن الطريق إلى القمة شاق صعب المنال، وأن العمل والعطاء يحققان الآمال. أما والدته جو موراي فكانت الدفء حين تشتد برودة القسوة، والأمل حين يفقد البوصلة. أبدأ أندي موراي شغفا مبكرا بالتنس، رافق المضرب والكرة في البيت والشارع والمدرسة. وجد من أسرته دعما، ومن أكاديميته المحلية رعاية، ومن الإرادة وقودا لا تنطفئ شعلته. وفي حياته الخاصة تزوج أندي موراي من كيم سيرا، شريكة عمره وأم أبنائه. كانت سيرا السند في الانتصار والكتف في الانكسار، حاضرة في المجد، داعمة في التحدي. لم تكن الموهبة وحدها جواز سفر أندي لبلوغ عرش التنس، بل هي الوسيلة التي عززها بالعمل وصقلها بالصبر وثبتها بالإرادة. خاض أندي أكثر من 1200 مباراة احترافية، حقق من خلالها 46 لقبا فرديا وثلاثة ألقاب جماعية. وقف على منصات التتويج ببهاء، عاش لحظاته الأبرز والشعور الذي لا يوصف حين توج ببطولة ويمبلدون في عام 2013 وفي 2016، ولمع اسمه ذهبا خالصا في أولمبياد لندن 2012، فصار رمزا لمجد التنس البريطاني. الفوز بالألقاب كان جزءا من طموح أندي موراي ووسيلة ليكمل دائرة أهدافه، فسلك دروب العطاء قاصدا الخير، فأسس في عام 2014 مؤسسة أندي موراي الخيرية للأطفال، فدعمت مشاريع تعليمية ورياضية استفاد منها أكثر من 15,000 طفل في المملكة المتحدة. وخلال 5 سنوات تجاوزت تبرعات موراي للمستشفيات وبرامج الأطفال 2,000,000 جنيه استرليني دعما للصحة وإنعاشا للأمل. وفي عام 2016 ساهم ب 500,000 جنيه استرليني لإنشاء ملاعب تنس في المدارس الريفية، ليمنح الأطفال فرصة حلم منحت له في صغره بجلاسكو. أطلق أندي موراي في عام 2015 حملة خيرية تبرع بموجبها بخمسين جنيها استرلينيا عن كل إرسال ساحق، فتجاوزت الحصيلة نحو 83 ألف جنيه استرليني لدعم أطفال سوريا عبر اليونيسف. وفي السابع من نوفمبر من عام 2016 جمع موراي من فعالية خيرية في غلاسكو 305 آلاف جنيه ليتجاوز إجمالي عطائه في ذلك العام 700 ألف جنيه استرليني. وفي أغسطس 2016 باع قميص ويمبلدون في مزاد خيري بقيمة 10 آلاف جنيه استرليني لصالح مكافحة الملاريا. وخلال جائحة كورونا في 2020 وقف أندي موراي إلى جانب الطواقم الطبية بتبرعات مباشرة لمستشفى كامبريدج. وفي عام 2022 مد يده للأطفال والعائلات الأوكرانية المتضررة بمبالغ تجاوزت 500 ألف جنيه استرليني. وفي نوفمبر 2024 صمم موراي قميصا محدود الإصدار لدعم برامج اليونيسف العالمية ليؤكد أن العطاء لا ينقطع. في غلاسكو ينساب نهر كلايد بالخير، ويمتزج ضباب المدينة ببرودة الطقس ومطر العطاء. يمضي أندي موراي في هذه الأجواء على ضفاف نهر بلدته، يقلب ذكريات الأمس، فخورا بنجاح اليوم، مقبلا على طموح الغد. ويبقى الثابت في الحكاية قبضة تلتف على مضرب تكتب التاريخ ألقابا وتنقش الخير والعطاء إنجازا.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديال الموندو، أرجنتينا كامبيون ديال الموندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

أهلا وسهلا بكم متابعينا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم في مسك النهار. مسك النهار هذا البرنامج متابعينا ليأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة ساعة زمان من 11 إلى 12 إن شاء الله، ساعة زمان نكون معاكم فيها وندردش ونحاوركم أكيد بمواضيعنا المختلفة الخفيفة اللطيفة على قلوبكم، وانتوا في الدروب وإحنا معاكم على السمع. هناك أشياء كبيرة تغير حياتنا، وهناك تفاصيل صغيرة ما نلتفت إليها لكنها تصنع الفرق الكبير والحقيقي في حياتنا. قد تكون كلمة طيبة أو عادة نلتزم بها أو دقيقة نستثمرها أيضا في حياتنا أو قرار نؤجله حتى يضيع منا الكثير، ونقول يا ليت ويا ليت ويا ليت ما يعمر بيت. ولكن في مسك النهار نحاول أن نقترب من هذه التفاصيل، لأنها في النهاية هي التي ترسم جودة حياتنا بتفاصيلها الجميلة، وتصنع علاقتنا وعلاقة نفسية جميلة ورائعة أكيد مميزة بين الجميع. حياكم الله معنا متابعينا، وحياكم الله برسائلكم واتصالاتكم أيضا في برنامج مسك النهار. هذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي.

من جديد نرحب بكم متابعينا إذن ونقول حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم في مسك النهار، ومسك النهار دائما معكم متابعينا عبر إذاعة الشباب من الساعة 11 إلى الساعة 12 إن شاء الله ساعة زمان، كذا نكون معكم فيها وندردش مع بعض متابعينا ونقول حياكم الله معنا في مشوارنا ودروب السلامة نقولها للجميع. ونروح لمسك الوطن وحديثنا ربما يحلو أكيد بوجودكم، وعندما نتحدث عن الوطن هناك أيضا السمت وهناك السلوك وهناك الوطن ككل بتفاصيله. أيضا اليوم نتحدث عن جودة الحياة، تبدأ من سلوك صغير. حين نتحدث عن جودة الحياة يظن البعض أنها ترتبط فقط بالمشروعات الكبرى أو البنية الأساسية أو مستوى الدخل، لكن الحقيقة أن جودة الحياة تبدأ من التفاصيل نمارسها كل يوم، من احترام النظام والمحافظة على النظافة والالتزام بالمواعيد والاهتمام بالمساحات العامة، وصولا إلى أسلوب تعاملنا مع الآخرين وتربيتنا وقيمنا ومبادئنا أيضا في هذا الوطن. اليوم مع احترام كل هذه السلوكيات الصغيرة تصنع مجتمعا يشعر فيه الإنسان أو يشعر فيه الإنسان بالراحة والانتماء. وفي سلطنة عمان شهدت السنوات الأخيرة أيضا اهتمام متزايد بكل ما يعزز جودة الحياة، من تطوير المرافق العامة وإنشاء الحدائق والمتنزهات وتحسين الخدمات إلى دعم الأنشطة الرياضية والثقافية التي تجعل المدن أكثر حيوية والمجتمع أكثر تفاعل وترابط بإذن الله. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل جودة الحياة مسؤولية الجهات الخدمية فقط أم أنها تبدأ من المواطن والمقيم قبل أي شيء آخر؟ ربما يكون أعظم مشروع لتحسين جودة الحياة هو أن يبدأ كل واحد منا بتغيير عادة صغيرة في يومه، في شخصيته، في حياته، لكي يكون أفضل. والسؤال للمستمع الكريم، ما أكثر سلوك يومي تشعرون أنه يرفع جودة الحياة في المجتمع؟ وما العادة التي تتمنون أن تختفي لأنها تؤثر على راحتنا جميعا؟ إذن هذه التفاصيل وهذه الأسئلة وأجوبتها معاكم متابعينا في برنامجكم مسك النهار.

العمر دونش خسارة أكيد في هذا الوطن الغالي. نقول حياكم الله معنا متابعينا في مسك النهار، وأدروا بالسلامة نتمناها لكم جميعا من أجمل أغاني الفنان صلاح الزجالي اللي نصبح عليه بالخير إذا كان يسمعنا، نقول له الله يمدك بالصحة والعافية. ومشتاقين الجديد يا صلاح الزجالي، مشتاقين الجديد منك. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا، وحياكم الله معنا إذن في مشوار برنامجكم متابعينا مسك النهار. ومسك النهار اللي بدأ معاكم من الساعة 11 ويستمر معاكم إلى الساعة 12، ساعة زمان نكون معكم فيه. وتفاصيل حلقتنا لليوم عبر الواتس أب 72442009، وعبر الاتصال على 24689151. مسك الحياة، وحديثنا في مسك الحياة وش نقول معكم؟ وش لما نؤجل الأشياء المهمة، أو لماذا نؤجل الأشياء المهمة؟ كثير من الناس ربما تلقاه مأجل، لا بعدين، متى بعدين؟ يعني كثير من الناس يؤجلوا مكالمة مهمة، رياضة كنا ننوي نمارسها، كتاب كنا نريد نقراه، أو حتى قرار نعرف أنه راح يغير حياتنا. الغريب أن المشكلة ليست في ضيق الوقت، بل في طريقة تعاملنا معه. التسويق لا يعني الكسل دائما، بل قد يكون خوف أحيانا من الفشل، أو انتظار للحظة المثالية اللي قد ما أو لا تأتي أبدا. طبعا هو شعور داخلي أنه والله هذا الوقت ما راح يجي. مع مرور الأيام تتحول المهمات الصغيرة إلى ضغوط كبيرة، ويصبح الإنجاز أصعب مما كان عليه في البداية. علم النفس يشير إلى أن الإنسان يشعر براحة مؤقتة عندما يؤجل المهمة، لكن يدفع ثمنها أكبر لاحقا، مع صورة توتر، قلق، تأنيب ضمير وما شابه ذلك. ولهذا فإن أفضل طريقة لمواجهة التسويق ليست انتظار الحماس، بل البدء بخطوة صغيرة جدا. دقيقة واحدة قد تكون بداية إنجاز كبير للشخص. مثال على ذلك، أحيانا لما تتخرج بشهادة البكالوريوس تقول يا أخي لازم أكمل دراستي في الماجستير، وضروري أني أكمل. فلما تمر الأيام وانت ما تكمل دراسة الماجستير وخذيت الوظيفة، توظفت، تمر الأيام تقول ندمان أني ما كملت الماجستير، وراها الدكتوراه، ليش ما سويت؟ لأن الحين ما عندي وقت، ومتزوج وعندي عيال ومشاريع وركيض ودوام، ما عندي وقت. يا دوب خلص دوام رديت البيت مع عيالي ونمت وطلعت ورحت ورديت، ما عندي وقت أقرأ وأذاكر، ما عندي وقت، حتى مخي ما فاضي لكثرة الأشغال اللي عندي. تقول يا ليت ويا ليت ويا ليت ما تعمر بيت. هذه هي تأجيل الأشياء المهمة. مهم أنك أنت تستغل كل فرصة في حياتك. لما تجيك الفرصة في أي مشروع تقول والله بعدين أسوي هذا المشروع، هو مشروع جميل، خلاص أنت استمتعت أنه مشروع جميل واستمتعت أنك بتأجل الموضوع. ولكن تمر الأيام، يا الله يا ريتني لو مشتري هذاك الأرض الحين، كنت مشترنا ب5000 قبل 10 سنوات وبعتها الحين ب50000، يا ربي راحت علي. هذه هي الفرص الذهبية اللي تمر في حياتك، أحيانا نأجلها للأسف الشديد وتروح علينا. هذه المهمات الصعبة، أحيانا في ممارسات كثيرة في حياتنا أيضا تكون مهمة جدا في لحظتها، ولكن إذا راحت راحت معاها الطموحات والأمنيات وأيضا الفرص الجميلة اللي كنا يعني بنستفيد منها بشكل كبير. على العموم تفاصيل هذا الموضوع من خلالكم متابعينا، وسؤالنا يقول ما أكثر شيء تؤجلونه باستمرار؟ وهل نجحتم يوما في التخلص من عادة التسويف ولا لا؟ هذه عاد الموضوع يرجع لكم، وإحنا في انتظاركم بتفاصيل حلقة اليوم من برنامجكم مسك النهار. فاصل كذا سريع ونعود نتواصل معكم متابعينا في برنامجكم مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، وما أكثر شيء تؤجلونه باستمرار.
عبر الواتساب 7244200 وعبر الاتصال على 24698151. واحنا نفتح الواتساب وننتظر رسائلكم ونقراها بعد هذا الفاصل. عبد المجيد عبد الله غالي وغالي.

رجعنا لكم من جديد إذن متابعينا، ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. نوجه أجمل تحية للزميل خالد البلوشي، أسعد الله صباحك بالخير يا أخوي خالد، ونورتنا ودروب السلامة إن شاء الله لكم جميعا. نروح لرسائلكم اللي وصلتنا عبر الواتس أب 7244209. إيش يقول علي خاطر نجادي؟ يقول من جميل الشعر أستر على المخطئ، ترى الوقت دوار يمكن يدور وتطلب الستر منه. الله الله، من قلة المروءة أن يعرف الإنسان على غيره زله أو أمرا يحرجه ثم يجعله وسيلة للتلميح أو التلويح أو الضغط. قد لا يصرح لكنه يترك عبارات توحي بأنه يعلم ما لا يعلمه الآخرون، والكريم لا يتخذ مما عرفه سلطة على الناس بل يجعله أمانة في عنقه. فالحياة دوارة، وما تستره اليوم لغيرك قد يهيئ الله من يستره لك غدا. اي والله، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. علي خاطر نجادي يعطيك العافية، شكرا لك على هذه التغريدة. التربية الحقيقية ما تبدأ من الأوامر، تبدأ من القوة. الطفل ما يتعلم من الكلام بقدر ما يتعلم من اللي يشوفه كل يوم، يعني هو بصري أكثر من هو سمعي. على العموم، إذا شاف الاحترام تعلم يحترم، إذا شاف الاعتذار تعلم يعتذر بخطأه، إذا شاف الصدق صار الصدق جزء من شخصيته. كثير من الآباء والأمهات يركزون على تعديل سلوك الطفل وينسون أن الطفل يقضي سنوات وهو يراقب سلوكهم، سلوك الأب والأم طبعا. قبل ما تسأل ليش ولدي يسوي كذا، اسأل نفسك ويش الشيء اللي يشوفه مني كل يوم. فالأطفال غالبا ما يصبحون كما نطلب منهم بل كما نكون نحن. سليمان العاصمي تحياتنا لك، تغريدة جميلة يا سليمان، شكرا لك. يعني ذكرتني بشغلة، على العموم يعني الواحد أيضا في جانب العقاب للأبناء لما يعمل أي خطأ، شوف أكثر شيء يحبه أهو احرمه منه، راح تلقاه يعيد حساباته ويجي يعتذر منك. بابا أنا آسف، آسف على شنو؟ أني سويت كذا. هو طبعا أحيانا يكون ما مقتنع انه يعتذر، ولكن على الاقل انه بادر يقتنع، بادر انه يعتذر. فهذا شيء جميل انه يعتذر بس علشان يصلح غلطته، او انه الوالد يرضى عليه، او انه يرجع له الشيء اللي انحرم منه. هذه انواع العقاب الجميل، افضل من الضرب. على العموم نروح لسؤال اخر، يقول الحياة ليست الا اياما تمضي وشهور تنقضي وسنينا تتسابق نحو النهاية، وكأنها رمشة عين، فاجعلوا لكم فيها ماضيا يذكر بالخير وأثرا طيبا يبقى بعد الرحيل. ابتعدوا عن القطيعة والظلم وأكل الحرام وعن إيذاء الناس والتسلط عليهم، فما عند الله لا ينال بمعصية. كونوا بلسما للموجوعين، وامسحوا دموع المحزونين، وأعينوا المحتاجين، وأجبروا الخواطر، وانشروا الرحمة والمحبة بين الناس. تذكروا أن الدنيا دار عبور لا دار خلود، وأننا اليوم مجتمعون وغدا راحلون، ولن يبقى من الإنسان إلا عمله الصالح وسيرته الحسنة وأثره الطيب الجميل في قلوب من عرفوه. فاتركوا وراءكم أثرا يبعث الدعاء لكم، لن ندم عليكم، وسيرة عطرة لا تمحوها الأيام ولا تنساها ذاكرة السنين. جميل حديثك، صباح الخير أيضا أخوي عبدين، أسعد الله صباحك بكل خير ونور وراحة بال. جودة الحياة هي صحة زايد راحة بال زايد علاقات طيبة، وقت لنفسك. الشيء اللي أتمنى يختفي القلق والمقارنة مع الناس. أم ناصر الهادي تحياتنا لك، شكرا لك على صراحتك الجميلة، وهذه الصراحة اللي نتمناها من مستمعين اللي يستمعوا إلينا ومشاركتكم أكيد معنا متابعينا في مسك النهار. سؤالنا، ما أكثر شيء تؤجلونه باستمرار؟ إيش الشيء اللي دائما تأجله؟ البعض يقول والله عابدين الدراسة، البعض يقول والله عابدين الزواج، والبعض يقول عابدين المشروع. خلنا نأخذ آراءكم، وهل نجحتم يوما في التخلص من عادة التسويف أم لا؟
ناخذ سؤال آخر يقول: صباح الخير والسعادة لكم في برنامجكم وجميع المستمعين. سلام مصيرة، سلام أبو منصور البلوشي. الله يا أبو منصور، الله مصيرة الجميلة، هذه وقتها مصيرة، مصيرة الحين تروح لها، مصيرة الحين تستمتع فيها، هذه أجمل الأوقات في جزيرة مصيرة. الواحد إذا باغي يروح جزيرة مصيرة ويستمع فيها، نقول الحين الأجواء جميلة أكيد. وهني أيضا أبو منصور بيخبرنا الأجواء أكثر باتصاله، وإحنا ننتظر الاتصال منك يا أبو منصور. وإيش قال أحمد الجميري؟

0: اي والله تو النهار لا تبتعد عني وخلك قريب مني. من اجمل الاغاني للفنان احمد الجميري تو النهار، وما اجمل من اوقات جميله نقضيها معكم متابعينا. وتو النهار ترى تو الدرب خضر بعدك. الله يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين. دروب السلامه نقولها لكل من يستمع الينا. وسؤالنا كان للمستمع الكريم، ما اكثر شيء تؤجلونه باستمرار، وهل نجحتم يوما في التخلص من عاده التسويف؟ طبعا رسائلكم عبر الواتساب على 7244200، ولكن هالمره نروح معكم ايضا في محاور نتكلم فيها مع الاستاذه احلام بنت يعقوب الهنائيه، مدربة التمكين الشخصي والتحفيز. أسعد الله صباحك بالخير أستاذ أحلام.
1: صباحكم بإذن الله جميل ومليء بالبركات.
0: الله يسعدك يعطيك العافية بإذن الله تعالى. أستاذ أحلام بنت يعقوب الهنائي مدربة التمكين الشخصي والتحفيز، وربما سؤالنا أيضا لك في بداية حديثنا، لماذا أصبح التسويف ظاهرة منتشرة رغم كثرة وسائل التنظيم؟
1: حقيقة لأن التسويف أساس مشكلتها مش في إدارة الوقت أو بكثرة الحاجات اللي عندنا، يعني بكثرة التكنولوجيا المتاحة للتنظيم والأمور هذه. أساس التسويف هي في إدارة المشاعر. كثير منا يعني يظن أن أنا أحتاج لتطبيق جديد، أنا أحتاج إلى جدول أكثر دقة، لكن حقيقة بسبب تأجيلهم للمخاوف الفشل، بسبب أنهم يأجلوا حاجات كثيرة، هي اللي تسببت وجود التسويف. فالتسويف حقيقة هي هروب.
0: نعم.
1: هروب، وليس ما له علاقة أبدا إذا وجدت الأدوات التنظيم نعم أو لا.
0: نعم. اليوم الفرق بين الراحة الحقيقية والكسل المقنع،
1: هي السبب الفرق بينهم. الراحة حقيقة لازم تعطيك طاقة لتعود أنك تكون أفضل وأقوى وأكثر نشاط وأكثر حياة.
0: نعم.
1: الكسل هو يجعلك تؤجل مسؤولياتك. فبسبب كثرة التأجيل للمسؤوليات هذه إيش اللي يحصل؟ تحصل أنك تشعر بالذنب، ومن بعد ما تحصل أنك تشعر بهذا الشعور بالذنب، هو اللي يخليك أنك أنت تتكاسل. فالنشاط الراحة يعطيك لا نشاط أكثر، أكثر أكثر جودة. أما الكسل فهي حقيقة هي الهروب.
0: الله. اليوم كيف تؤثر هذه العادات اليومية الصغيرة في جودة الحياة عند الإنسان؟
1: حقيقة يعني سبحان الله، العادات الصغيرة حياتنا بكبرها، يعني أستاذي حياتنا هي حصيلة الحاجة اللي نكررها يوميا. 10 دقائق مثلا في القراءة، مشي أو تخطيط، حاجة بسيطة أنت تبدأها، لكن مع الوقت تصنع لك فارق كبير في الشخصية وفي الإنجاز.
0: نعم. اليوم لماذا الفشل أو يفشل كثير من الناس في استمرار رغم الحماس الكبير في البداية أيضا في حياتهم في أي مشروع يعني أو في أي خطوة يخطونها؟
1: لأن حقيقة نحن نعتمد على الحماس، إن يكون عندنا هذاك شعور الحماس.
0: صحيح.
1: لكن أصلا الحماس هو شعور مؤقت.
0: نعم.
1: واللي يصنع النجاح الحقيقي هو إيه؟ الالتزام.
0: الله.
1: حتى مع الأيام اللي نحن نشعر فيها ما في رغبة، يعني مثال يعني يكون ما عندك رغبة مثلا تروح تعمل رياضة، لكنك تروح تعمل الرياضة بسبب هذا الالتزام اللي أنا أسويه هو اللي بيصنع للنجاح. لكن إذا أنا بعتمد على مشاعر الحماس فهي حقيقة مؤقتة، فلابد أن نصنع الالتزام في حياتنا.
0: نعم بالفعل مثل ما ذكرتي. طيب إذا جينا ونقول كيف تساعد الأسرة أيضا في غرس ثقافة الالتزام وإدارة الوقت مع الأبناء؟
1: حقيقة إن الأسرة هي القدوة الأعظم، يعني مهما قرأ الإنسان، مهما تعلم الإنسان، مهما راح ورجع، لكن تظل الأسرة هي اللي تغرس القيم، وهذه القيم تغرس هي بالقدوة أكثر من الكلام. فلما يشوفوا الأبناء أن هذه العائلة عندهم احترام للوقت، عندهم الالتزام، عندهم بالمواعيد، الالتزام بالكلام، بالعهود، تحمل المسؤولية، فعلى طول الأبناء يتعلمون تلقائيا. أما إذا ما نوجد هذه القدوة، ما نوجدت، فهنا صعوبة أن الإنسان يعني ينغرس في حاجة معينة.
0: نعم، كيف تساعد أو إيش الخطوات العملية اللي تنصح بها لبناء أيضا عادات إيجابية تدوم عند الواحد أستاذ أحلام؟
1: نبدأ بخطوة صغيرة نكررها يوميا.
0: نعم.
1: يوميا يوميا، في الاستمرار دائما أهم من البداية القوية. نحن دائما لما نركب الدرج في بداية، يعني لما نركب الدرج نحس أنه يعني نحس سهولة أني أركب بسرعة، لكن تخيلوا إذا كان الدرج الأول صغير بعدين أكبر بعدين أكبر، إذن هنا لابد أني أنا أستمر على ركوب الدرج عشان أتعود ما أتعب. فأبدأ بعادة صغيرة جدا، ما تقدر أنها تكون مسؤولية كبيرة. عادة صغيرة اربطها بعادة موجودة أصلا في يومك أنت تمارسها، خلي حاجة سهلة ما تحتاج إلى الكمال والمثالية. لما تستمر أنك تمارس هذه العادة كافئ نفسك عشان تشوف النتائج. إذا تعثرت ما تسمح أنه يتحول هذا اليوم إلى مأساة لأني أنا ما استمريت عليه. فالإنسان يعني دائما لا يصبح أفضل لأنه اتخذ قرار عظيم في يوم واحد، بل لأنه التزم بخطوات صغيرة في أيام كثيرة.
0: نعم بإذن الله تعالى، احنا نتمنى كل التوفيق للجميع في هذه الحياة. وربما يعني أيضا حطينا سؤالين كذا للمستمع الكريم، أكثر شيء تؤجلونه باستمرار، وهل نجحتم يوما في التخلص من عادة التسويف؟ ويعني ربما أيضا أسألك أستاذة أحلام، يعني أكثر شيء تؤجلينه في باستمرار في حياتك، أو يعني أجلتي ولكن أيضا في الأخير هذا التأجيل أيضا يعني أتى بإيجاب؟
1: يعني أنا برد عليك بطريقة. أنا كان عندي حاجة أأجلها دائما، وكنت يعني سبب تأجيلي لها ارتباطي فيها مشاعر، في مشاعر مرتبطة فيها.
0: نعم.
1: فكنت أقول لا ما يصير، ما أقدر، أخاف كذا أخاف كذا. المهم صار أني لابد أني أواجه هذاك الشعور.
0: جميل.
1: لما واجهت، تعرف إيش اللي تعلمته أستاذي؟ إني أنا قضيت أيام كثيرة، ضيعت أيام كثيرة في حياتي بسبب هذاك التسويف، لكن لما أنا واجهت المخاوف والمشاعر اللي كانت عندي الحمد لله قدرت إني أنا أعدي من نجاح لنجاح لنجاح.
0: الله.
1: أيوة، فحقيقة أنا اكتشفت يعني هذا الشيء في نفسي، سبب تسويفي كان الخوف.
0: أيوة.
1: الخوف
0: من القرار يكون يعني خطير أو سلبي أو يرجع بالسوء أيضا للمشاعر.
1: مشاعر هذه أنا اكتشفت أني أنا الخوف اللي كان عندي هو خوفي مرتبط بالمشاعر.
0: نعم.
1: أني أنا كنت أظن أن الأشخاص هذا لا، يعني أنا مثلا لما أرحل عنهم أو بروح عنهم بتصير أزمة، بيفتقدوني كثير وما أعرف، واكتشفت أن هذه كلها خيالات في عقلي فقط.
0: بالفعل.
1: هي مخاوف فقط أني أنا ما أريد أبدأ بداية جديدة.
0: نعم.
1: لكن لما واجهت هذا الشعور أستاذي اكتشفت أني أنا ضيعت على نفسي سنوات سنوات سنوات بسبب بس خوف من مشاعر معينة.
0: نعم نعم بالفعل. الله يمدك بالصحة والعافية، شكرا لك أستاذ أحلام، يعني أسعدتينا بهذه النقاط اللي تحدثنا فيها معك.
1: العفو العفو، شكرا لكم، جزاكم الله خير،
0: بارك الله فيك، شكرا شكرا لك.
1: العفو.
0: إذن كانت معنا أستاذ أحلام بنت يعقوب الهنائي، مدربة التمكين الشخصي والتحفيز. وإحنا دائما نقول التحفيز جدا مهم مستمعينا، الواحد يحفز نفسه أيضا ويجعل قراراته في هذه الحياة هي قرارات سليمة. فسؤالنا أكيد لكم، ما أكثر شيء تؤجلون باستمرار، وهل نجحتم يوما في التخلص من عادة التسويف؟ وهنا أجوبتكم ننتظرها متابعينا في برنامجكم مسك النهار عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ودروب بالسلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق.

0: يعني تتوقعون ترى المقصود في الشكوى انا وراه العنا يشتكي ويقول انا. على العموم متابعينا نقول دروب السلامه لكل من يستمع الينا في هذه الدقائق، حياكم الله معنا في مشوارنا، ولا زال التواصل مستمر معاكم بالاتصال على 24698151. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبتين محمد، كيف الحال؟
1: اهلا وسهلا لك عبدين، مساك الله بالخير انت والمستمعين، وان شاء الله مساء جميل وصباح الخير وسهلين.
0: الله يسعدك يعطيك العافيه. تفضل يا محمد، مشاركتك معنا في سؤالنا ما اكثر شيء تؤجله باستمرار، وهل نجحت يوما في التخلص من عاده التسويف؟
1: هو تخلصت الحمد لله من التسويف، لان تعرف كيف فيلم كرتون لما النمل يحفر حفره، لا شوف المسافه بعيده، لكن شوي شوي شوي شوي يخلص اللاتريك تقع عليه. فأنا لما أبدي شغل يعني أبدي خطوة خطوة، وأعرف أنه في النهاية بينتهي، ما أستصعب أقول صعب ولا ما يخلصني، ما أقدر بستعين بشخص أريد أخلص موضوع مثلا، لازم بالخطوة خطوة خطوة خطوة تنتهي الأمور. فهذا التسويف خلصت، ما أريد تسويف، أمشي خطوة خطوة.
0: نعم، وما أجمل هذه الخطوات، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: يوما سعيدا مع هذه
0: الأجواء الناشفة بإذن الله تعالى. شكرا لك يا محمد على هذه المكالمة الجميلة، واتصالاتكم على 24698151، رسائلكم عبر الواتساب على 72442009. ورسالة من علي خاطر نجادي يقول فيها أيضا المشكلة في انتظار الوقت المناسب أنك تعتاد التأجيل، سأبدأ عندما يصبح وقتي أوسع، سأتحرك عندما تزداد ثقتي، سأغير عندما يصبح الأمر أسهل. ومع مرور الوقت ما ننتظر الظروف المثالية فقط، بل تصبح غير قادر على التحرك من دونها. هكذا يتحول الانتظار من عادة مؤقتة إلى سجن مريح يصعب الخروج منه. علي خاطر نجادي، تحياتنا لك. طيب، رسائلكم عبر الواتساب 72442009، واتصالاتكم على 24698151. وعلى طار اللي يقول ما يبيني، ايش نقول له؟ بعد هذا الفاصل نروح لفقرة ايش لك وايش عليك.

ومن راقب الناس ما تغمن وهمن. عموما نروح لي ايش لك وايش عليك. ايش عليك؟ عليك انك تبدأ بما تستطيع لا بما تتمناه. عليك ان تحترم وقتك لانه رأس مالك الحقيقي. عليك ان تدرك ان الانجاز يبدأ بخطوة لا بقفزة. عليك ان تتوقف عن انتظار الظروف المثالية. وعليك ان تجعل لكل يوم اثر ولو كان هذا الاثر بسيط. وعليك أيضا أن تتذكر أن العادات اليومية هي التي تصنع مستقبلك الجميل. وأيضا عليك متابعنا ومستمعنا الكريم أن تكون قدوة في الالتزام قبل أن تطلبه من الآخرين. وعليك أن تستثمر وقتك فيما ينفعك وينفع مجتمعك. وأخيرا عليك أن ترجع أو تراجع نفسك كل يوم. ماذا أنجزت اليوم وكيف كان يومك؟ حلو. وإيش اللي لك يا عابدين؟ ها وصلنا لإيش اللي لك. لك أن تبدأ من جديد مهما تأخرت. ولك أن تخطئ ثم تتعلم. لك أن تحتفل بإنجازاتك الصغيرة. ولك أن ترتب أولوياتك بما يناسب حياتك. ولك أن ترفض ما يهدر وقتك بلا فائدة. ولك أن تمنح نفسك فرصة لتطور كل يوم. ولك أن تصنع جودة حياتك بعادات بسيطة. ولك أن تكون مصدر إلهام لمن حولك. ولك أن تختار نمط حياة أكثر توازنا. ولك أن تجعل أيضا كل يوم أفضل من الذي قبله. وما أجمل الواحد بالفعل إنه يعني يحط كل هذه الأمور في باله. ودائما لما نقول للإنسان اللي يراجع حياته يراجع تفاصيلها وما شابه ذلك راح يعيش بالفعل حياة مختلفة وجميلة. على العموم درب السلام عليكم جميعا وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم مسك النهار. وإيش قال علي؟ خلنا معاه.

0: طب كنت
1: طب كنت فين يا لما قلت يعني الحياة أحيانا بالفعل بتفاصيلها تدور الكلمات تقول يا ليت كنت أتذكر هذه الكلمة في ذيك الساعة كنت بقولها. على العموم في رسائلكم أيضا في رسالة وصلتنا لأخوي خالد البلوشي معنا معانا لكن رسلنا رسالة يقول عبدي لازم أشارك. يقول اشتريت كتب من معرض الكتاب الماضي وللحين ما قريتهم، هذا أكثر شيء أجله في كل يوم أنوي أبدأ لكني ما زلت أجل للحين. أما الأعمال والالتزامات اليومية أحرص على إنجازها أول بأول وما أخر أي موضوع، وبالنسبة للتسويف يعني قاعد جالس أحاول أتخلص منه وإن شاء الله أبدأ أقرأ كتبي قبل لا يجي معرض الكتاب القادم. يا ربي قبل سنتين وسنة ونص عاد عدينا بنمر السنة الثانية. يلا يا خالد البلوشي الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. احنا وين نروح الحين في هذه الفقرة؟ نروح للفنان عبد المجيد عبد الله في مسك الختام مسك النهار. نقف اليوم مع أحد أبرز الأصوات الخليجية التي استطاعت أن تحافظ على حضورها لعقود، الفنان عبد المجيد عبد الله. ليس بكثرة الظهور بل بجودة ما يقدمه. عبد المجيد عبد الله لم يكن مجرد مطرب بل مدرسة في اختيار الكلمة واللحن والصوت، ارتبط بالهدوء والإحساس حتى أصبحت أغانيه ترافق مختلف المناسبات والمشاعر. تميز بأسلوبه الهادي وحرص على التجديد مع الحفاظ على هويته الفنية، وهو ما جعله قريبا من أجيال مختلفة. عبد المجيد عبد الله ظل اسمه حاضر في الساحة الفنية الخليجية حتى اليوم. اليوم الكل يبى يحضر أي فعالية أو أي حفلة للفنان عبد المجيد عبد الله. من أغاني اللي حرصنا أن تكون موجودة معنا اليوم أغنية رهيب رهيب والله رهيب. الفنان عبد المجيد عبد الله أصدر هذا الأغنية عام 1995، كلمات الشاعر سالم الخالدي وألحان صالح الشهري. شكلت الأغنية نقطة تحول في مسيرة مجيد، حيث أحدث الكليب الخاص بها جدل واسع بسبب ظهوره مع عارضة أزياء. استخدام الجرافيك طبعا دخول الجرافيك وغيره من هذه الأمور، إخراج طبعا كان سهيل العبدول، ظلت واحدة من أشهر الأغاني اللي بالفعل يتذكرها الأجيال. اللهم أكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي، أنت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب رهيب والله رهيب، جمعت حلو المحاسن وشه القمر والغزال، حبك في هالقلب ساكن وصفه تعدى الخيال، وانت البعيد القريب تشتاق لي في غيابي، شوق الندى للزهور واشتاق لك يا عذابي، في غيبتك والحضور انت مناي ومرادي، فيك الرجاء والنصيب تامر على ما تريده، امرك وانا له مطيع انت الحياة السعيدة، يا ورد فصل الربيع جوري ونرجس وكادي، جرحي بقربك يطيب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: علمني الأحزان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها، ومعنا تكتمل معانيها في برنامج

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. قال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إن الحرب على إيران كشفت الحاجة إلى إعادة النظر بصورة شاملة في البنية الأمنية لمنطقة الخليج والانتقال من سياسة الاحتواء التي حكمت الترتيبات الإقليمية طوال العقود الماضية إلى نظام يقود إلى إدماج جميع دول المنطقة وتحملها مسؤولية أمنها المشترك. وأشار معالي السيد وزير الخارجية في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن شعوب سلطنة عمان ودول الخليج تعيش تحت وطأة عواقب حرب ما كان ينبغي أن تقع، معربا عن أمله في أن تقود التطورات الحالية إلى نهاية فعلية للصراع وليس إلى مجرد توقف مؤقت للعمليات العسكرية يمكن أن ينهار في أي وقت. وأوضح معالي أن إحدى الأولويات المطروحة حاليا تتمثل في وضع إطار دائم يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها سلطنة عمان في هذا الملف باعتبارها إلى جانب إيران من الدول المطلة مياهها الإقليمية على المضيق. وأكد معالي ضرورة أن تعمل سلطنة عمان وإيران بالتعاون مع المجتمع الدولي على صياغة ترتيبات واقعية ومستدامة ومتوافقة مع القانون الدولي تضمن حرية العبور وتحمي حركة الملاحة في هذا الممر الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للتجارة والاقتصاد العالميين. قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن ناقلتين وطنيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين. كما أعلنت البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تعترض اعتداءات جوية في سماء المملكة، فيما أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال الجيش الأمريكي أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران بعد أن أعلن في وقت سابق أنه بدأ ضربات جديدة بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن قواتها نجحت في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكونارك وأبو موسى وبندر عباس. وهذه هي الليلة الثالثة على التوالي التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران. في غضون ذلك أعلنت البحرية الأمريكية أنها ستبدأ فرض حصار بحري على جميع الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أن بلاده ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بعد تجدد مواجهات هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الجانبين في إبريل الماضي. وأوضح أن بلاده ستمنع السفن الإيرانية من المرور وستضمن إتاحة الحق في الاستخدام العادل والمفتوح للممر الملاحي لبقية الدول. وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور قدرها 20% على الشحنات، وذلك لتغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في هذه المنطقة. أطلقت المفوضية الأوروبية وأكثر من 12 دولة مبادرة لتقديم مساعدات في صورة مشروعات بقيمة مليار دولار لدعم جهود التعافي من الحرب في قطاع غزة. وأوضحت المفوضية في بيان أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع للجهات المانحة في بروكسل ستدعم مشاريع تشمل إعادة شبكات المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وإعادة بناء المنظومة الصحية. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. تابعوا أخبارا مفصلة محلية عند 2 ظهرا
أي بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: أكون مثلك

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
5: تستمعون إلى إذاعة الشباب
6: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
2: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين،
4: يا صباح الياسمين.
0: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت مساءاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة طبعا من برنامج صوت الشباب، ولقاء يتجدد معكم دائما وأبدا عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان إذاعة الشباب. في هذا المساء أكيد نرجو لكم مشاوير موفقة ودروب آمنة وسالمة أينما كنتم وكانت اتجاهاتكم في ربوع عمان. أكيد نذكر أنفسنا ونذكركم دائما وأبدا بالالتزام بقواعد السلامة المرورية، مسافة الأمان وحزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال وثبت الموجة والترددات على ترددات إذاعة الشباب في أي مكان كنتم وفي أي مكان يصل إليه صدى أثير إذاعتنا. بكل تأكيد نبعث لكم هذه التحية خالصة من طاقم عمل البرنامج اللي يرافقكم في حلقة اليوم من الآن وحتى الرابعة، عبر الإعداد والتقديم هيثم بن سالم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج هذه الحلقة الزميل عابدين بن محمد البلوشي.

عاد هذا يتحلف له ها، يتوعد له يقول ويله لو معي يلعب ذيله. والله يعني من الأغاني القديمة عابدين، ما أعرف أنت من وين طلع هذا الإبداعات. في أغاني أحيانا في مكتبة إذاعة الشباب تكون كذا راكدة، إذا كان ممكن يصير يصير عليها غبار بيكون عليها غبار، لكن عابدين الوحيد اللي ينبش بين هنا وهناك يعني في مثل هذه الأغاني اللي موجودة في مكتبة إذاعة الشباب. ونحاول طبعا بين الفترة والأخرى أن ننوع لكم بناء يعني طبعا على ما يتناسب مع تنوع ذوائق المستمع، والمستمعين أكيد لهم يعني تفضيلات معينة وإحنا نعرفها وندركها أيضا من خلال بعض البرامج أحيانا اللي يكون فيها طلبات الأغاني. عموما إحنا نبدأ معكم هذا المشوار في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب، وعندنا مجموعة من الموضوعات المتنوعة من هنا وهناك طبعا في مساحة البرنامج لهذا اليوم. رح نبدأ بكل تأكيد يعني في هذه المرة حديث عن ملتقى التجار ورواد الأعمال في نسخته الثانية من هناك من محافظة الداخلية تحديدا. رح يكون معنا مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية الأستاذ علي بن سالم بن مرهون الحضرمي. سنتعرف مع الأستاذ علي على تفاصيل هذا الملتقى، كيف يخدم الشباب والتجار رواد الأعمال أيضا، وفي هذه النسخة الثانية يا ترى إيش اللي استجد من ما يتعلق طبعا بموضوعات التجارة وريادة الأعمال هناك في محافظة الداخلية. ممكن نسأل سؤال أيضا، كون احنا مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي ونتابع الحسابات الرسمية أيضا، كيف تدار الحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي؟ هل في أساسيات معينة؟ هل في يعني محاذير معينة أيضا يجب أن لا يقع فيها الأشخاص المسؤولين عن إدارة حسابات المؤسسات الحكومية مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أسئلة تخطر في بالنا، فمركز التدريب الإعلامي حاول يجاوب على هذه الأسئلة من خلال تنظيم برنامج تدريبي يعنى بإدارة الحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي. يقدم هذا البرنامج المدرب حشر المنذري، وتفاصيل عديدة عن هذا البرنامج الذي يهدف إلى تمكين المشاركين من أساسيات الاتصال الحكومي الرقمي وبناء استراتيجيات وصياغة محتوى يليق أيضا بالمؤسسات الحكومية، وأيضا إدارة النشر بكفاءة بما يتوافق مع الهوية المؤسسية لكي لا تتشابه الحسابات فيما بينها. يجب أن تتفرد كل مؤسسة حكومية ب يعني أسلوب معين يتفق مع الهوية المؤسسية لها. فكل هذه التفاصيل سنتعرف عليها من خلال المدرب الذي قدم هذا البرنامج التدريبي إدارة الحسابات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي الأستاذ حشر المنذري في قادم الوقت. أيضا من ضمن الأخبار والمتابعات، هيئة البيئة توقع اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير البنية الأساسية في المحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة ورفع كفاءة الأداء الميداني ودعم التنمية البيئية المستدامة. الأستاذ ممدوح بن سالم المرهون مدير مكتب الرقابة البيئية بهيئة البيئة راح يكون ضيفنا أيضا بالاتصال الهاتفي، وسنتعرف من خلاله على تفاصيل هاتين الاتفاقيتين وكيف من الممكن أن تدعم وتطور قطاع الرقابة والبنية الأساسية في المحميات الطبيعية. أيضا في ساعتنا الثانية من عمر البرنامج، بما أن احنا في موسم سفر وفي موسم سياحة في موسم مغامرات للبعض، سنتعرف على تفاصيل رحال قام ب 165 رحلة إلى 95 دولة. سنتعرف من خلاله على حكايات، وكما يعني وضع هو هوية ويكتب كتاب أيضا، العالم بعيون عمانية. الرحال ناصر بن محمد النعماني راح يكون ضيفنا في الساعة الثانية من عمر البرنامج، وسنتعرف من خلاله على حكايات السفر والمغامرات. وأيضا راح يتخلل حوارنا مع الأستاذ ناصر أيضا لقاء مع الأخ بسام الإسماعيلي وهو صاحب مكتب سفريات. سنتعرف من خلال الأخ بسام على تفاصيل كيف من الممكن أن تكون الآلية الصحيحة، الآلية
الاقتصادية نوعا ما، أو التي تقلل تكاليف السفر بالنسبة للعوائل والأسر الكبيرة أيضا. سيخبرنا ببعض الأساسيات ويعني بعض خلونا إذا ممكن نسميها الفرص التي يمكن أن يقتنصها أيضا صاحب الرحلة أو رب الأسرة أيضا في موضوع السفر والسياحة. هذه هي التفاصيل، وبإذن الله ستكون هكذا صحبة ماتعة مع ضيوفنا ومن خلالكم أيضا مستمعين الكرام. نرجو لكم دروب السلامة واستمتعوا معنا بتفاصيل حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام في صوت الشباب. نذهب مباشرة إلى المحطة الأولى في البرنامج والحديث عن ملتقى التجار ورواد الأعمال في نسخته الثانية. هذا الملتقى الذي يأتي تحت شعار ملتقى التجار شراكة وامتثال لبيئة تسوق آمنة. يسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا بالاتصال الهاتفي الأستاذ علي بن سالم بن مرهون الحضرمي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية. أستاذ علي أهلا وسهلا بك معنا في برنامج صوت الشباب.
1: مرحبا أخي هيثم ومساء عليكم بالخير ومستمعين إذاعة صوت الشباب.
0: الله يسلمك الاستضافة. الله يعطيك العافية. شخبارك عساك بخير إن شاء الله.
1: الحمد لله طيبين وكم صحة والعافية.
0: الله يسلمك. ملتقى التجار شراكة وامتثال لبيئة تسوق آمنة. هذا الملتقى يعني يأتي في نسخته الثانية أستاذ علي. هل يعني ممكن تعطينا في البداية كذا تفاصيل ونبذة عن هذا الملتقى؟
1: أخي هيثم طبعا هذا الملتقى جاء استكمالا لما تم تنفيذه في النسخة الثانية في النسخة الأولى عفوا التي تم تنفيذها في ولاية نزوة.
0: نعم.
1: تم تنفيذ هذه النسخة الثانية في ولاية بهلة. يأتي هذا الملتقى تقريبا إن شاء الله تعالى كمنصة تجمع التجار أطراف المنظومة التجارية من تجار ورواد الأعمال.
0: نعم.
1: والجهات الحكومية والخاصة الداعمة. وما يقصد طبعا حرص حماية المستهلك على تعزيز التواصل المباشر مع الرواد وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مثل هذه المنطقيات.
0: نعم. يعني بما أنك ذكرت هيئة حماية المستهلك أستاذ علي، إيش اليوم دور الهيئة في تعزيز الشراكة مع التجار ورواد الأعمال، وخلنا نقول أيضا نشر ثقافة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك؟
1: أخي هيثم يبرز دور الهيئة تقريبا في هذا الجانب في بناء شراكات فاعلة مع التجار ورواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات وتنظيم اللقاءات مع التجار أثناء زياراتنا الميدانية المستمرة ومن خلال الندوات التي تنفذها الهيئة من وقت لآخر، مع الإشارة بالإضافة إلى فتح القنوات التواصل المباشرة للاستماع إلى تحدياتهم وملاحظاتهم ومعالجتها إن شاء الله تعالى في مثل هذه الملتقيات.
0: نعم نعم أستاذ علي، يعني اللي عرفنا أن هناك أيضا عدة موضوعات، يعني منها الإعلانات المضللة وكذلك التسوق الإلكتروني، يعني ناقشتوها في هذا الملتقى. خبرنا يعني كذا باختصار، يعني خلنا نقول أبرز الموضوعات اللي تم تناولها في هذا الملتقى.
1: مثل ما أسلفت أستاذ العزيز تم مناقشة التسوق الإلكتروني والفوتر الإلكترونية والإعلانات المضللة والسلع التي تم سحبها من المخالف والتي محظورة تم سحبها من الأسواق. تم تقديم 3 أوراق عمل من قبل الشركاء المنظومة وهي هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صندوق الحماية الاجتماعية، هيئة حماية المستهلك. طبعا هيئة حماية المستهلك قدمت محاضرة بعنوان وعيك يحميك وفق قانون حماية المستهلك. صندوق الحماية الاجتماعية قدم ورقة عمل برنامج التأمينات الاجتماعية، وهيئة الصغيرة المتوسطة قدمت الخدمات التي تقدمها للمؤسسات الصغيرة المتوسطة.
0: نعم.
1: خلال هذه النقطة يعني استضفنا يعني أقدم التجار في ولاية بهلة ليقدم له تجربته في التجار وأهم التحديات التي واجهته وكيف تم معالجتها، وتم استضافة تجربة ناجحة في موضوع الفوترة الإلكترونية.
0: نعم واضح. إيش أبرز التحديات من وجهة نظركم أستاذ علي؟ خلنا نقول التحديات التي تواجه المؤسسات التجارية تحديدا.
1: والله أبرز التحديات أخي هيثم لأننا ما نقدر نقول التحديات، إن شاء الله تكون التحديات سهلة ومذللة أمام الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: هي اللي واجه التجار في معرفة التحديثات في القوانين والتشريعات والسلع المحظورة. بعض التجار بعض الأحيان ما عندهم الاطلاع على التحديثات في القوانين والتشريعات المحظورة وتطبيق الاشتراطات المنظمة، وأيضا التكيف

0: التحول الرقمي ومتطلبات التسوق الإلكتروني والحكومة الإلكترونية ما يتطلبه من أنظمة جديدة.
1: واضح. ويعني بالنسبة لهذه المعوقات أو التحديات ربما يعني هل للحوار المباشر مع التجار ورواد الأعمال دور في إيجاد الحلول لهذه التحديات وممكن أنه يعني خلنا نقول تعزيز الامتثال أيضا؟
0: أكيد أخي هيثم، مثل هذه الملتقيات وزياراتنا للتجار ورواد الأعمال أثناء السياسة الميدانية نأخذ منهم هذه التحديات ونوصل معهم إلى طريق إن شاء الله تعالى لدلتها وحلها بالطريقة اللي هي تسهل لهم العملية الإلكترونية ومتطلبات التحول الرقمي.
1: نعم نعم أستاذ علي، أنا أعتقد أيضا يعني بأن موضوع الفوترة الإلكترونية موضوع جدا مهم ولابد يعني من ضرورة تحفيز التجار ورواد الأعمال على التحول الكامل والمباشر أيضا للفوترة الإلكترونية. إيش دورها اليوم أستاذ علي في حفظ حقوق المستهلك والتاجر أيضا وحفظ الفواتير واسترجاعها كذلك؟
0: طبعا أخي هيثم، الفوترة الإلكترونية لا مناص منها في وذلك في ظل التحول الرقمي والتوجه الحكومي للتحول للحكومة الإلكترونية. طبعا الفوترة الإلكترونية لا شك في أنها ترفع كفاءة الأعمال وتقليل الأخطاء البشرية الناتجة من الإدخال اليدوي، وهذا يؤدي إلى تقليل المخالفات في عملية إدخال الحسابات أو الأسعار أثناء عملية البيع والشراء من قبل المستهلكين. طبعا وصولا إلى زيادة الشفافية وسهولة تتبع المعاملات المالية، أما إذا جينا من ناحية بيئية هي الحد من النفايات ودعم التحول الرقمي المستدام.
1: واضح.
0: مما يعني يدعم جهود الاستدامة البيئية وفق منظور رؤية عمان 2040.
1: نعم، يعني تقليل تكاليف الطباعة والإحبار وغيرها. نعم. يعني أعتقد يعني أن اليوم نعم. خلاص وصلنا إلى مرحلة أن ممكن نستغنى عنها. ويعني إذا تتذكر في فترة من الفترات أيضا تم الحديث عن الفواتير الورقية التي تؤخذ من المحال التجارية بأن فيها بعض المضار ربما، يعني فاليوم أكيد من الأهمية بمكان التحول إلى الفواتير الإلكترونية.
0: نعم أكيد، هذا الشيء لا شك فيه، ومثل ما أسلفت لها دور كبير في الحفاظ على البيئة وفي الحفاظ على التقليل من المصاريف المالية المتعلقة بالطباعة أو
1: الأوراق والجانب الصحي أيضا.
0: نعم، نعم.
1: نعم أستاذ علي، مكملين هذا الحوار معك، وهذه المرة نتحدث عن دور الجهات الحكومية والخاصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والتعريف كذلك بالخدمات والتسهيلات المقدمة لهم. اليوم إيش دور الجهات مجتمعة في تقديم هذا الدعم؟
0: أخي هيثم، إحنا في هذا الملتقى عمدنا في إشراك معظم الجهات الحكومية مثل ما استفدت هيئة المؤسسات المتوسطة، صندوق الحماية الاجتماعية، غرفة التجارة، إدارة التجارة والصناعة، البيئة. تم إشراك هذه المؤسسات فيما يقدم إدارة المؤسسات المتوسطة كونها تمثل دور بدعم هذه المؤسسات من خلال توفير البرامج والتمويل مثلا والتدريب والاستشارات والتسهيلات والمبادرات الداعمة لبدء المشاريع وتطويرها وتذليل التحديات والصعوبات التي تواجه هذا رجال الأعمال أو أصحاب هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم، ممكن أستاذ علي أيضا أن رواد الأعمال يعني يحضروا مثل هذه التجمعات طمعا في الاستفادة من تجارب أقرانهم رواد الأعمال الآخرين اللي لهم تجارب وقصص نجاح معينة أيضا في هذا الجانب. اليوم إيش أهمية استعراض هذه القصص ويعني تعزيز الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب العملية؟
0: ما حصل اليوم في هذا الملتقى أخي العزيز هيثم هو استضافتنا أحد أقدم التجار في ولاية سهلة ولاقى قبول كبير من رواد الأعمال، لأنه من أقدم التجار في ولاية سهلة سرد قصته من بداية السبعينات، تجربته التجارية الناجحة ونقل الخبرات العملية لرواد الأعمال، وتعرفنا على قصص نجاح أخرى من شباب ناشئين من بعد الجيل اللي كان الجيل أقدم التجار الجيل بعده. لثلاثة أجيال استضفنا ثلاثة أجيال متفاوتة عرضوا تجاربهم التجارية والتحديات وكيفية التغلب عليها.
1: نعم، في الملتقى أعتقد عندكم أيضا معرض مصاحب أستاذ علي.
0: نعم نعم،
1: إيش تفاصيل هذا المعرض والأركان الموجودة فيه؟
0: معرض شاركت فيه جميع الجهات الحكومية اللي ذكرت لك إياها الداعمة للمنظومة التجارية بالإضافة إلى رواد الأعمال والمؤسسات التجارة ورواد الأعمال والمؤسسات المتوسطة. طبعا نسم هذا المعرض بشكل مباشر إن شاء الله، تعريض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية اللي هي مشاركة والدعم لهذه المشاريع للمنظومة التجارية تقريبا، وإبراز الفرص المتاحة للتجارة ورواد الأعمال أمام زوار هذا المعرض الذي ينتهي إن شاء الله تعالى في مساء هذا اليوم، نستمر إلى نهاية مساء هذا اليوم إن شاء الله تعالى
1: بإذن الله،
0: ووصولا إلى خلق بيئة أعمال إن شاء الله تعالى تعزز من الاستثمار والابتكار بإذن الله.
1: بإذن الله. أيضا يعني هناك بادرة طيبة وهي تكريم التجار الملتزمين والمشاركين في تشجيع الممارسات التجارية السليمة، وأنا أعتقد اليوم يعني هذا التكريم يحفز الآخرين أيضا على تطبيق كل هذه المعايير الجديدة المتعلقة أيضا والمساهمة في الارتقاء ببيئة ريادة الأعمال وتعزيز البيئة التجارية الآمنة، وموضوع الاستدامة أيضا اللي نتكلم عنه دائما وأبدا في برامجنا، وأيضا من خلال ما تقدمونه أستاذ علي، أثر هذا التكريم اليوم إيش لامسته من خلال هذا التكريم؟
0: والله بخصوص هذا الجانب أخي هيثم، أولا قبل من الطبق على أثر التكريم، الهيئة أطلقت مشروع وطني تحت عنوان مبادرة المؤسسات الصديقة للمستهلك، هذا على مستوى محافظات السلطنة، يهدف إلى ترسيخ البيئة التجارية ومناء لتشجيع المنافسة. يتم من خلال هذا التكريم التجار المتزنين في المعسلس بالقوانين المنظمة والعملية الرقابية، ومن يقدم نموذجا إيجابيا في الممارسات التجارية. طبعا هذا التكريم ما شك فيه أخي هيثم أنه يشجع بقية المؤسسات على تبني ثقافة الالتزام سواء بقانون حماية المستهلك أو قوانين الأخرى المنظمة للجهات الحكومية الداعمة. طبعا مثل ما نكرر العدد التنافس والإيجاب ما يسهم في بناء بيئة تجارية آمنة تحفظ حقوق التاجر والمستهلك بشكل متوافق.
1: بارك الله في جهودكم أستاذ علي، وأكيد بالتوفيق لكم سواء في هذه النسخة من الملتقى وأيضا في كافة برامج إدارة حماية المستهلك هناك بمحافظة الداخلية. شكرا لك.
0: جزاك الله خير أخي هيثم، مشكورين على الاستضافة.
1: الله يسلمك، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، هذا حديثنا كان مع الأستاذ علي بن سالم بن مرهون الحضرمي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، وحديثنا كان عن ملتقى التجار ورواد الأعمال في نسخته الثانية.

0: حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ومده بالصحة والعافية والعمر المديد، وحفظكم الله شعب عمان الأبي وسلمكم من كل سوء ومكروه. نستمر معكم في تفاصيل برنامج صوت الشباب ومحطة أخرى أيضا نتحدث فيها عن كيفية إدارة الحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي. مستمعين اليوم أكيد يعني من الأهمية بمكان التركيز على هذا الجانب، كون أن هذه المؤسسات تحمل رسائل وتحمل أيضا هوية مؤسسية يجب أن لا تتشابه يعني فيما بينها. لذلك أتى هذا البرنامج التدريبي الذي طبعا ينظمه مركز التدريب الإعلامي بعنوان إدارة الحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي. يقدم هذا البرنامج المدرب الأستاذ حشر المنذري. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من أساسيات الاتصال الحكومي الرقمي وبناء الاستراتيجيات وصياغة المحتوى وإدارة النشر بكفاءة بما يتوافق مع الهوية المؤسسية. في هذه اللحظات يسعدنا أن نرحب بالأستاذ حشر المنذري وهو المدرب المقدم لهذا البرنامج التدريب. أستاذ حشر أهلا وسهلا بك معنا في برنامج صوت الشباب.
1: أهلا وسهلا هيثم، وشكرا جزيلا على الاستضافة وتحياتي لكل مستمعينك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، شخبارك؟ عساك بخير إن شاء الله.
1: والله الحمد لله في خير ونعمة.
0: الله يسلمك. طبعا يعني إذا ما تحدثنا عن اليوم أهمية مواقع التواصل الاجتماعي وأهمية إدارة الحسابات الحكومية المرتبطة، يعني لابد أن نركز يعني على محتوى ومضمون هذا البرنامج اللي قدمته أستاذ حشر، فخلينا نبدأ من أهمية البرنامج التدريبي.
1: طبعا هيثم، اليوم من نافلة القول أهمية شبكات التواصل الاجتماعي ليس كمجرد أداة للنشر بل أداة للتفاعل وإحداث الأثر في عملية التواصل. وهذا البرنامج صمم على مدى أكثر من أو على مدى 3 أيام، في كل يوم يقدم محور. في اليوم المحور الأكبر يعني كان عن الاستراتيجية وراء هذه الحسابات وتعريفها. وربما أنا يعني أحببت في البداية أني كمقدمة أتكلم عن دور الحكومات. علينا نفهم أول ما هو الهدف والغاية من إدارة هذه الحسابات. لماذا تتواجد المؤسسات على هذه الحسابات؟ هل فقط للنشر أم أن هناك أدوار أخرى؟ واستعرضنا العديد من الأدوار اللي يمكن أن تختص بها هذه الحسابات، خصوصا في المؤسسات الحكومية في عالم يتغير بسرعة بعد دخول الذكاء الاصطناعي وثورة هذه الشبكات. فربما بعض القواعد اللي كنا نعمل عليها أيام الصحف والإذاعات والتلفزيون منفصلة، اليوم هذه التكاملية صايرة بين الإذاعات والنشر، فما ينشر في الإذاعة على طول يكون في الشبكات الاجتماعية. بعد شوية المواطن نفسه اليوم حقيقة توقعات المواطن من حسابات الشبكات الاجتماعية المؤسسات الحكومية تغير بشكل كبير جدا. المنافس صار يضع المؤسسات الحكومية مع الشركات ومع مؤسسات ربما النفع العام، لأنه لا يراها مؤسسات منفصلة، يراها كأنها حسابات متشابهة. مع العلم على خصوصية هذه المنصات أنها تمثل جهات حكومية وكل تغريدة تعتبر موقف صحيح حكومي.
0: نعم، وأنت ذكرت يعني أيضا اليوم التكاملية ما بين وسائل الإعلام يعني ككل اللي تعودنا عليها في السابق، يعني الصحف الإذاعة والتلفزيون، وما استجد أيضا يعني في البيئة الإعلامية من وجود مواقع ومنصات للتواصل الاجتماعي التي أصبحت كذا إعلاما جديدا يعبر عن مواقف ويقدم رسالة. وممكن العملية أيضا تبادلية في الجانب الآخر، أيضا الإذاعات أو التلفزيون أو الصحف تأخذ أحيانا أخبارها وبعض المعلومات مما ينشر من الصفحات الرسمية لبعض المؤسسات الحكومية. أستاذ حشر،
1: هو ما حصل هيثم أنه فكرة الاتصال الدائم هي اللي غيرت قواعد اللعبة. الآن يعني أسأل دائما في الدورة اللي أقدمها أنه من يغسل وجهه قبل أن يفتح هاتفه؟ الحقيقة معظم الناس تفتح الهاتف قبل أن حتى تغسل وجهها، وهذا يدلك على الاتصال الدائم. احنا أصبحنا اليوم متصلين بشبكة الإنترنت وعلى الهواتف طول اليوم، فاستقبال المعلومة أصبح يعني تجعل الإنسان في اتصال دائم، إحساسه أنه يريد كل لحظة أن يعرف ماذا يحصل في العالم. وهذا لم يغير طريقة التسويق، هذا غير الأسواق. بمعنى أن هناك أنواع جديدة من البزنس أو أنواع جديدة من الأعمال هي قائمة على تطبيقات في هذه الشركات. لا تملك أي سيارة إجرة، لا تملك أي مطعم، ولكنها إمبراطوريات تجارية. في المقابل أيضا استهلاك الناس للمعلومة ورغبتهم في استهلاك محتوى أصبح طلب عالي جدا، ما يضع هذا السباق، المؤسسات الحكومية أيضا في هذا السباق كونها موجودة في هذه المنصات، ولم تعد يعني طريقة التواصل هي أداة نشر من جهة واحدة، لأنه مع كل معلومة تطرحها الجهات الحكومية هناك استفسار أو رد أو تساؤل من طرف الجمهور تستوجب أيضا الرد، فالعملية أصبحت يعني أخذ ورد وليست نشر من اتجاه واحد.
0: واضح.
1: وهذا يعطي هذه المنصات خصوصية وزخم، والمواطن نفسه كان في القديم مستقبل للمعلومة، اليوم أصبح صانع للمحتوى أيضا، ولا نستطيع أن نتجاهل ذلك. لذلك يقع علينا من نعمل في هذه الشركات مسؤولية مضاعفة في خدمة هذا المواطن، وربما تجاوز عمليات النشر إلى عمليات التفاعل والتأثير لاحقا.
0: نعم نعم واضح. أستاذ حشر، أيضا إذا ما تحدثنا عن خصوصية إدارة الحسابات الحكومية، إيش اللي يميز اليوم الحساب الحكومي عن الحساب التجاري أو الحساب الشخصي الخاص يعني بالفرد؟ كيف يمكن أن يكون هناك بناء الحضور الرقمي الرسمي، وأن يكون هذا الحساب أيضا قريبا من الجمهور في الوقت نفسه؟ أكيد في معايير وفي أساسيات في هذا الجانب.
1: النصيحة الذهبية اليوم كانت الزملاء في الدورة أنك لا تنشر بدون أن يكون لديك استراتيجية، وإن كانت هذه الاستراتيجية بسيطة، لكن لا تنشر للنشر، لأن هذه الحسابات هي مثل ما قلت تمثل المؤسسات، ويجب أن يكون هناك استراتيجية وإن كانت بسيطة لكنها تحدد الغاية من وجود هذه الحسابات، لماذا هي موجودة، وما هي الجماهير التي تتعامل معها، ما هي نبرة الصوت، القيم التي تمثلها، طريقة التفاعل، طريقة المحتوى، حتى لغة الخطاب.
0: نعم.
1: فكل هذه الأشياء يجب أن تكون حاضرة في ملف تتفق عليه وتعتمد المؤسسة، حتى تستطيع المؤسسة أن تمثل نفسها ولا تكون رهينة أيضا اجتهادات متفاوتة. اليوم أنا عندي الحساب، بكرة انتقل إلى دائرة أخرى أو زميل آخر. يجب أن يكون هذا الدليل الاسترشادي موجود ضمن هذه الاستراتيجية. فهذا ما يميز هذه الحسابات، أن لها هوية، وأنه ليس الهدف أن ننشر بغزارة أو بعدد بقدر ما نحقق الغاية التي من أجلها وجدت هذه الحسابات.
0: نعم. لكن من يبني هذه الاستراتيجية؟ يعني هل أشخاص مثلا مختصين في التسويق أو مختصين في الإعلام مثلا، أم يعني يكون مثلا القيادات في المؤسسة بالنفس هم من يحددون ويصيغون يعني مثلا هذه الاستراتيجيات، أم يعني هي مجموعة أشخاص مثلا يجلسون على طاولة نقاش ويحددون كل هذه الأساسيات؟
1: والله هل هو إعلام أو تسويق، أنا ما بدخل في هذا الجدل المصطلحاتي، لأنه حقيقة الأمر اليوم الشركات الاجتماعية حتى في المؤسسات الحكومية تفرض شيء أكثر من فقط نشر المعلومة، تفرض التفاعل، تفرض وجود حملات إعلانية. أنا إذا كنت أريد أن أغير من سلوك أو أثر أو أخلق حالة من الوعي، فأنا أحتاج إلى ما يشبه حملة متكاملة الأركان، فيها رسائل، فيها استهداف، فيها إعلانات، فيها فعاليات. فأعتقد أنه الموضوع صار أكبر من مجرد عملية النشر في هذه الحسابات. لكن من يقوم بعمل هذه الاستراتيجية؟ طبعا ليس هناك مصدر واحد. إذا كان الفريق الموجود لإدارة الحساب مهيئ بالأدوات الاستراتيجية، قد يعمل عليها بنفسه أو يستعين فيها من أقسام أخرى استراتيجية، مثل ما قلت أنت، من المؤسسة نفسها كصناع قرار أو خبراء، أو الاستعانة بخبراء من خارج المؤسسة أو مراكز تدريب أو غيره. فحقيقة الأمر ليس هناك جهة واحدة ممكن أكثر من جهة تستطيع أن تطور، ولكن في الدورة طرحنا ستة أسئلة يجب الإجابة عليها. إذا أجيبت على هذه الأسئلة بطريقة يعني واقعية، ممكن صياغة هذه الاستراتيجية. إحنا عادة العرب يعني نقلق من كلمة استراتيجية، نتصور أن الاستراتيجية شيء من 100 صفحة
0: معقد.
1: أعتقد أنا نستطيع أن نصل إلى مرحلة من التبسيط، أنه على أقل تقدير يجيب على هذه الأسئلة. ما هو الهدف من وجود هذه الشركة أو وجودنا في هذه الشركات؟ من هو الجمهور المستهدف؟ لغة الخطاب، المحتوى، قنوات النشر؟ الإجابة عليها كل طبعا ما كان هناك غزارة في الفهم وخبرة في المجال، كل ما أنتجت استراتيجية أفضل. لكن ليست هناك جهة واحدة يعني هي فقط المعنية بإنتاجها، أكثر من جهة تستطيع المشاركة في إنتاجها.
0: واضح. بناء يعني على هذه يعني خلينا نقول الدورة التدريبية، واحتكاكك أيضا بمجموعة كبيرة من اللي هم القائمين على إدارة مواقع المؤسسات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي، هل لامست مثلا يعني خلينا نقول ممارسات مغلوطة مثلا أو سوء فهم من قبل القائمين على الحسابات في بعض جوانب التفاعل مثلا مع الجمهور، يعني سرعة الرد، التأني في الرد مثلا، يعني بعض الأساسيات المتعلقة بإدارة الحسابات، وهل حاولت يعني مثلا تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة عند المشاركين في الدورة؟
1: في الحقيقة أنا هيثم أنحاز أصلا للعاملين في شبكات التواصل الاجتماعي لأن أنا أتيت من هذه الخلفية. إحنا مشكلتنا في شبك الذين نعمل في شبكات التواصل الاجتماعي أن غلطتنا بألف،
0: صحيح،
1: فهي واضحة تماما عندما نخطئ، بعكس مثلا قطاعات أخرى فنية قد لا تكون يتعرض لها الجمهور والغلطة فيها يمكن تلافيها بسرعة
0: ويمكن تعديلها مثلا،
1: تعديلها ربما لا ينتبه إليها أحد. لكن حقيقة الأمر أنه في الشبكات الاجتماعية والعمل الإعلامي بشكل عام أنه الأخطاء مكلفة، لكن ليس هناك طريقة يعني تمنع الأخطاء صفر تكون، ولكن نحاول التقليل. في عملنا أيضا جانب من الاجتهاد، إذا قتلناه فنحن سنكون يعني متكلسين ونكون تقليديين ولن نذهب إلى مناطق جديدة، وعندما نذهب إلى مناطق جديدة هناك احتمالية للخطأ. أنا نصيحتي دائما أنه ما نخشى من الخطأ، نأخذ بالأسباب العلمية والمهنية أن نكون على صواب، لكن لا نقفل باب الاجتهاد في العمل التسويق أو الإعلان أو الترويج. فأنا يعني ما أقصو كثيرا على الأخطاء، لكن أقول إذا كان هناك تبرير مهني فبها ونعمت، لكن إن لم يكن هناك تبرير مهني فهل تبعنا القواعد؟ يعني هل أنتجنا الدليل اللي أتكلم عنه اللي هو منبثق من استراتيجية؟ هل يعني طبقنا هذا الدليل وحصل خطأ معناته أنه يحتاج نراجع؟ لكن أحيانا ربما هي خليني أقول لك ردات الفعل السريعة. الحقيقة أنه هذه أكثر يعني الأخطاء تحصل من هذه الردات السريعة أو من النشر بدون التفكير اللي تكلمت عنه أو حتى الأسئلة اللي طرحتها على المشاركين. تأكد من هذه النقاط، الغرض من النشر، القناة، الجمهور المستهدف. عندما يكون الرد متعجلا أو من غير المختصين ستحصل هذه الأخطاء.
0: نعم
1: طبعا هناك نماذج كثيرة من الأخطاء ولكن ما تقدر تمنعها، حتى مع أكبر الحسابات في العالم، حتى الحسابات اللي تديرها شركات محترفة تحصل الخطأ، يعني
0: خطأ وارد،
1: لكن الخطأ الأكبر أنها تكون نتيجة يعني ردة فعل وليست نتيجة اجتهاد مدروس.
0: نعم.
1: أما مع الاجتهاد المدروس فالخطأ وارد.
0: نعم، يعني استوقفني ما قلت عن عدم إقفال باب الاجتهاد. أنا أعتقد يعني اليوم أن الاجتهاد ممكن هو اللي يولد الإبداع أستاذ حشر.
1: أكيد، إحنا نقول في التسويق أنه 50% من الحملة الإعلانية اللي نقودها يظهر سدى. المشكلة ما نعرف أي 50%، فأنا مضطر أني أعمل أشياء كثيرة بعضها تنجح وبعضها ما تنجح. والحقيقة أنه أي حملة إعلانية أو تواصلية يعني شدت الناس أو أحدثت تغيير أو تأثير أكيد أنه كان فيها عامل من التجريب والجرأة، ونحاول قدر الإمكان أنه سدد وقارب، يعني أنك تروح إلى مخرج الاجتهاد.

0: حقيقي صحيح.
1: بارك الله فيك، يعني أنا شاكر لك كل هذه التفاصيل والإيضاحات حول هذا البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة الإعلام بالتحديد مركز التدريب الإعلامي. ممكن يعني حضر ممثلين أو مسؤولين عن إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لعدد ولجميع ربما المؤسسات الحكومية، لكن خلني أنهي معك الحوار يعني برسالة توجهها إلى من يسمعنا الآن وما تمكن من حضور هذه الدورة التدريبية، سواء ممن يديرون الحسابات للمؤسسات الخاصة أو حتى مؤسسات المجتمع المدني، في رسالة أخيرة حاب توجهها لهم؟
0: والله رسالتي أنا حتى قلتها لزملائي اليوم في الدورة، أنه إحنا لا نستطيع حل مشاكل الكون، هناك دائما سيكون وجهات نظر، وظيفتنا في هذه الشبكات أنه ندفع بقصصنا الإيجابية، ولما يكون هناك حقائق على نقص أو ملاحظات نسعى في مؤسستنا لحلها وإيصالها للمسؤولين، ولا نشعر بنوع من التخاذل أو الانكسار سواء جانا تعليق سلبي أو صار هجوم على المؤسسة. هذه طبيعة التواصل، طبيعة التواصل كل حد عنده قصته ويحاول يدفع قصته، وأنا متأكد وأنا على يقين في كل المؤسسات هناك قصص إيجابية وهناك ناس مستفيدين، وأنا عايش هذه القصص بنفسي في كل المؤسسات الحكومية. هناك أحيانا بعض الأخطاء أو الخلل، هذا شيء وضع طبيعي ولن ينتهي مهما وصلت إلى مرحلة من الكفاءة، دائما سيكون هناك يعني مجال للإصلاح. الفرق أن شبكات التواصل الاجتماعي عالم مفتوح والكل يطرح رأيه، وأنا أقول هذا تقدم طبيعي في البشرية، والآن إحنا داخلين على الذكاء الاصطناعي، سيكون هناك تحديات يعني جديدة ستدخل حتى في مجال التواصل الاجتماعي، فأنا أشجع زملائي أنهم يكونوا إيجابيين أكثر وأنه يدفعوا بقصصهم الحقيقية للظهور بشكل إيجابي.
1: شكرا لك أستاذ حشر، وبالتوفيق لكم أيضا فيما تقدمونه من دورات
0: شكراً
1: تدريبية.
0: شكراً عزيزي هيثم،
1: بارك الله فيك.
0: الشباب على هذه الاستضافة.
1: الله يسلمك، شكراً لك. إذا مستمعينا الكرام، هذا كان حديثنا مع الأستاذ حشر المنذري، وهو المدرب المقدم للبرنامج التدريبي إدارة الحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي. هذا البرنامج طبعا ينظم مركز التدريب الإعلامي التابع لوزارة الإعلام، ويهدف إلى تمكين المشاركين من أساسيات الاتصال الحكومي الرقمي وبناء الاستراتيجيات وصياغة المحتوى وإدارة النشر بكفاءة بما يتوافق مع الهوية المؤسسية. نستمر معكم في صوت الشباب.

0: وانا حن اليوم والتاريخ.
1: سيفك اخي حاضر وماضي،
0: البيت بدنا والتسلطين،
1: دار الكرم والتسلطين،
0: عمان البطولات والتاريخ،
1: مستقبل وحاضر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
3: المكان ما يفضى لما نغيب. المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي
3: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
7: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: أعود لكم مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية من عمر البرنامج، والحكاية الأخرى أيضا لحلقة اليوم من برنامج صوت الشباب. هيئة البيئة توقع اتفاقيتين، تهدف طبعا هاتين الاتفاقيتين إلى تعزيز منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير البنية الأساسية في المحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة ورفع كفاءة الأداء الميداني ودعم التنمية البيئية المستدامة. الحديث بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا بالاتصال الهاتفي الأستاذ ممدوح بن سالم المرهون، مدير مكتب الرقابة البيئية بهيئة البيئة. أستاذ ممدوح، مساك الله بالخير وأهلا وسهلا بك معنا في صوت الشباب.
1: مساك الله بالنور والسرور أخي العزيز.
0: يا مرحبا بك، كيف الحال؟ عساك بخير.
1: والله الحمد لله، كيف الحال؟
0: الله يسلمك ويعافيك. طبعا يسعدنا اولا يعني استضافتك في البرنامج للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع وهاتين الاتفاقيتين. يعني بداية، ما أهمية هاتين الاتفاقيتين في يعني ما ممكن ان يضاف الى منظومة الرقابة والتفتيش البيئي في سلطنة عمان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اشكركم على هذه الاستضافة، والاتفاقية التوقيع مع مؤسسة، طبعا مؤسسة رائدة كمؤسسة خدمات الأمن والسلامة وتعزيز لمنظومة الرقابة البيئية، وإضافة إن شاء الله تكون إضافة نوعية في مجال الرقابة والتفتيش بإذن الله.
0: نعم، يعني نتحدث عن، عندما نتحدث عن رفع الكفاءة في الأداء الميداني، إيش أبرز التحديات اللي تواجه فرق التفتيش والرقابة البيئية اليوم أستاذ ممدوح؟
1: والله في تحديات، طبعا تحديات كثيرة، ومن ضمنها وخلينا نقول أبرزها هو زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية. هي هذه تقريبا من أبرز التحديات اللي تواجه فرق التفتيش والرقابة في الميدان. زيادة طبعا هذا نتيجة زيادة في التطور الاقتصادي المتنامي في سلطنة عمان، مما ينبغي فيه انه يكون في زيادة في عملية التفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية والمؤسسات التجارية ايضا.
0: نعم، يعني ايضا اتساع الأنشطة هذا ممكن يكون سبب ايضا، بحيث ان هذه الأنشطة تحتاج الى كوادر بشرية ايضا تقوم بهذه العملية، عملية الرقابة والتفتيش.
1: نعم،
0: واضح. كيف تسهم هذه الاتفاقيات أيضا أستاذ ممدوح في تطوير آليات رصد المخالفات البيئية وأيضا سرعة التعامل معها؟
1: بإذن الله، نحن مع هذه الاتفاقية أيضا ومع المفتشين في هيئة البيئة بإذن الله ستعزز هذه الاتفاقية في الزيارات الميدانية وتكثيف الرقابة على المؤسسات والمنشآت، وأيضا في سرعة الاستجابة للبلاغات في حال وجود أو ورود أي بلاغات لدى مكتب الرقابة البيئية، طبعا عن طريق مركز الاتصالات.
0: واضح، يعني سرعة التعامل هي هدف أيضا من خلال التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، بأن يعني يكون التعامل مع المخالفات البيئية تعامل سريع.
1: نحن بإذن الله الهدف هو ليس وجود المخالفات، إن شاء الله ما تكون فيه مخالفات، بس زيادة الرقابة وتشديد وتكثيف الزيارات الميدانية على المنشآت هذه، إن شاء الله تقل من هذه المخالفات
0: إن شاء الله. لكن أكيد لابد من المتابعة ويعني الحرص على أن لا تكون هناك مخالفات أيضا، ورد أيضا من يتطاول، يعني من يعني لا يلتزم بالمعايير والاشتراطات الموجودة.
1: صحيح، هناك قوانين، ولوائح واضحة في هذا الشأن، وأثناء إصدار أي تصاريح هناك اشتراطات بيئية يجب الالتزام وفق هذا الاشتراطات، وفي حال المخالفة هناك في إجراءات قانونية يقوم مفتشين البيئيين أو حملة صفة ضبطية باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
0: نعم، هل تتجه هيئة البيئة اليوم أستاذ ممدوح إلى توظيف تقنيات وحلول حديثة في عمليات التفتيش والرقابة الميدانية؟
1: بالفعل، هيئة البيئة قائمة على توظيف هذه التقنيات من خلال غرفة العمليات البيئية. توجد لدينا محطات رصد الهواء وأيضا محطات متنقلة في أجهزة لقياس نسبة الضوضاء. أيضا هذا الأجهزة محمولة، يمكن حملها إلى مواقع البلاغات أو ورود أو المواقع التي استلمنا منها بلاغات للتأكد من سلامة ودقة هذه البلاغات. أيضا بالإضافة إلى منصة أو تطبيق نقي، تطبيق وشق، اللي هو منصة يقوم المفتش من خلالها بإدخال البيانات أثناء الزيارات أو أثناء وجوده في المواقع. هذا البيانات تصدر، يتم فيها إدخال البيانات الخاصة بالمنشأة، وأيضا كتابة فيها جميع التفاصيل أو التقارير التي يقوم فيها المفتش من خلال زيارته للمنشأة، إن كانت صناعية أو منشأة تجارية.
0: نعم، يعني في بداية هذا الحوار معك أستاذ ممدوح ذكرت يعني نظرا يعني الاتساع وازدياد عدد وأعداد المنشآت التجارية والصناعية، يعني أتت هذه الاتفاقية، فاليوم يعني إيش أبرز التجاوزات البيئية اللي تركزون عليها يعني في فرق الرقابة عندكم يعني ضمن متابعتكم لهذه الأنشطة التجارية والصناعية؟
1: طبعا هناك كثير من يعني البلاغات اللي تردنا احنا بشكل عام جميع البلاغات اللي نستلمها نقوم بالرد عليها او التواصل مع المبلغين، ان كان المبلغ من داخل المنشاه كبلاغ قد يكون فيه اي عطل او اعطال داخل هذه المنشات او المصانع، او ان كان شكوى من قبل احد المواطنين او المقيمين، فلا توجد هناك تحدي بعينه او مخالفه يتم رفضها بعينها، انما جميع البلاغات التي تنشا من هذا الاعمال.
0: نعم، انا استوقفني حقيقه يعني ما قلت بان الهدف ليس المخالفه وانما الهدف يعني اليوم رفع الوعي، فكيف من الممكن ان نرفع مستوى الوعي لدى الافراد والمؤسسات قبل الوصول إلى مرحلة المخالفة، يعني فيما يتعلق بإيجاد التوازن أيضا ما بين الأنظمة البيئية وهذا الوعي كذلك أستاذ ممدوح؟
1: طبعا نحن كجهة حكومية هناك يعني عدة وسائل، لدينا دائرة مختصة للتوعية والإعلام تقوم بنشر رسائل توعوية للأفراد والمؤسسات، وأيضا من خلال إصدار نشرات في وسائل التواصل المختلفة، وأيضا نشر جميع التحديثات على القوانين واللوائح الخاصة بالهيئة، وأيضا تقوم التقسيمات داخل الهيئة بعمل ورش عمل وحلقات وتدعي فيها جميع هذه المؤسسات.
0: واضح. إلى أي مدى أيضا من الممكن أن يساهم المجتمع معكم أستاذ ممدوح في يعني خلنا نقول الإبلاغ مثلا عن أخطار أو ممارسات معينة تضر بالبيئة؟
1: طبعا أخي العزيز، المجتمع طبعا شريك حقيقي في جميع التفاصيل البيئة، خصوصا إذا ما تحدثنا عن البيئة. بالإمكان يعني الحكومة خصصت نافذة للبلاغات والشكاوي عبر المنصة الوطنية تجاوب، تقوم من خلالها باستقبال البلاغات والشكاوي وأيضا المقترحات. نعم. لهيئة البيئة، والحمد لله قائمين على الاستيفاء هذه البلاغات واستقبالها والتحرك للتأكد من البلاغات وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية أو التصحيحية للمخالفة أو للمبلغ.
0: نعم، يعني بعد توقيع هاتين الاتفاقيتين أستاذ ممدوح، إيش الأثر اللي تتوقعوا أن تلامسونه أيضا على أرض الواقع بعد تنفيذ هاتين الاتفاقيتين، وما الخطوة القادمة أيضا في تطوير منظومة الرقابة البيئية؟
1: إن شاء الله نعمل إن شاء الله أنه بعد التوقيع هذه الاتفاقية تكثيف الرقابة على المنشآت والمؤسسات التجارية والصناعية، والزام الشركات أيضا والمؤسسات بالقوانين واللوائح، ويتم بإذن الله متابعتها بشكل أوسع إن شاء الله.
0: بإذن الله
1: إن شاء الله نحن قائمين على العمل على تطوير هذه المنظومة الرقابة البيئية، وهذا للمصلحة العامة.
0: بارك الله فيكم وبركه الجهود استاذ ممدوح بن سالم المرهون، مدير مكتب الرقابه البيئيه بهيئه البيئه، شكرا جزيلا لك وبالتوفيق لكم ان شاء الله في هذه الاعمال. بارك الله فيك. شكرا. اذا مستمعينا الكرام، هذا كان حديثنا طبعا عن توقيع هيئه البيئه لاتفاقيتين تهدفان الى تعزيز منظومه التفتيش والرقابه البيئيه وتطوير البنيه الاساسيه في المحميات الطبيعيه، وذلك طبعا يأتي ضمن جهود حماية البيئة ورفع كفاءة الأداء الميداني ودعم التنمية البيئية المستدامة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نعود إليكم في هذه الحلقة من برنامج صوت الشباب وساعتنا الثانية من عمر البرنامج اللي مستمرين فيها معكم. ويعني طبعا أخذنا وقت شوية كذا، نرحب أيضا بضيفنا في الاستديو اللي وصل إلينا في هذه اللحظات محملا بتجارب ومحملا بقصص وروايات وحكايات عن السفر والترحال. 165 رحلة و95 دولة وحكايات رحال عماني طبعا حول العالم، صاحب هوية يقول فيها بأن العالم بعيون عمانية، هكذا هي التفاصيل وهذه هي الهوية اللي يتبعها والقاعدة أيضا اللي يمشي عليها الرحال ناصر بن محمد النعماني. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ ناصر، ويا مرحبا بك معنا في برنامج صوت الشباب. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك أخي العزيز هيثام، سعيد جدا أكون معك في هذا البرنامج الشيق. أعتقد سنة مر علينا من اللقاء السابق.
0: من اللقاء السابق. نعم. ما شاء الله أنت حافظ على الموضوع.
1: نعم.
0: بارك الله فيك، يعني أولا سعداء بوجودك معنا، وأيضا نحاول أن نقترب من تفاصيل الرحلات الأخيرة، سواء إذا ما تحدثنا عن يعني المتابع أصلا يحتار، يعني تتكلم عن شرق آسيا كذا خمس دول لمدة شهر، الواحد إيش من الممكن اللي يعني خلينا نقول يعيشه من تجربة، يعيشه من واقع في استكشاف والتجول والترحال لهذه الدول. هناك ثقافات شعوب تختلف عننا، حكايات ربما موجودة في جعبتك، فنحاول اليوم إن شاء الله بأن نستعرض هذه التفاصيل من خلالك. الرحلة الأخيرة نبدأ معها.
1: طيب، الرحلة الأخيرة هي كانت قصيرة جدا، كانت إلى أوزبكستان.
0: هذه من بعد الرحلة،
1: من بعد رحلة اللي هي مع الدول
0: الخمس. الدول الخمس
1: اللي هي مع الذات.
0: نعم.
1: طبعا رحلة أوزبكستان هي كانت رحلة تدشين الطيران العماني، الرحلة الأولى إلى أوزبكستان. تم استدعائي طبعا من قبل السفارة الأوزبكية وكذلك من الإخوان في الطيران العماني، ونهنيهم حقيقة على أنهم دشنوا الرحلة إلى أوزبكستان إلى طشقند. هذه الرحلة الوجهة العائلية الجميلة والقريبة، أربع ساعات فقط يا حيثم، ثلاث ساعات وأربعين دقيقة، فجميلة جدا. فأعتقد أنه هي يعني بتكون وجهة جميلة رائعة للعمانيين، ثقافة جميلة، بلد جميل، أكل حلال موجود، الناس ملتزمين دينيا، المساجد في كل مكان، كل شيء راح تكون وجهة جميلة. فهنيئا للإخوان في الطيران العماني، هنيئا للإخوان الأوزبكيين سواء اللي كانوا هنا واللي هناك.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للرحلة الثانية اللي هي احنا سميناها
0: رحلة مع الذات.
1: ما شاء الله عليك متابع. رحلة مع الذات هذه كانت يعني أنا عندي خمس دول ما زرتها، وأنا طبعا خبرتك على أنه عندي الهوية اللي هي العالم بعيون عمانية، وأزور دول قل ما يزورها العرب. وهذه الدول أنا ما زرتها سابقا، وطبعا أمنية أني أنا أزورها. فجت التحضير لها قبل تقريبا شهر بأكمله، تقريبا في شهر 5 مايو 2026، على أساس أني أزور هذه الدول زيارة مرة واحدة، ما ممكن أترجع لأنها مكلفة. وقررت على أني أزور الفلبين واليابان وتايوان وهونغ كونغ ومكاو مرة واحدة، وبالفعل زرتهم زيارة واحدة ابتداء من الفلبين، لأنه الطيران مباشر
0: لمدة شهر. ها الرحلة
1: مدة شهر كامل.
0: واضح.
1: نعم. وقسمتها بعض الأيام 8 أيام، بعض الأيام سبع، بعض المدن أو الدول 7 أيام. اليابان أعطيتها أكثر من تقريبا 9 أيام.
0: هذا كوكب مختلف.
1: هذا كوكب مختلف. نعم.
0: ما عليه بنسولف عنها، لكن خلنا نبدأ من يعني الرحلة المباشرة إلى الفلبين.
1: الفلبين. لأنه الفلبين طبعا طيران العماني يروح مباشر. ونزلنا طبعا في العاصمة، وأخذت لي جولة تقريبا 5 أيام فيها، ومن ثم بدأت أنتقل إلى الجزر. الجزر جميلة جدا معاهم، وطبعا الرمال البيضاء الجميلة الصافية، ولكن المشكلة أن التنقل فيها لازم يكون بالطائرة أساسا نضعها. الفلبين طبعا الأكل الحلال موجود فيها، لأنه فيها جالية لا بأس بها من المسلمين.
0: نعم.
1: ومتوزعين في أماكن مختلفة، وكذلك بعض المهاجرين من العرب.
0: نعم.
1: والعرب عندما يهاجروا عادة ما يعملوا غير في مجال المطاعم. فلذلك موجودين متوزعين في كل مكان.
0: نعم.
1: طبعا قضيت فيها 5 أيام، الجو جميل، طقس جميل، آسف 7 أيام، الجو جميل، طقس جميل، استمتعنا بها، ثم مباشرة بالطيارة إلى اليابان.
0: نعم.
1: يمكن هذه الرحلة أنا انتقلت فيها إلى 8 أو 9 مطارات
2: إلى وصولا إلى اليابان؟
1: لا لا لا كامل للكامل الرحلة. نعم الشهر نعم كامل نعم. وتستخدم فيها القطارات السفن التكاسي التوك توك كل وسائل النقل استخدمتها في هذا فادي.
2: تبقى وسائل النقل التقليدية
1: المشي
2: الخيول
1: والجمال. نعم على العموم يعني اليابان كما قلت أنت كوكب آخر متميزة جميلة نظيفة كل شيء سريع فيهم كلهم كل الناس
2: الحياة سريعة
1: سريعة يعني. جدا جدا كلهم يركضوا فيها في هذاك البلد يعني. انتقلنا من مدينة إلى مدينة من طوكيو أوساكا كيوتو يعني المدن المختلفة كوبي كوبي هذه لها علاقة جميلة جدا معنا نحن العمانيين إذا حبيت أن نستطرقها لأنه فيها رابط تاريخي.
2: كوبيك
1: كوبي
2: كوبي
1: كوبي كوبي هي مدينة أتكلم عنها
2: ما أتكلم خذ راحتك.
1: كوبي هي مدينة في اليابان وهم عندهم نوع من أنواع البقر النادر ولذلك قال لك أنه أندر أنواع اللحوم هي اللحم الكوبي وأغلاها على الإطلاق. طبعا اللي حاصل هو أنه الحكومة تشرف على تربية هذه الأنواع من الأبقار تربية خاصة تماما فالمزارع أو المزارعين يعطيوا تصريح من قبل الحكومة لتربية هذه الأنواع تربية خاصة بيئة خاصة أكل خاص طريقة خاصة.
2: منطقة ريفية إذن هي
1: ريف وفي نفس الوقت فيها مدينة فيها ميناء كبير جدا. طبعا عندما يقرر صاحب المزرعة أنه يبيع واحدة من هذه الأبقار يجب أن يأخذ تصريح من الحكومة والمشتري يجب أن يكون لديه تصريح من الحكومة والمطعم الذي يبيع هذه اللحم يجب أن يكون عنده تصريح من الحكومة مرخص. طبعا أنا جربته بالصدفة وأنا في أوساكا حصلت لي مطعم حلال وكنت أقول حال صاحب المطعم واحد باكستاني أقول كنت أنا أتمنى أني أجد لحم الكوبي وما عندي مشكلة أني أدفع فلوس على أساس أني أجربه. قال عندي. قلت له بس عندك أنت لا يكون ما مصرح عندك. قال لا عندي السيرتيفيكيت عندي الشهادة. أعطاني الشهادة الحلال وأعطاني شهادة أنه مصرح ببيعه عنده لأنه المطعم الحلال الوحيد في تلك المنطقة المصرح له بالبيع. وجزاه الله خير أعطاني 50% ديسكاونت.
2: زين.
1: وأخذته تقريبا على حدود 150 جرام تقريبا على حدود 30 أو 35 ريال عماني. قطعة بسيطة جدا يعني 150 جرام بس يجيب لك إياها غير
2: على هذا الذبيحة كامل بكم.
1: أيوة يجيب لك إياها غير مطبوخة وهي قطعة واحدة ويجيب لك يعني طريقة الطبخ تطبخها وحدك في الطاولة في طاولة أكلك يجيبوا لك اللي احنا نسميه الغاز او البوتاغاز هذا وتبدا تطبخ وحدك تضيف اللي هو الفلفل الملح.
2: هذه بروحها تجربه يعني فريده من نوعها يعني.
1: اي لانك انت دافع فلوس
2: يا ما تطلع انت العماني الوحيد اللي جرب هذا اللحم.
1: الله يعلم يعني لكن على العموم انا شفت في ناس موجودين هناك للعلم هو طبعا هذا لحم الكوبي ترى هو يجي على مستويات على حسب تواجد طبقات الدهن اللي فيه من الفئه الاولى الى الفئه الخامسه. أنا عاد ما أعرف هو طعني الفئة الأولى ولا الفئة الخامسة لكن أنا أقول لك إني جربتها. هيثم أنا ما أبغى أنا أسحبك إلى موضوع آخر. نحن كوبي هذه لنا العمانيين لنا تاريخ مشترك معهم.
2: كيف؟
1: في سنة 1935 السلطان تيمور بن فيصل ذهب إلى اليابان. وطبعا عاش فترة من اليابان هناك وتزوج من اليابان وهذه قصة موجودة ومسرودة في كل الكتب وكل التاريخ. وطبعا فيما بعد هناك على أنه عاش في اليابان فترة زمنية معينة ورزق ب يعني ابنه من الزوجة اليابانية وطبعا اسمها بوثينة اسم عماني مطلق. زين وطبعا السيدة بوثينة ما تزال على قيد الحياة للآن الله يحفظها موجودة لغاية الآن يعني. وطبعا هذا تاريخ مشترك أنا بالصدفة صراحة اكتشفت
2: من هذه المدينة هي
1: في هذه المدينة. نعم أمها طبعا أمها فيما بعد توفت وبعدين هم راجعوا إلى عمان وعاشوا في كنف الأسرة الحاكمة هنا في عمان وعاشت هي تلك الفترة وما تزال إلى الآن موجودة يعني السيدة بوثينة في عمان يعني. على العموم هذا التاريخ أنا لو ما ذهبت هناك ما كنت اكتشفه.
2: طبعا أكيد هو مؤرخ يعني.
1: أكيد هو مؤرخ أكيد هو حد يعرف عنه أكيد لكن بالنسبة لي أنا كشخص بالصدفة يكتشف هذه الحادثة وهذا الموضوع بديت أقرأ عنها وتعلمت عنها وتكلمت عنها وتحدثت عنها في تلك الفترة يعني.
2: واضح.
1: طبعا عاد الانتقال إلى يعني إلى تايوان كذلك تايوان هي الدولة أو يعني تاريخ كبير جدا عريق مشترك مع الصين طبعا دول تاريخهم عندهم مهرجانات ممتازة جدا اللي هو مهرجان سباق التنين قوارب التنين
2: في تايوان.
1: في تايوان عندهم مهرجان ضخم جدا، وتصادف الفترة اللي أنا أكون موجود فيها.
2: يعني تخطيط ولا بس بالصدفة؟
1: لا والله الصدفة. غير مخطط لها تماما يعني. طبعا هي في السنة الصينية، وحضرت المهرجان وبالصدفة هم عرفوا على أنه في رحال عماني موجود هنا واستدعوني، قالوا لي تعال إلى المنصة على أساس أنه تكون تصور مع وتكون مع الحضور مع العمدة لذيك المدينة اللي كنت أنا فيها، لأن كل المدن يحتفلوا، كل مدينة فيها نهر يعملوا سباق لقوارب التنين. وطبعا صورنا وعملنا محتوى ممتاز جدا، وتصادف أنه فيه كان بلوجر آخر من اليابان جاي بعد يعمل تغطيات.
2: بس عاد هو أنت غير يعني، هو ما يفرق وايد عنهم لكن جاي من ثقافة أخرى
1: طبعا يعني. وتصادف على أنه عندهم في السنة الصينية في يوم تقريبا كانت 20 أو 21 6 بتاريخنا إحنا، هم تصادف يومهم بالصيني السنة الصينية، لكن إحنا تصادف كانت 21 6
2: يعني بداية فصل الصيف.
1: أيوة. هم عندهم يقول لك إنه إذا جبت البيضة غير مطبوخة وقفتها توقف وحدها تلقائيا.
2: كيف هذه بعد؟
1: أنا جربتها.
2: وصار؟
1: صار.
2: موثقها مشب
1: موثقنها طبعا. نعم، وناشرنها بالانستغرام على انك تاتي بالبيضه، لكن طبعا ما من المحاوله الاولى بصراحه، يمكن المحاوله الثالثه ونجحت. هم قالوا على انه بسبب يعني انحراف الشمس والاستواء وخط الاستواء الذي يمر عندهم في تايبيه، انه انه انه هذيك تستوي مثل الضغط والبيضه تقف بشرط تكون غير مطبوخه.
2: الانقلاب الصيفي ولا ايش اسمه يعني، اللي هو بدايه يعني فلكيا دخول فصل الصيف يعني.
1: صحيح هذا الكلام بتاريخ 21/6 يعني. وتجاربنا ممتازه جدا يعني. طبعا انتقلنا ثم الى هونغ كونغ، مدينه البنايات والعمارات، ويعني
2: المدينه الغريبه بمحيطها.
1: نعم
2: يعني هذه تختلف عن المدن الآسيوية الأخرى
1: طبعا، لأنه للعلم يعني اللي يستكشفها أنه هي إلها مكانين. مكان تقليدي يعيش فيه الناس المحليين الذين هم كانوا من ضمن السكان الأصليين الصينيين، وكذلك المناطق التي فيها يعني اللي هي البنايات والعمارات والتجارة يعني وما شابه.
2: يعني تشوف مظاهر خلنا نقول البساطة، المظاهر التقليدية.
1: نعم.
2: ويعني وأصل هذه المدينة وهويتها التقليدية، وترى أيضا ملامح الرأسمالية. صح. والبنايات الضخمة والمدن الترفيهية الكبيرة وغيرها.
1: 200 اللي بتلاحظه أنه كثير من الأجانب موجودين. سألت لماذا؟ قالوا هذه مدينة كلها مؤتمرات وكلها تجارة وكلها لقاءات، وأغلب تجار العالم يجيونها. قررت أن أروح إلى مكة عن طريق الباخرة والسفينة، طبعا تقريبا 4 ساعات. رحت عن طريق الباخرة إلى مكاو، هذه يسميه لاس فيغاس أمريكا.
2: إيه يعني
1: كلها مدينة القمار
2: والترفيه
1: والترفيه هكذا يعني. وبعدين انتهت الرحلة ورجعت. طبعا رحلة مع الذات لماذا؟ لأنه أنا كل وقتي مع نفسي.
2: سولو ترافيلر يعني. سولو ترافيلر. رحال منفرد.
1: رحال منفرد، وأنا أتنقل من مكان لمكان، وما أكون حاجز للمدن التي بعدها إلا في اليوم التي يسبقها.
2: يعني انت هذه كلها كانت بدون تخطيط؟
1: غير تخطيط.
2: وحتى الفترة بعد غير مخططة؟
1: الفترة لا مخططة.
2: حط شهر يعني؟
1: لا حط شهر، لأنه رحلة الرجوع من الفلبين كانت موجودة، الذهاب والإياب كانت موجودة. لكن التنقل الداخلي ما كنت مخطط له، لأنه كنت كل ما أنتهي من دولة أنتقل إلى الدولة الثانية الأخرى اللي بعدها.
2: واضح. هكذا يعني حكايات غريبة وعجيبة والله معك. نعم. أستاذ ناصر، فأنت يعني من بعد هذه الدول الخمس ورحلة أوزباكستان الأخيرة اللي يعني راجع منها من قبل كم يوم.
1: نعم.
2: صار يعني في رصيدك 95 دولة و165 رحلة ما شاء الله.
1: بالفعل الحمد لله.
2: كيف يعني ترى هذا الرقم يعني قابل الزيادة قريبا؟ يعني في ليمت حاط يعني شيء عدد معين أنك توصل له؟
1: هو طبعا أنا أتمنى أزور أكبر قدر ممكن من الدول، ولكن الوقت والمال يحكمنا بصراحة. لا تنسانا يعني عندي ارتباطاتي العائلية والالتزامات. أما إذا كنت تسألني عن الرحلة القادمة، نعم في رحلة قادمة مخطط لها. اليوم أنهيت جزء كبير جدا من التخطيط لها، وطبعا هذا سبق لك في هذا الموضوع. إن شاء الله إلى دولة قل ما يزورها العرب، وطيران مباشر من عمان إلى أثيوبيا. بالطيران الأثيوبي، الناس ما تعرف هذه المعلومة، على أنه في طيران 4 ساعات فقط من عمان. أنا جلست أبحث وأفكر لماذا ما أروح طيران عماني، الفيزا on arrival عند الوصول بمبلغ بسيط جدا. بحثت
2: يعني أنت بتروح إلى أثيوبيا؟
1: أثيوبيا إن شاء الله.
2: على بالي إن في رحلة ثانية من يعني من أثيوبيا إلى بلد آخر يعني.
1: لا هذه المرة فقط أنا مركز على أثيوبيا. لأن الدول المجاورة لها أنا زرتها.
2: زين عاد بعدين لا تنسى كيسة قهوة ولا يعني البن الأثيوبي هذا.
1: أكيد أبشر أبشر أبشر. ولو تسألوا ترافقني يكون أحسن، أنا بغير رفيق هذه المرة.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. طبعا يعني يعني هكذا من باب الدعابة يعني لما نسمع يعني عن ارتباط أثيوبيا بالبن وزراعة البن وغيره. نعم يعني هذه الرحلات، ويعني أنت تكلمت قبل شوي عن رحلة مع الذات.
1: نعم.
2: عادة يعني في مثل هذه الجولات الواحد يعني ياخذ كذا يروح يتعرف على ثقافات غريبة، قبائل محلية معينة، مثلا يروح مثلا لمكان نادر، مكان مثلا له سمعة معينة مثلا عند الأهالي هناك، ارتباطه بأساطير معينة. فأنت ما شاء الله يعني تجولت ما بين مدن وأرياف يعني. صحيح. في تلك المدن يعني أو في تلك الدول، فيعني إيش اللي ركزت عليه بالضبط؟ هل حياة الناس، هل مناظر طبيعية مثلا، أو أماكن معينة شهيرة عندهم، عادات معينة، مواسم معينة مثلا؟ إيش كان تركيز رحال ناصر نعماني في هذه الرحلات؟
1: أخي هيثم، شوف أنا بالنسبة لي طبعا أخذت على عاتقي على إنه هذه تكون صدقة جارية لكل من يريد أن يستفيد من مجال السفر والترحال ويريد أن يخطط لسفره، وبالتحديد للدول التي قل ما يزورها العرب. فلذلك تغطيتي تبدأ من قبل أن أذهب. الحديث عن موضوع
2: التخطيط بالنفس يعني توثقه عندك.
1: نعم، تخطيط للرحلة، ومن ثم تحدث عن الطيران الذي يذهب إليها. لن أحدد طيران معين لأن كل حد له يعني اختياره.
2: صحيح.
1: فأنا لن
2: أحدد له ميزانيته
1: نعم، لكن أتحدث على أنه اسم المطار كذا كذا، الرمز ماله كذا كذا، ويمكن أن تذهب له من المطار الفلاني أو المطار الفلاني أو المطار الفلاني. ثم تحدث عن الفيزا، هل هذه الدولة تحتاج فيزا أو لا تحتاج فيزا؟ ثم تحدث هذه الفيزا إنك أنت إذا كانت تحتاج تدفع لها كم مبلغ، وهل يحتاج لها من السفارة أو تحتاج لما تصل لذلك البلد؟
2: نعم.
1: أما بالنسبة للبلد نفسها أبدأ أتحدث عنها تاريخيا، أقرأ عنها أكبر قدر ممكن تاريخيا، وأقرأ عنها جغرافيا. وكذلك الآن عندنا صديق تشات جي بي تي يعطي كل المعلومات، وهذا واحد من أفضل الرفقاء بالنسبة لي. وانا كذلك يعني
2: وثقت بكلامه وحصلت ان كلامه صحيح
1: جدا جدا. برجع لك الحين على نقطه اريد اقدمها كنصيحه
2: يعني الذكاء الاصطناعي اليوم موجود عند الرحاله.
1: جدا جدا. فاتحدث عنها تاريخيا وجغرافيا وثقافيا، واتحدث عن الاكل وعن الشرب وعن المطاعم الحلال وعن تواجدها. أوثق كل ما أراه مناسب بالنسبة لي، أوثق كل ما سوف يجذب الأنظار وما يكون مكان مهم للآخرين الذين سوف يأتون من بعدي لهذه الزيارة. نعم. نحن قلنا إنه هي صدقة جارية، فكل ما سهلتها للناس كل ما كان الناس تستفيد منها بطريقة أفضل.
2: صحيح.
1: طبعا عاد لما أرجع بعمل محتوى أحيانا مباشر أحيانا غير مباشر، أحيانا منتج أحيانا بدون منتج بصراحة، للناس بعض الناس يريدها عفوية.
2: نعم.
1: ويمكن أنا بعد ما أخذ طابع العفوية أفضل بالنسبة لي.
2: أفضل ها؟
1: نعم.
2: واضح. نروح لمحور آخر ونفتح أيضا مجال مشاركة بالاتصالات على 24698151 والواتساب على 724420009. سنستقبل المشاركات من بعد فترة أذان العصر، لكن الآن نسأل الأستاذ ناصر بالنسبة يعني لرحلاتك، من وجهة نظرك يعني إيش أفضل الوجهات الصيفية؟ هل تصلك يعني أسئلة استفسارات من قبل يعني سواء مجموعات الشباب مثلا أو العوائل لوجهات معينة تتناسب يعني مع فترة الصيف؟
1: نعم هيثم، أغلب فترات الصيف يعني أنا وزملائي من الرحالة والمهتمين بالسفر تجينا اتصالات كثيرة جدا، اللي يسأل طبعا عن الوجهات العائلية، هم أكثرهم الناس اللي يسألوا عن الوجهات العائلية، أين أفضل وجهة عائلية ممكن أن أخذ ولد أولادي فيها. المشكلة السؤال اللي يصعبنا لما يقول أريد منطقة باردة، راح نصيف
2: نحن صيف،
1: وين منطقة باردة؟
2: حتى الدول الباردة حارة تصيف.
1: حتى الدول اللي هي أبرد دولة في العالم هي روسيا بعدها تكون صيف صراحة معهم، عندهم حرارة في موسكو وسان بطرسبيرغ. ولكن أنا عندي دائما نصيحة للناس، إذا أخذت عائلتك إلى واحدة من هذه الدول، الفترة الصباحية اقضي وقتك في المناطق المغلقة. وفترة ما بعد الظهر عادة هذه الدول يتحسن فيها الجو،
2: تبرد يعني
1: تبرد. عادة، خذهم عدت إلى الأرياف، خذهم مرة ثانية إلى المناطق المفتوحة، إلى الألعاب، إلى ما شابه. وعادة هم في فترة الصيف عندهم ترى النهار ممتد، فخذ راحتك عدت أنت، رجع على الساعة 10-11 إلى الفندق، ما عندك مشكلة. أما بالنسبة لي إذا كان السؤال ما هي أفضل وجهة من وجهة نظري للعوائل، أنا أقول لك بصراحة لغاية الآن وبيجمع كثير من الزملاء وكذلك شاهد عليها أولادي العائلة، هي طرابزون.
2: طرابزون،
1: طرابزون، طرابزون بالنسبة
2: الشمال التركي،
1: يعني الشمال التركي بكل ما تحتوي.
2: ليش يعني؟ ليش؟
1: لماذا؟ أيوة، لأنه حقيقة أول شيء قريبة، رقم اثنين طيران مباشر، رقم ثلاثة صراحة دولة مسلمة، لأنه اللي تعبوك مع العائلة صراحة يريدوا يصلوا، يريدوا دورة مياه. في الدول الأجنبية ما تحصل، تتعب صراحة.
2: وأنت كفرد تقدر تصرف نفسك، لكن لما يكون عندك أسرة
1: عائلة،
2: يعني عائلة كبيرة، يعني هذا يحتاج لها شيء، يعني مثل ما تقول ترتيبات وتنسيق وغيره. يعني
1: والشيء الثاني طبعا خضراء بمعنى الكلمة، ريف بمعنى الكلمة، طرابزون أو المناطق المجاورة لها اللي هو الشمال التركي، زونغول ولا آيدر ولا المناطق المناسبة. الشيء الثالث أو المهم أنك تسوق بنفسك، ما محتاج أنه يكون أنت أصلا معك مرشد سياحي، فرح توفر قيمة التنقل، راح توفر قيمة المرشد السياحي أو السائق، وتسوق بنفسك،
2: تستأجر لك سيارة وسيارة تلف الدنيا هناك،
1: وتلف وسهلة وبسيطة وكأنك أنت في صلالة.
2: يا سلام،
1: توقف سيارتك في أي مكان، اطبخ لك شاي قهوة على إطلالة جميلة واستمتع بوقتك. بغيت تروح مطاعم، المطاعم متوفرة في كل مكان.
2: نعم.
1: بس طبعا هنا موضوع حجوزات السكن لأنه زحمة. لكن هل هي مفتوحة؟ هل هي في المدن داخل زحمة، أما في الأرياف تماما
2: خيارات ماشي. كثيرة،
1: خيارات كثيرة، وطبعا السكن في الأكواخ لا يضاهي سكن جمال. أما بالنسبة للخيارات الأخرى طبعا قلنا أوزباكستان خيار جميل الآن للعوائل، كازاخستان اللي هي ألماتي خيار جدا ممتاز، كيرلا خيار ممتاز جدا. الناس تعتقد أنه الهند كيرلا وأنه هي ما نظيفة، لا بالعكس، كيرلا نظيفة مرتبة، فيها منتجعات وثلاث ساعات وربع تقريبا من عمان. بالإضافة كذلك ممكن نقول الآن طلعت فيتنام، وطبعا مشكلة فيتنام على أنه البعد وكذلك فيزا.
2: نعم.
1: والفيزا لازم تكون مسبقة قبل بفترة زمنية معينة.
2: نعم.
1: لكنها وجهة سياحية عائلية ممتازة. بالإضافة طبعا اللي احنا نقوله هو جبل بونشاك في أندونيسيا. أعتقد هذا أنا رتبت لك إياهم، اللي يريد يستمع ويريد يأخذ.
2: إيه، هذا يعني من تجربتك أنت ووجهة نظرك.
1: إيه، من وجهة نظري، وطبعا حسب المباحثات والمناقشات مع الزملاء والأصدقاء.
2: مش المباحثات. بارك الله فيك أستاذ ناصر، طبعا مكملين في هذا الحوار معك، وأيضا راح يكون معنا صاحب تجربة قوية طبعا في مجال التنسيق والحجوزات والسفر والسياحة، وهو الأخ بسام الإسماعيلي، صاحب مكتب سياحي. سنتعرف من خلاله على تفاصيل معينة تتعلق بالوجهات المناسبة للعوائل. طبعا هذا نتكلم فيه من تجارب يعني هؤلاء الشباب، لكن أكيد يبقى بأن بحثكم وتنسيقكم أيضا لأنفسكم، وهم يعطوكم الأساس، يعني كيف من الممكن أن أبدأ رحلة بحث لتنسيق رحلة سياحية معينة. صحيح أستاذ ناصر؟
1: صحيح.
2: في النهاية الخيار يعني يبقى للإنسان، حتى رحلات السياحة الداخلية أيضا لها متعتها
1: جدا.
2: ونحن يعني لا نرجح شيء على الآخر، بل نعطي كل هذه التصورات، وفي النهاية الشخص يعني له الحرية بما يتناسب مع جدوله وميزانيته كذلك.
1: أتفق معك تماما.
2: بارك الله فيك. إذن مستمعين الكرام، نتوقف معكم لفترة أذان العصر، بعد فترة الأذان لنا عودة مع الأستاذ ناصر والأخ بسام الإسماعيلي في برنامج صوت الشباب.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، تقبل الله منكم الصلوات وصالح الأعمال. نرجع لكم في المساحة الأخيرة من عمر البرنامج، نجدد الترحيب بكم وبضيفنا في الاستوديو الأستاذ الرحال ناصر بن محمد نعماني. أهلا وسهلا بك مجددا، الله يسلمك. وكذلك نرحب بضيفنا بالاتصال الهاتفي في هذه اللحظات الأستاذ بسام الإسماعيلي، وهو صاحب مكتب سفر وسياحة. أخوي بسام مساك الله بالخير.
1: مساء النور والسرور، حياك الله أخوي، كيف الحال؟
0: الله يسلمك، شو أخبارك؟ عساك طيب؟
1: يسعد مساءك الله، حياك الله.
0: الله يسلمك،
1: بارك الله فيك.
0: يعني إحنا سعداء حقيقة يعني اليوم نجمعكم أنت والرحال أيضا ناصر النعماني في هذا الحوار وهذا البرنامج، برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب، ونحاول أن نستفيد أيضا من خبراتكم في مجال السفر والسياحة.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيك على التواصل وعلى هذا يعني ما شاء الله الحوار الشيق اللي خضتوه ونشارك فيه الآن.
0: بارك.
1: وصراحة يعني دام عندكم الأخ ناصر والرحال الكبير ناصر نعماني، فما ما أعتقد يعني كما يقال أنت تستعين بقطرة وأمامك البحر.
0: بارك الله فيك، أكيد كلكم فيكم الخير والبركة يا أخوي.
1: بارك الله فيك، الله يسلمك وعافيك، حياك الله.
0: الله يسلمك. طبعا ببدأ معك بالسؤال اللي ختمنا فيه مع الأستاذ ناصر، اليوم أبرز الوجهات المناسبة للعوائل مثلا كونك يعني صاحب مكتب، فكيف يعني ترى الوجهات الأنسب في هذه الفترة الحالية ل يعني السفر أو السياحة للعوائل؟
1: طبعا أنا مثل ما أنتم تناقشتوا وسمعنا للحوار السابق معكم بخصوص الوجهات السياحية، شوف طبعا هذا كما قال وجهات نظر، ربما احنا عندنا كما قال إحصاءات، بعض الإحصاءات وبعض كذا من ناحية الحجوزات والطلب، فأنت تعرف بعض الأحيان توجهات الناس وتوجهات السياحة في اللي هو الوقت الحالي. ففي واجد توجهات سياحية، طبعا حاليا التوجه السياحي لازم يكون مخطط له مسبقا طبعا. الحين فقط عاد الناس كما قال تنفذ رحلاتها وليس تنفذ حجوزاتها معظم الأحيان. والوجهات السياحية يعني مثل ما ذكر لك الأخ ناصر، معظم الأماكن حاليا خلينا نقول الأوروبية منها تكون تشاركنا نفس الأجواء اللي هي الأجواء الحارة، لأنه صيف في مجمل الحال. ربما اللي هي بعض الوجهات فيها الأجواء شوية أفضل بعض المناطق، لكن في كلها تشترك في الصيف. ربما وجهات شرق آسيا تكون يعني شوية جوها مختلف في هذا الوقت، لأنها هي أصلا أجواء استوائية خلينا نقول، لا تشارك في هذا الموضوع مثل تايلاند واللي هي ماليزيا وإندونيسيا. ويمكن تشاركها في هذا اللي هو هذا بسبب الرياح الموسمية كيرلا، تكون هذه شوية أجواءها ما فيها صيف وشتاء كثير. لكن باقي الوجهات خلينا نقول أنها هي صيفية أصلا، لكن في بعض الوجهات تكون مثل ما بلغكم الأخ ناصر، مثل اللي هو الشمال التركي ومثل اللي هي بعض الدول اللي هي في المناطق الجبلية الماتي وغيرها، تكون أجواءها شوية أهدى وأجواءها جميلة في هذه الفترة، يعني في فترة الصيف.
0: واضح.
1: طبعا أفضل من أجواءنا خلينا نقول، يعني أجواءنا إحنا شوي حارة كثير، هناك عندهم فقط يمكن فترة الظهيرة، أما باقي الوقت يكون الأجواء لطيفة.
0: نعم نعم. خلني أسألك سؤال يعني بناء على الخبرة في هذا كم سنة صار لك يعني في المجال أخوي بسام؟
1: والله بين وياك كمكتب سياحي يمكن إحنا حاليا في السوق 8 إلى 9 سنوات
0: ما شاء الله،
1: لكن كعمل في المجال السياحي تقريبا الحين كملنا 14 سنة عمل في المجال السياحي.
0: ما شاء الله، بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: اذا دعني اسالك سؤال، بما ان عندك هذه التجربه الطويله والممتده، فخلني اقول لك يعني من خلال رصدك واحتكاكك ايضا بالمسافرين العمانيين، هل طرأ اي تغيير في ثقافه السفر لدى المسافرين العمانيين من وجهه نظرك خلال السنوات الاخيره، وخصوصا يعني ما قبل الجائحه وبعد جائحه كورونا مثلا، او بعد دخول التكنولوجيا والتسهيلات ايضا يعني في قطاع الطيران وغيره، ويعني وجود تطبيقات ايضا تنظم الحجوزات الفندقيه وغيره؟
1: صحيح بالضبط. شوف هو في النهايه يعني طرأ تغير في السفر ملحوظ طبعا احنا كمكاتب او كافراد. طبعا انت كنت سابقا ما تسمع احد من عائلتك او من اصدقائك سافر قبل خلينا نقول 20 سنه. حاليا ممكن كل العائله او كل الاصدقاء كلهم سافروا في الصيف، فهذا تغير ملحوظ جدا. كثره الاسفار طبعا وكثره اللي هي الناس اللي تسافر بسبب كما قلت انت سهوله الوصول للمعلومه، سهوله الوصول للحجوزات. يعني من ناحية الأونلاين ومن ناحية اللي هو الطيران أيضا بدأ يفتح وجهات جديدة خلينا نقول، بسبب الطلب بدأ الطيران يفتح للوجهات الجديدة أو يفتح وجهات سياحية كان ما يروحها سابقا طبعا بسبب عدم الطلب. حاليا فيها طلب متزايد، لكن حاليا طرأ عندنا احنا العمانيين تغير واضح من ناحية اللي هو موضوع التجديد. صار انه العماني يمكن زار معظم الوجهات اللي هي ممكن تزار
0: الشائعة يعني.
1: ايوة الشائعة. احنا سابقا كنا نعرف انها مثلا ماليزيا، كل عرسان رايحين وين؟ ماليزيا.
0: شهر العسل.
1: يعني وجهة موحدة خلينا نقول خلاص متفق عليها. اليوم لا. اليوم ممكن تكون خلاص زرت ماليزيا سابقا او الطرف الاخر.

0: متعمقين يعني في هذا المجال أستاذ ناصر، صحيح؟
1: جزاك الله خير. الأخ بسام ما شاء الله عليه يعني باع طويل جدا في مجال السفر والترحال، وأنا أكون صريح معك من الناس الذي أعتمد عليهم في سفراتي، في بعض السفرات طبعا الخاصة، وكذلك في سفراتي العائلية تماما علي.
0: نعم.
1: وهذه نقطة أنا أريد أن أتطرق إليها بعد يعني في هذا الموضوع يعني.
0: بارك الله فيك. نعم. شكرا لك أخوي بسام، وأكيد نرجو لكم التوفيق. حاب تقول شيء في ختام هذا الحوار معك؟
2: شاكر لك أول حاجة الاستضافة، وكما قال الأخ ناصر بارك الله فيه، أنا بقيت بس نقطة معينة أوضحها. يعني في اختلاف كبير ما بين السفر العائلي والسفر المفرد. الشخص لما يسافر مفرد ممكن يسافر بدون تخطيط، مثل ما تفضل الأخ ناصر وحكى لكم عن اللي هي تجربته الخاصة في هذا المجال. لكن السفر العائلي في نصيحتي يعني يحتاج له تخطيط ويحتاج له ترتيب من البداية، على أساس أنك أنت لما تكون معك عائلتك في بلد غريب لابد أنك أنت تطمئن عن كل الأمور الثانية يعني اللي هي ممكن تحدث أو لا تحدث. هذا يعني ملاحظة مهمة وقلنا نقولها يعني أو نحث الناس عليها في ختام هذا الموضوع.
0: بارك الله فيك، شكرا لك بسام الإسماعيلي صاحب مكتب الإسماعيلي للسفر والسياحة، شكرا لك.
2: بارك الله فيك، شكرا.
0: الله يسلمك يا مرحبا. شكرا شكرا. نعود إذن للأستاذ ناصر بن محمد نعماني، الرحال العماني صاحب هوية العالم بعيون عمانية. هذه الهوية صارت أو بتصير كتاب قريبا؟ ها
1: لا كتاب خلاص،
0: خلاص موجود،
1: ما أصدر ونشر وتحرك في كل مكان.
0: تقصير مننا ما تابعنا هذا التحديث يعني.
1: إلا له، انتشر الحمد لله العالم بعيون عمانية. هو كتاب لا يتحدث عن الدول أخي هيثم، هو عصارة 25 سنة من الترحال والسفر حول العالم، تجارب المطارات، تجارب الناس، تجارب البشر، التعامل معهم، التعامل مع العائلة، كيف لما تسافر مع العائلة. هو يعني دفتر ودليل للمسافر، سواء كان المسافر مفرد أم كان المسافر عائلة. في التعامل مع المطارات، بعض الناس ما تحسن التعامل في المطارات، فلذلك كثير منهم يتبهدل ويأخذ منعطف رحلته إلى منعطف المتعة والسعادة إلى منعطف ثاني آخر، يمكن يرجعوا من تلك الدول. فهذا يعني الكتاب هو العالم بعيون عمانية، يعني صحيح هو يحمل اسم عمان، وصحيح انه يعمل انه يتحدث عن الدول، ولكنه هو دليل شامل لكل من اراد السفر وبالذات لكل المقبلين على السفر. نعم. فالكتاب متوفر في اغلب مكتبات المنطقه الداخليه، وكذلك في بعض المكتبات في في في في
0: محافظات اخرى
1: في مصر. نعم
0: نعم واضح. اذا يعني ما يحكي تجارب لزيارات دول معينه، وانما ثقافه السفر او الترحال يعني.
1: نعم نعم
0: واضح.
1: نعم
0: واضح. السفر المفرد سولو ولا مع العائلة مثلا أو مع الأصدقاء، إيش تفضل أكثر؟
1: كلهم يعني يعجبني، لكن أكثر طبعا السفر المفرد، هي جلوس مع الذات،
0: يكون وقتك ملكك يعني.
1: وقتك ملكك. والآن طبعا نحن قلنا على أنه يقولوا للشباب ما تمل، أقول لهم أنا ما أمل، لأن أنا معي تشات جي بي تي. تشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي أو البرامج المرافقة له من أي
0: كيف يأثر الذكاء الاصطناعي في موضوع السفر والترحال؟
1: يسهل عليك كل أمر يا صديقي.
0: يعني أعطينا خلاصة تجربتك.
1: طيب
0: مع الذكاء الاصطناعي
1: اليوم جاني اتصال يقول لك أنا كيف أنا أروح إلى البوسنة، هل يحتاج فيزا ولا ما يحتاج فيزا، هل أخذ دولار ولا أخذ يورو؟ طبعا أنا قلت له الشاب هذا، قلت له أنا أريك اليوم تسوي تجربة، فقط ادخل على تشات جي بي تي وسأله، قل له للعمانيين هل يحتاج فيزا ولا ما يحتاج. مباشرة جاوبوا أنه ما يحتاج فيزا من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، لأنه نحن العمانيين معفيين
0: فترة 30 سبتمبر تقريبا.
1: نعم. نعم. وجاوبوا تمام الإجابة. هل يحتاج في يورو ولا دولار؟ طيب هل هناك البطاقة تشتغل أو لا تشتغل؟ نعم. كل الإجابات يجيب لك إياها. صدقوا أنا في هونغ كونغ لما واصل أنا وصل على الساعة 1 بالليل، كيف بروح إلى فندق؟ سألت تشات جي بي تي، قال لي في باص يأخذك من أمام المطار رقمه 21 ومبلغ بأربعة دولار هونغ كونغي، ويوصلك لغاية باب الفندق.
0: يعني سهل عليك الكثير.
1: سهل علي وما كذا، فتح مباشرة يعطيك رابط جوجل ويبدي يمشي معك خطوة بخطوة، يقول لك هذه المحطة لامس محطتك، انت محطتك رقم، يعطيك يقول لك انت قبل اربع محطات قبل واربع محطات بعد، هي هذه المحطة مالك. كذلك يعني يعطيك كل المعلومات التي تشاءها عن البلد.
0: يا سلام.
1: احيانا ممكن انت عندك مبنى تاريخي ما تعرفه هذا انت المبنى، صوره وضعه فقط حتى ما تسأله، بيقول لك هذا المبنى التاريخي في مدينة كذا في دولة كذا بني سنة كذا وكذا وكذا، ويعطيك كل المعلومات. طيب إذا أنت تريد، هو إذا متعود عليك يقول لك، وأنت تريد أن تعمل عنه محتوى قول عنه.

0: وكذا وكذا وكذا وكذا،
1: يا
0: يصف
1: سلام
0: يرتب لك اياه.
1: يا سلام،
0: قال لك واذا كنت باغنه للبوست اعمل له كذا، واذا كنت باغنه ريلز اعمل له كذا، واذا كنت باغنه لليوتيوب قول كذا. يرتب لك كل حاجه.
1: اذا طيب يعني اصبح هو الرفيق.
0: طيب
1: اذا ما صار سولو ترافلينج يعني
0: رفيق وهمي
1: عندك رفيق افتراضي.
0: ممكن انك انت الحين تريد تسافر مع عائله، ممكن انك تعطيه سؤال، قل له اختار لي افضل وجهه
1: تناسب العوائل،
0: تناسب العوائل، او تقول له لي انا وانا عدد اسرتي كذا كذا كذا، وميزانيتي كذا كذا كذا، وعدد الايام التي اطلبها كذا وكذا وكذا وكذا، وما اريدها لهذه الوجهه يكون فيها فيزا، لانه الفيزا بتتعبني وبتاخذ علي مبلغ اضافي. بيطلع لك.
1: ممتاز. يعني خلينا بسألك، يعني وضحت الفكرة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. لا. إلا إذا في حاجة أخيرة حاب تضيفها كذا بشكل سريع
0: يعني هو بيقارن لك حتى وبيعطيك خيارات 1 2 3 ويقول لك إذا تريد إضافة أنا بساعدك.
1: واضح. أنت قلت لي أنك تحب السفر المنفرد.
0: نعم.
1: لكن في الجانب الآخر يعني وإحنا نتابعك نشوف أنك تنظم رحلات جماعية بعد، إيش السالفة؟ يعني
0: نعم،
1: كأن الموضوع يعني ما مترابط.
0: لا، هذه رحلات ولا وعرفان وصداقة مع الزملاء. عندي مجموعة من الزملاء ومن الأهل الذين يعني يلوموا على أنك أنت تنظم رحلة أو تروح رحلات وما تأخذنا. بدايتها هكذا
1: مسولهم كذا يعني.
0: فلذلك قررت أنه في كل سنة مرتين أعمل رحلة جماعية فيها الزملاء والأصدقاء، وتكون ما رحلة يعني اقتصادية صراحة، رحلة VIP. نحجز فنادق فاخرة، باصات فاخرة، أماكن فاخرة، وهي رحلة استرخاء
1: استجمال.
0: وتبادل معلومات. من اللي يكون معانا عادة أنا أختارهم اختيارا.
1: ترى قالوا إن صعب يعني تحظى بهذه الفرصة.
0: أنت لك فرصة،
1: حاط لهم شروط يقولوا يعني.
0: أنت الكرت ينطبق عليك. طبعا نأخذ محامي، نأخذ طبيب، نأخذ مهندس، حد من الشرطة، حد من الدفاع، حد مثلا مثلا في العضو دبلوماسي، حد مدرس، تجار طبعا لهم يعني النصيب الأوفر، مذيعين أحيانا يعني من الزملاء. فلذلك المجال مفتوح لك لشهر سبتمبر عندنا الرحلة طبعا. والهدف منها تبادل معرفة وخبرة واسترخاء. صدق نهاية ممكن هم ما يتعارفوا، لكن يرجعوا أكثر عن الأخوة،
1: أصدقاء يعني.
0: يروحوا أصدقاء وبينهم تبادل وبينهم تجارة وبينهم توقيع صفقات وما شابه. يعني الرحلة هي للمتعة والاستجمام. نعم.
1: بارك الله فيك أستاذ ناصر، احنا يعني وصلنا للثواني الأخيرة من عمر البرنامج، حاب تقول شيء للمستمعين اللي يسمعونا في هذه اللحظة؟
0: والله أنا أقول لكم سافروا تصحوا، ولمن يقدر يعني لمن يستطيع، والسفر متعة والسفر راحة، والسفر يعني تبادل معرفة وتبادل فكر واكتساب معيشة. اختاروا الرفيق، لأنه دائما يقول لك ليس صديقك في الوطن هو صديقك في السفر، فاختار الصديق الذي يناسبك في السفر.
1: نعم. إذن شكرا لك أستاذ ناصر، استمتعنا معك بهذا الحوار وهذه التفاصيل، وإن شاء الله تجمعنا معك حوارات قادمة بكل تأكيد، وسنظل متابعين أيضا لرحلات البحث والاستكشاف والسياحة اللي تقوم فيها سواء منفردا أو مع مجموعات. بارك الله فيك.
0: شكرا لك جزيلا. شكرا أخي هيثم، أنا سعيد جدا أن أكون معك في هذا اللقاء.
1: شكرا. شكرا لك ناصر بن محمد النعماني، رحال عماني صاحب هوية العالم بعيون عمانية، 165 رحلة ل 95 دولة حكايات. رحال عماني جاب العالم بعيون عمانية وبثقافة هذا الوطن. أكيد يعني أنت سفير لهذا الوطن أينما تذهب أستاذ ناصر.
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: شكرا لك حسن. مستمعين الكرام، نحن أيضا نختم معكم هذه المساحة اللي رافقناكم فيها من الثانية ظهرا وحتى هذا التوقيت. نلقاكم بحول الله في مواعيد قادمة، وإلى ذلك الحين كونوا بخير. كثر الله أسفاركم، مثل ما نقول نحن يعني في لغة السفر أستاذ صحيح. ناصر كثر بالفعل. الله أسفاركم وحفظكم أينما ذهبتم وأينما حللتم، وإن شاء الله تجمعنا معكم برامج وحوارات قادمة، وكونوا بخير. تقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج، رافقناكم عبر ناقل الصوت والإعداد هيثم بن سالم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج هذه الحلقة عابدين بن محمد البلوشي. إلى اللقاء.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 88.7 ميجاهرتز
2: في
0: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيوني ديل موندو، أرجنتينا كامبيوني ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50، داشينج، T1، T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في استوديو 5 حلقة الثلاثاء اليوم 29 محرم 1448 للهجرة، 14 يوليو تموز 2026. أهلا وسهلا فيكم، شخباركم، شعلومكم، وش الدنيا وياكم؟ إن شاء الله يا رب مستمتعين بأوقاتكم وبكل الناس الجميلة المحيطة فيكم، وإن شاء الله مساءاتكم طيبة. تفضلوا ويانا في استوديو 5، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفراء بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لمخرجنا المنتصر بالله بن محمد العامل.

حياكم الله مستمعينا في حلقة اليوم. إن شاء الله بيكون عندنا موضوع اجتماعي وأيضا يعني أحس يميل أكثر للعلاقات بين الناس المقربة منها، خاصة لأن في كثير من العلاقات يمكن يبتدي الخلاف من موقف بسيط أو مشكلة آنية يعني الحين حصلت، لكن بسرعة تتحول إلى نقاش، إلى استحضار مواقف قديمة وفتح ملفات الماضي. نشوف شخص يرجع بذاكرته ويذكر أخطاء صارت قبل أشهر، قبل سنوات، قبل يمكن حتى في بداية التعارف بينهم وبين بعض، كأنها ما زالت حاضرة أو يعني الحين صايرة في كل مواجهة. الطرف الآخر يشوف أن هذه الطريقة تعرقل الوصول إلى حل وتزيد من حدة الخلاف. ليش يحتفظ بعض الأشخاص بالأخطاء القديمة ويستدعونها عند كل مشكلة؟ هل يعني بوجهة نظركم يكون السبب هو عدم تجاوز الألم، فقدان الثقة، أم رغبة في الدفاع عن الناس أو كسب النقاش بأي طريقة كانت؟ كيف ممكن للإنسان أن هو يتعامل مع ذكريات الماضي داخل علاقاته بطريقة صحية؟ مثلا حتى على سبيل المثال في العمل، بيئة العمل، خلونا يعني نخرج من دائرة البيت ولو أنه هي اللي يعني تستحوذ كل الاهتمام ونحاول أن احنا نجد لها حلول. مثلا الموظف يجي يقول للمدير حاجة والمدير ما يعجبه، يعني يقول له لا أنا ما راضي على هذا الموضوع. الموظف هني ما يسكت، يقعد يتكلم انت حتى على الموقف الفلاني ما رضيت، والاقتراح الفلتاني ما رضيت، والعام الماضي، واللي يعني يقعد يطلع اللي في خاطره كله على هذا المدير او هذا الشخص او زميله او ايا كان، يعني شخص يتعامل مع زوج وزوجة نفس الشيء، حتى الاولاد مع الامهات، صديقات، المقربات، نفس الموضوع يصير. يعني هل سبق أنكم واجهتوا شخص بالفعل يعيد تذكيركم بأخطائكم القديمة في كل خلاف؟ كيف كان تأثير هذا عليكم؟ كيف كانت ردة فعلكم؟ برأيكم هل استحضار أخطاء الماضي يعني أن المشكلة ما انحلت هذيك القديمة، ولا هو مجرد طريقة للتعبير عن الغضب؟ إذا أنت من الأشخاص اللي تعودوا يعني يذكروا مواقف قديمة عند وجود أي خلاف جديد، هل أنت منهم يعني، أو أنه خلاص تنسى المشكلة وما تذكرها أبدا؟ هل ممكن أنك أنت تضع خطوط مثلا، أو في فترة الهدوء ممكن تجلس مع الطرف الآخر وتناقش مع الموضوع وتحلوه عشان ما يرجع كل مرة يقول نفس الكلام؟ يعني سبحان الله أحيانا المواقف الجميلة الناس يعني تأثر فيها لكن ما تذكرها، يعني خاصة في وقت الخلاف احنا ما محتاجين نذكر أشياء تزيد الطين بلة، أو مثل ما نقول نصب الزيت على النار، احنا محتاجين أن نطفي النار هذه المشتعلة أو النقاش الحاد. إن المفروض يعني طبيعي الإنسان العاقل بيتذكر الأشياء الحلوة اللي صارت له مع هذا الشخص، صح؟ ما بيتذكر الأشياء الشينة، لكن ليش الأغلب يتذكر الشين وما يتذكر الشيء الحلو؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. إن شاء الله راح تكون معنا الاختصاصية الاجتماعية ومدربة إرشاد أسري الأخت وفاء بن سالم الشكالي. إن شاء الله تستفيدوا من المعلومات اللي راح تقدمها اليوم. أيضا بنتكلم عن موضوع يمكن يشغل بال الكثير من الناس، هو في فترة الصيف ومع يعني الدخول
الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الأجهزة الكهربائية أيضا هي صارت جزء من حياتنا اليومية، على رأسها المكيف وأجهزة التبريد بشكل عام، الثلاجة اللي يعملوا لساعات طويلة، لكن كثير منا يركز على تشغيل هذه الأجهزة أكثر من الاهتمام بكيفية الحفاظ عليها، رغم أن العناية البسيطة بها قد تطيل عمرها وتحسن كفاءتها وتقلل من الأعطال المفاجئة. يمكن حتى في فصل الصيف يعني يشهد ضغط أكبر على الشبكة الكهربائية نتيجة زيادة الاستهلاك، يعني ضروري أن احنا يكون عندنا وعي كذلك ومسؤولية مشتركة حتى يعني تستقر الخدمة ونقلل الهدر. بنتكلم اليوم عن أفضل الممارسات اللي تساعد في الحفاظ على أجهزة التبريد، كيفية استخدامها بكفاءة خلال أشهر الصيف. إن شاء الله بنستضيف اليوم المهندس هلال الخاطري حتى يكلمنا عن هذا الموضوع. أي سؤال يخطر في بالكم عن الموضوعين يا ريت ترسلوا لي على الواتساب على 7244-2009، اتصالاتكم على 7244-698-1510. ترى أنا صايرة مو لحوحة على الاتصالات ولا أقول اتصلوا ولا، لأن الجو حار، أنا عارف أن الأغلب في بيته يا نايم يا في مزرعته، إذا كانوا في إجازة ما حد يطلع إلا يمكن بعد صلاة المغرب، فإن شاء الله راح نتواصل عبر الواتساب، وإذا كانت في اتصالات أكيد ما يمنع، تفضلوا.

تحياتنا لكم مستمعينا، خلونا نتعرف على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم 14 يوليو تموز 1789، سقوط سجن الباستيل في فرنسا ويعد من أهم أحداث الثورة الفرنسية. 1958، انقلاب عسكري في العراق يطيح بالنظام الملكي ومقتل الملك فيصل الثاني وأفراد أسرته. 1963، القوات الإسرائيلية تشن هجوما على الحدود الأردنية بعد سلسلة من العمليات العسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية انطلاقا من الأراضي الأردنية. 1969، اندلاع حرب كرة القدم بين الهندوراس والسلفادور. 2002، نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال أثناء استعراض 14 يوليو العسكري. 2008، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو يصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك لارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. 2011، بدوا احتجاجات الإسكان في إسرائيل، والتي تطورت لتصبح أكبر حركة احتجاجات شعبية في تاريخها. 2015، التوصل إلى اتفاق شامل وتاريخي بشأن البرنامج النووي الإيراني بين مجموعة 5+1 وإيران. 2016، وقوع حادث دهس متعمد بشاحنة بمدينة نيس الفرنسية يسفر عن مقتل 84 شخص وإصابة 202 آخرين. 2017، الشرطة الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى أمام المصلين يوم الجمعة، لتكون هذه أول مرة منذ عام 1969 عقب محاولة مايكل دينيس روهن إحراق المسجد، وذلك بعد عملية إطلاق نار وقعت صباحا في بيت المقدس أدت إلى إصابة 3 أفراد من الشرطة الإسرائيلية. 2024، المنتخب الإسباني لكرة القدم يتوج بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على نظير الإنجليزي بنتيجة 2-1. نفس العام، المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم يحقق لقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي و16 في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكولومبي بنتيجة 1-0 في النهائي. أما الأعياد والمناسبات، اليوم الوطني في فرنسا والاحتفال بسقوط سجن الباستيل رمز الظلم أثناء العهد الملكي والقيام باستعراض 14 يوليو العسكري، واليوم يوافق عيد الجمهورية في العراق.

0: تعدل المزاج عايد صح؟ ما يرد طبعا المخرج يعدل المزاج. أسألك يعدل المزاج عايض ها؟ يمكن يقول ما سمعتك. في أشياء وايد أحيانا لما الواحد يكون مزاجه عكر ومضايق والأمور ما تمشي وياه تمام، في أشياء كذا تعدل المزاج، أحيانا عطر، أحيانا أكلة، أحيانا سفرة، أحيانا هدية، صح؟ تحسوا انه اوه يلا الحمد لله، تتسكر من مكان وتنفتح من مكان ثاني. فالواحد احيانا تعرفوا في، ما ادري يمكن اتكلم شوية عن نفسي، احيانا لما اكون وايد متضايقة عرفتوا يعني هذاك الضيق اللي الناتج عن خيبة امل، يا في موقف يا في ناس يا في اي شيء. المهم فيقولوا يعني الناس لما تبي توصف برج الثور دايما يقولون عنه انه هو يحب كثير الاكل. انا احس ما ينطبق على الكل، يعني في ناس تاكل بس عشان انه تقدر تعيش، يعني انه ما تدوخ ما ينزل عندها السكر الى اخره. وفي ناس لا يعني وايد تحب الأكل، يمكن هو الشيء الوحيد اللي يشغل تفكيرها، إيش آكل، إيش أتغدى، إيش أحلي، ما جربت هذا المطعم، ما جربت هذا المشروب. في ناس كثير تحب الأكل ويقولوا يعني بوجهة نظرهم أن هذه واحدة من متع الدنيا، إحنا لازم نستمتع فيها. في يعني تختلف حتى متع الدنيا عند الناس، حد يحب الأكل، في حد يحب الفلوس يجمعهم فلس على فلس ولا يصرفهم، هذا يشوف عنده انه هو في قمة المتعة لما تزيد فلوسه وما يصرفها. حلو. في ناس بالعكس ينتظروا الفلوس عشان يصرفوها لان هذا بالنسبة لهم الشيء الممتع. نرجع على موضوع الاكل. المهم ف يعني احيانا يكون في كذا نوع من الاكل لما تاكلوه يهديكم، يخلي أعصابكم رايقة وتشوفوا الموضوع أنه خلاص يعني إيش بسوي أكثر، أنا سعيت فيه وما صار وانتهى. فيعني من ناس إلى ناس تفرق، بس أنا ما بقول لكم اليوم عن إيش اللي يخليني كذا رايقة. عموما خلونا نقرأ بعض الرسائل أيضا اللي وصلتنا، ومن جديد أذكركم بعد شوي إن شاء الله بيكون معي المهندس هلال الخاطري. أي سؤال يخطر على بالكم فيما يتعلق بالكهرباء، ترشيد الكهرباء، الأجهزة الكهربائية اللي موجودة عندكم في البيوت، أي شيء أرسلوا لي على 72-44-2009. أعيد لكم 72-44-2009. رسالة اليوم وكل يوم بين السبت والخميس أيام تأكلنا قبل أن ننتبه، وساعات تمن علينا أنفاسنا بلا رحمة، نمضي في الحياة الوظيفية نرتدي وجوها لا نعرفها ونبتسم ابتسامات مستعارة لننجو من اليوم، أما الإجازة فهي اللحظة التي تخلع فيها كل شيء لتكتشف أن من تحت الأقنعة شيء غريب عنك لا تعرفه ولا يعرفك، هو ذاك الإنسان الذي اعتاد الصمت حتى نسي صوته الداخلي، فكم من صوت دفنته قبل أن يولد. تعرف الأدهى من هذا الموضوع أن هذا القناع يصير جزء لا يتجزأ منك، يعني تحس أن أنت مو أنت حتى وأنت في إجازتك، خاصة إذا كانت بيئة العمل غير جاذبة أبدا أبدا أبدا، فهذا اللي يحصل للأسف. المهم في هنا عندي سؤال أيضا مرسول للمهندس هلال، لكن خلونا أول شيء نرحب بالمهندس هلال الخاطري اللي أنا ما استغنى عنه في كل شيء يتعلق بالكهرباء، ترشيد، استهلاك إلى آخره. خوي هلال أهلا وسهلا فيك ويانا في إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بأستاذة ندى، كيف حالكم؟
0: الله يسلمك وعافيك، كيف حالك؟ كيف الأولاد؟ إن شاء الله كلكم طيبين،
1: كلنا أطيب والكهرباء تمام.
0: الكهرباء تمام، الفواتير كسرت ظهرنا هذا هلال إيش دعوة.
1: يلا إن شاء الله في الربع ساعة القادمة راح نتكلم عن أهم النقاط إن شاء الله شباب تراضي
0: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يمكن خاصة لما نقعد كذا نسولف يعني الشباب أو النسوان حتى عن أنه الحرارة مرتفعة والمكيفات ما تبرد، والبيت دايما حار، والأشياء تخترب، والثلاجة كذلك. يعني إيش السبب يا ترى؟ إيش الأخطاء اللي ممكن يكررها الناس لما يستخدموا أجهزة التبريد بشكل عام في فصل الصيف، واللي يمكن يؤدي إلى هذه المشكلة أنها لا تعمل بالكفاءة المطلوبة منها؟ تفضل أستاذ هلال.
1: جزاكم الله خير. أول شيء أستاذة ندى على الفرصة الطيبة، وإن شاء الله نفيدكم بمعلومات طيبة في موضوع استخدام الأجهزة، ونذكر الأخطاء الشائعة في استخدام المكيفات مبدئيا صيفا. طبعا عندنا أكثر الأخطاء الشائعة بالنسبة لاستخدام هذول الأجهزة وهن المكيفات بشكل عام، أولا إهمال تنظيف الفلاتر بشكل دوري. إهمال تنظيف الفلاتر هو الخطأ الأكثر شيوعا عندنا في السلطنة تأثيرا، بحكم أن دولتنا دولة حارة كثير، وفي بعض المناطق طبعا هنا عندنا في السلطنة فيها رمال كثيرة، فالفلتر دائما المتسخ، فلتر المكيف المتسخ دائما يعيق تدفق الهواء، فيصير الكمبريس المضغوط ويضطر العمل بجهد أكبر لفترة أطول. يعني موضوع الكمبريس مهم جدا، إذا ما تم تنظيفه راح يستهلك كهرباء جدا عالية ويتعب الجهاز بشكل عام. هذه أول نقطة طبعا يجب أنه يحطها اللي هو صاحب منشأة سكنية أو تجارية أو صناعية، كان رجل أو امرأة.
0: طيب الفلتر اللي تقصد الداخلي ولا في فلتر غير؟
1: عندنا فلتر داخلي وعندنا اللي هو الكمبريس الخارجي. في الوقت الذروة يفضل الفلتر الداخلي، يعني بنفسك أنت تتعلم عن طريق فيديوهات كثيرة معروضة في اليوتيوب، تنظفه أقل شيء كل شهرين وقت الذروة، يعني وقت الحرارة كل شهرين.
0: نعم.
1: أما بالنسبة اللي هو الكمبريس الخارجي اللي هي المروحة اللي بالسطح، سنويا مرة واحدة كافية، ولكن هذا يعتمد أستاذ ندى على المكان اللي موجودة فيه المنشأة السكنية أو التجارية أو الصناعية. الأماكن اللي فيها الرمال يفضل أنه في السنة مرتين.
0: طيب هل تتحمل هذه المكيفات، ماكينة المكيف خلينا نتكلم، درجات الحرارة العالية؟ تقدر هي تعمل في ظل وجود هذه الحرارة؟ لأن أغلب المكيفات المهندس هلال محطوطة يا على السطح أو في يعني الجدران، يعني في المكان الخارجي.
1: بالضبط، هي الوحدة الداخلية مهيئة أنها لازم تكون بالداخل، والوحدة الخارجية ملزومين أن نحطها نحن بالخارج عشان موضوع تدفق الهواء.
0: نعم.
1: فعن تحمل درجة الحرارة طبعا هذه تخضع لمواصفات قياسية عالمية ومحلية. المحلية بحكم دولة عن دولة تختلف درجة الحرارة، فأكيد في مواصفات ما راح يدخل هذا الجهاز أو هذا المنتج إلى سلطنة عمان إلا بمواصفات دقيقة جدا وعمر طبعا طويل محسوب لأقل شيء 20 سنة.
0: طيب ليش أحيانا بعض المحلات تقول لك اعمل له مظلة، يعني حتى لو بتحطه فوق السطح حاول أنك أنت تعمل له كذا مثل الظلة، على أساس أنه ما تصيب أشعة الشمس مواجهة أو يعني بشكل عمودي عليه. هل هذا يفرق أيضا في العمر الافتراضي للجهاز؟
1: هو يساعد على موضوع انه العمر الافتراضي يزيد، درجة الحرارة على المكيف تقل، بالتالي درجة البرودة او اللي هو كفاءة المكيف تزيد. هنا يعطيك اللي هو البائع او التاجر او المختص اللي هي نقاط تحسن من موضوع التبريد للمكيف او من كفاءة المكيف. بحالة عدم اتباع هذول النقاط هو المكيف ما راح ينقص من قوته، يعني ما راح يعطيك اللي هو ما راح يعطيك اللي هو يعني تبريد اقل عن المحسوب له في المكان اللي هو تم تركيب فيه. يعني احنا في سلطنه عمان بدرجه الحراره على حسب اللي هو درجه الحراره العاليه وعلى حسب اللي هو البناء اللي نحن نستخدمه، اكيد درجات الحراره عاليه جدا على المكيف، بالتالي التبريد راح يكون ما هذيك التبريد بالدول مقارنه بالدول الثانيه. نعمل اللي هو اللي هي نقاط محسوبه اللي هي مبدئيا خلينا نقول مظله للوحده الخارجيه، بحيث انه تصير المظله اقل حراره او عفوا الكمبريسر اقل حراره، بالتالي المكيف كله ما راح يتعرض لدرجه حراره عاليه، ويصير المكيف يعمل بكفاءة أحسن.
0: يعني أنا أحس المكيف بروحه يبقى له مكيف عشان يشتغل.
1: المكيف استأجره مظلل في الجسم.
0: أنت سهلان. طيب إيش الأخطاء الأخرى اللي ممكن يقع فيها الناس غير إنه هم يعملوا صيانة للفلتر الداخلي والخارجي أيضا؟
1: عندنا في المكيفات إذا تم تشغيل المكيف بشكل متواصل بدون ما يعطي راحة، يعني نحن كثير ناس يشغلون الجهاز أحيانا حوالي الأكثر من 16 ساعة دون إيقاف،
0: نعم،
1: البعض منهم 20 ساعة، سمعنا عن ناس يشغلوا 24 ساعة في بعض الأماكن،
0: أنا ما سكرة من
1: حتى في
0: البيت يعني أبدا، ما
1: أي
0: يتسكر،
1: حتى في أوقات الخروج من المنزل ما
0: ما
1: تسكرون
0: تسكرة،
1: هذا
0: لا
1: مدى.
0: لا لا، يعني
1: زين هذا إذن
0: لازم مكيف واحد في البيت شغال عشان
1: جميل
0: يعمل
1: إذن
0: تبريد للبيت، يعني ما نقدر إحنا
1: جميل
0: نسكر.
1: جميل أنا بعطيك نصيحة أستاذ، أنا ده في موضوع المكيف هذا لازم تعطيه راحة، لأن في شيء اسمه ضغط بالمكيف، وهذا الضغط طبعا راح ينهك لأنه شغال 24 ساعة. اللي تسوينه طبعا في نظام المكيفات، في عندكم موضوع التوقيت،
0: ايوه
1: عندك مكيفين في نفس المكان بإمكانك تحطيهم 12 ساعة مثلا 12 ساعة، يتبادلون موضوع التبريد في المنطقة.
0: يعني أنت ضد المدرسة اللي تقول إنه المكيفات مثل الثلاجات مصنعة حتى إن هي تعمل على مدار الساعة ومن غير أي راحة؟
1: ضد هذا الشيء، لأن المكيف في وحدتين، وحدة داخلية وحدة خارجية. الثلاجة هي في منطقة مبردة ما تخضع لدرجة حرارة عالية في جزء من أجزاء اللي هو الجهاز. لو كانت الثلاجة بنفس المكيف كانت المقارنة صحيحة، أما عن ثلاجة موجودة في ظل وأحيانا طبعا ما في درجة حرارة عالية والمكيف حولها يبرد عليها، ما نقدر نقارنها بالمكيف. المكيف المشاكل بالذات في الوحدة الخارجية في منطقة المكثف، في شيء عندنا مكثفات طبعا في الوحدة الخارجية، راح يعني يحتاج إلى راحة. ال 24 ساعة هذه ما راح تخلي الجهاز يعمل بالشكل الصحيح على المدى الطويل. فأنا نعم ضد المدارس اللي تقول أن المكيف نفس الثلاجة.
0: طيب يعني احنا نشوف مثلا في السنترات المولات ايضا المستشفيات الدوائر الحكومية كذلك المكيفات تظل شغالة هي على مدار الساعة، ما تأخذ فترة راحة يعني، إن صح التعبير المهندس هلال، هل يعني هذا الموضوع يختلف عن المكيفات المنزلية؟
1: أبدا ما في تقرير واضح أستاذ ندى على أن المكيفات شغالة 24 ساعة، بس الواضح أن التبريد موجود في المنطقة أكيد، يعني أن التبريد في تبادل ما بين مكيفات، عدة مكيفات، بمعنى نحن حسابياتنا في المساحة وتغطيتها بالتبريد أنه نعطي الغرفة فقط عدد اللي هو طن أو سعرات اللي هي تبريد بناء على المساحة، لكن أكيد في المولات يتم حساب أطنان زيادة من التبريد حيث يعملون على موضوع تبادل ما بين التشغيل، يعني مثلا 12 ساعة ب 12 ساعة. نتكلم مثلا على أحد المولات اللي هي شغالة 24 ساعة، مستحيل يخلون المكيفات شغالة 24 ساعة، لازم يكون في تبادل ما بين المكيفات. احتمال المبنى أو المكان تم إعطائه مكيفات أكثر من المساحة اللي هو المخصصة أو المساحة اللي هي في المبنى، بحيث انه يعطي اللي هو نظام شيفتنج ما بين التبريد، جزء يشتغل في 12 ساعة وجزء يشتغل في 12 ساعة ثانية، مغطين المساحة الموجودة في المنطقة.
0: إذن المكيفات لازم كل على الأقل 12 ساعة تأخذ فترة راحة ونعيد تشغيلها مرة أخرى. هناك من يقول المهندس هلال أنه على كل ضغطة زر للمكيف تسكر وتشغل هذا يبتدي يعد لك عداد جديد، في كأنك أنت يعني تستهلك وحدة جديدة غير عن الوحدة القديمة فيما يتعلق باحتساب الكيلووات في فاتورة الكهرباء. يعني هل هذه المعلومة صح ولا لا؟
1: هاي المعلومة ما صحيحة، لأنه هو أساسا الكيلووات يحسب بالاستهلاك نعم بالساعة، ولكن الساعة فيها دقائق، يعني في حالة أنا شغلت المكيف وطفيت المكيف خلينا نفترض 5 مرات في الساعة، ما يحسب الـ5 مرات اللي هي التسعيرة، بناء على الاستهلاك، وفي عندنا دوران للعداد ما يحسبها بالضغطة، ما يحسبها باللي هي الزر أو بالكليك. تشغيل المكيف بشكل اللي هو خلنا نقول متكرر، أو في تقلبات في التشغيل والإيقاف المتكرر، ما يصير فيها استهلاك عالي في الكهرباء، وإنما تجهد المحرك أكثر. فيصير عندنا تشغيله اللي هو طبعا المكيف بشكل متكرر، إطفاء وتشغيل، يصير في عندنا اللي هو إجهاد كبير في محرك المكيف فقط، وإنما الفاتورة ما راح يأثر فيها تأثير كبير.
0: كم المفروض نخليه يرتاح بين كل تشغيل وآخر؟
1: هو إيش الداعي ما بين التشغيل والإطفاء؟
0: لا، أحيانا أنت بالريموت كنترول، لأن الحين المكيفات مهندس هلال، أحيانا تضغط على الزر ومرة ثانية تضغط عليه أنت تفكره ما اشتغل، يعني يشتغل ويسكر يشتغل ويسكر.
1: تمام، هذه منه ما راح يأثر تأثير كبير أستاذة ندى، هذه في حالة إنه تم اللي هو خلنا نقول في البداية فقط الخطأ في تشغيله أكثر مرة، ما راح يأثر تأثير كبير على موضوع اللي هو الإجهاد للمحرك. ما راح يصير فيه استهلاك طبعا مثل ما قلنا في الكهرباء، ما راح يصير فيه استهلاك عالي. المكيف بنفسه إذا كان يتم إعادة تشغيله وإطفائه بسبب البرودة العالية، يفضل أنه نضبط درجة اللي هو التبريد على 24 إلى 26، بالتالي هنا يعطينا اللي هي تقريبا اللي هي الاعتدال في موضوع التبريد بناء على حرارة السلطنة.
0: 26
1: من 24 إلى 26 أو من 23 إلى 26. بس
0: هل هذا يقلل كمية استهلاك للكهرباء؟
1: كثير كثير يقلل الاستهلاك، وبالتالي نفس الشيء يصير في توازن جيد ما بين الراحة، راحتنا نحن، وكفاءة الاستهلاك. لأنه كل درجة إضافية، يعني مثلا خلنا نقول من 24 إلى 23 إلى 22، كل درجة إضافية يعني تخفضين عن مثلا هذه القيمة تزيد الاستهلاك بنسبة ملحوظة. يعني في تقديرات عالمية على الموضوع تشير أنه يعني تزيد الاستهلاك في الكهرباء بنسبة 5 إلى 8% تقريبا لكل درجة عن 24. يعني من 24 إلى 23 يصير استهلاك 5% إلى 8% في الفاتورة. إلى 22. ال 24 إلى 26 صح إنها بطيئة في التبريد، ولكن في عندنا أنظمة جديدة الحين ونحن نستخدمها حاليا في شركتنا اللي هي الخاصة طبعا أنا ما أريد أعمل تسويق، ولكن نحن نقول إن في ثقافة موجودة جديدة، بدل توصل البيت وعلى طول تحطه على 16 درجة أو 18 وتهلك الكمبريسر وتهلك المكيف، في أنظمة ممكن تشغل الجهاز هذا عن بعد.
0: عن بعد، أيوة صحيح. طيب في أجهزة جديدة أيضا المهندس هلال يقول لك هذه انفيرتر، يعني أنها ما تستهلك الكثير من الكهرباء، هل في دراسات أثبتت أنها بالفعل تقلل من استهلاك الكهرباء؟
1: أكيد، تقنية الانفيرتر هي تقنية جديدة توفر طاقة أكبر، يعني على المدى الطويل، يعني رغم ان شويه فيها سعر اعلى مبدئيا، ولكن خلنا نقول هو سعر او هو كوست وان تايم، يعني هو عباره عن خلنا نقول مبلغ يتم دفعه مره واحده لكنك ترتاح على المدى الطويل.
0: مثل لما تكلمنا عن اجهزه الاشعه الكهرباء الشمسيه، اللوائح الشمسيه، انت تفضلت مره وذكرت انه مره واحده بتدفع، لكن بعدين انت بتوفر في النهاية.
1: بالتالي على المدى الطويل عندك 25 سنة تقريبا عندك عمر افتراضي لهذا اللوحة الشمسية، بإمكانك من بعد مدة قصيرة تسترجع فلوسك، ويصير عندك اللي هو تقريبا خلنا نقول
0: فائض في
1: 50%، ويمكن حتى ممكن تبيع. حاليا في نماء حاولوا بقدر الإمكان يسهل موضوع الألواح الشمسية بقدر الإمكان، وبالتالي في استثمار في هذا المجال، بإمكانهم يشترون الكيلووات المنتج من الألواح الشمسية في بيتك بضعف سعر الكيلووات اللي أنت تستخدمه.
0: حلو والله، نبيع للحكومة بعدين.
1: هذه لأن الحكومة في الوقت الحالي تحاول بقدر الإمكان تخفيض اللي هو شراء الطاقة من قبل الشركات اللي هي المستثمرة اللي جتنا من برا.
0: نعم.
1: وبالتالي تفتح للمواطن كذلك موضوع تخفيض فاتورته واستثمار في مجال الكهرباء عن طريق اللي هو زرع ألواح شمسية في منشآته السكنية والتجارية والصناعية.
0: مهندس هلال، حديثك جدا جميل وإحنا ما نبغى نختم معك بأمانة. أنا بنتقل إلى سؤال آخر فيما يتعلق بأشكال المكيفات. عندنا إحنا الويندو، عندنا السبلت، وعندنا الدكت. هل يختلف أيضا موضوع التبريد وموضوع استهلاك الطاقة وبالتالي العمر الافتراضي كذلك للمكيفات؟ تفضل.
1: بشكل عام المكيفات اللي ذكرتينها هي تنقسم إلى قسمين، مكيفات من نوع عادي ومكيفات من نوع انفرتر. المكيفات اللي من نوع انفرتر طبعا هي تقنية تتيح للضغط، طبعا ما ندري إذا كان الشباب يعني فكرة الضغط، الضغط اللي هو بيعمل سرعات متغيرة بدلا من التشغيل والإيقاف الكامل. يعني نحن نسمع أحيانا في المكيفات السبيلت يونت أو العادية اللي موجودة عندنا في البيت إن أحيانا كأنها تنطفي تهدي، ما لها صوت ما لها حس، فهذه يخليها تقف، يعني يخليها توقف تماما عن التشغيل والتبريد ثم مرة ثانية تشتغل. هذه بدورها راح تخلي المكيف يسحب طاقة كبيرة كل مرة وقت يشتغل. أما بالنسبة لتقنية الانفرتر في جميع المكيفات اللي ذكرتيها، كان السبيلت يونت أو ذكرت الداكت أو مثلا أي نوع من المكيفات، اللي راح يصير أنه يقلل الاستهلاك ويطيل عمر الجهاز، يقلل التذبذب في درجة الحرارة عندنا، يخليها مستقرة درجة الحرارة. أحيانا نحس أنه في المكيفات العادية اللي عندنا في البيت اللي هي مش الانفرتر في تبريد في ساعات معينة، في حرارة في ساعات معينة، والمكيف
0: صحيح.
1: شغال على درجته ما حد أبدا مسه. هذا اللي جالس يصير طبعا مع المكيف، إنه يشتغل وينطفي، يشتغل وينطفي، استهلاك درجة حرارة عالية. كذلك العمر الخاص بالمكيف ما راح يكون كبير مثل تقنية اللي هو الانفرتر في المكيفات الجديدة. فأنا أنصح بكفاءة طبعا اللي هو بالكفاءة في اختيار أجهزة التبريد الحديثة، بحيث يصير عندك اللي هو استهلاك أقل للكهرباء ويصير عندك تبريد متوازن وراحة طبعا لك وللجهاز.
0: بس ما له علاقة نوع المكيف إذا كان ويندو شباك ولا كان ديكت أو سبليت،
1: أبدا
0: ما له
1: بالعكس،
0: ما له
1: كان
0: علاقة.
1: من جانب التبريد كانت المكيفات القديمة اللي هي ما توقف أبدا، ما فيها فصل ما يفصل أبدا، اللي هي الويندو نحن نسميه بحنة،
0: أيوة مزعج صح.
1: هذا ما يوقف ابدا. تذكر يعني زمان اول كان ما شاء الله التبريد قوي جدا، تنقلب الغرفه الى ثلج،
0: صحيح صحيح.
1: فهذه ما فيها نظام الاون والاوف. بعض المكيفات القديمه طبعا جت نوعيه حديثه من هذا المكيفات فيها نظام الفصل، صارت فيها اشكاليه طبعا في موضوع توزيع اللي هو التبريد. اجت الانظمه الجديده في السبيلت يونت، اجت الانظمه الجديده في الدكت اللي هو في السقف، صارت اللي هي عملية توزيع التبريد أفضل. لكن بالتالي نقول دائما نظام الإنفرتر في الثلاجات، في المكيفات، في أي أجهزة متخصصة في التبريد مثلا، هذه راح تكون أفضل أنك تستخدم التقنية الجديدة لموضوع اللي هو أكثر كفاءة، وبشكل طبعا ملحوظ بتلاحظ فاتورة الكهرباء أقل. ولكن يجب اللي هو يجب أنه نختار المكيف الثري فيز إذا كان الطن عالي جدا. طبعا هذه نقطة مهمة أستاذة ندى، ما أعرف إذا كنت مجهزت لها سؤال، أنا رجعت جميع الأسئلة، ولكن هذه نقطة حاب أضيفها إذا
0: تفضل.
1: كانت ضمن الأسئلة القادمة،
0: اللي هي
1: اللي هي في بعض المكيفات فيها قوة تبريد عالية، ولكن ما ينتبه اللي هو المستهلك أو المستخدم إنه هذا سنجل فيز، يعني راح يسحب طاقة من فيز واحد فقط أو من اللي هو من مغذي واحد، بالتالي راح يكون ضغط جدا كبير، يعني كأنها ماكينة أو سيارة فيها 4 سلندر مثلا،
0: ما فيها تيربو.
1: ما فيها خلنا نقول طاقة، ما فيها عزم كبير جدا. فخلنا نقول المكيفات اللي انت اشتريتها عشان تعمل تبريد جدا كبير لمساحة جدا كبيرة ما يصير تستخدم السنجل فيس، واللي ما يعرف السنجل فيس طبعا بإمكانه يستشير أحد الاختصاصيين في هذا المجال قبل لا يشتري الجهاز ويندم.
0: هذا يعني معناته مهندس هلال، بس عشان نقرب الصورة لأن أنا بعد أيضا ما شاطرة في الكهرباء، هل هذا معناته يعني أنه طريقة سحب الكهرباء للمكيف، يعني كيف المكيف ياخذ كهرباء؟
1: بالضبط، هو يسحب الكهرباء الكبيرة اللي يحتاجنها عن طريق مغذي واحد وليس 3 مغذيات. طبعا في عندنا
0: لازم 3 مغذيات يعني.
1: هو في عندنا نظامين، يا مغذية 3 مغذيات، فأفضل لك تريحين السحب الطاقة عن طريق 3 مغذيات بحيث إنه يكون الضغط أقل على الخطوط اللي جايبة الكهرباء لهذا المكيف.

0: نفس الإنسان طبعا اللي ما يمشي بشكل، يعني لما ما نمشي بشكل خلينا نقول متوازن، يصير في عندنا استهلاك في الجسد كذلك إذا ما كانت الحركة ثابتة. أما إذا كانت الحركة ثابتة يصير عندنا استهلاك أقل، كذلك يطيل عمر الجهاز، وعندنا يصير في تقليل في التذبذب في درجة الحرارة في الغرفة، فراحة للجهاز وراحة لنا. هذا فكرتي على الانفرتر، ويمكن تكون اللي هي بحثي ما واسع كمختص في التكييف. خلنا نقول يمكن يكون المصنعين في هذه الأجهزة عندهم نظر أوسع، وإن شاء الله نلتقي بشخص وإذا صار عنده وجهة نظر أخرى إن شاء الله راح نطرحها في لقاء قادم بإذن الله على الانفرترز.
1: هو لأنه حتى لما نروح المحلات نسأل نقول يعني يقول لك هذا انفرتر أخذه أفضل، يطول عمر الجهاز الافتراضي، يطول عمره، وبالإضافة إلى مثل ما تفضلت وذكرت يفصل وبعدين يشتغل من جديد أظن، أو يعطي فترة راحة، يعني ما يكون ضاغط على الكمبريسر. هو كذا يشرح لنا يعني
0: هو ما انه يفصل ابدا،
1: ما
0: ما انه
1: يفصل
0: يفصل.
1: بس ما يضغط على الكمبريسر كثير علشان انه هو يسحب كهرباء، فالظاهر
0: هو
1: في دورة يعني دورة داخلية، سيركليشن داخلي في المكيف نفسه، هذا اللي انا فهمته انه يعني يعطيه راحة بس ما يسحب كهرباء، يعني ما ياخذ من الفيسات اللي موجودة عنده، يعني ما يسحب كهرباء، هو
0: بالفعل هو
1: داخليا يعني يكون كأنه يعني شيء داخلي.
0: بالفعل هو هو كأنه نحن نقول يهرول ويركض، يهرول اللي هي الهرولة المقصد فيها ما وقف.
1: يسوي تدوير هو داخلي بنفسه، يعني ما يطلع برا يلف بنفسه. طيب
0: هو
1: أستاذ، هنا في سؤال أيضا، عفوا مهندس، يقول أي رقم أنسب عن تشغيل مكيف السبليت يونت لتقليل الصرفية، 18 20 ولا 21؟ أظن إحنا جاوبنا على هذا السؤال، قلنا من 24 وطالع، صح؟ 24
0: 24
1: 25 26.
0: في سلطنة عمان نشوفها من 24 إلى 26 على حسب المناطق وعلى حسب الستائر إذا كانت مغلقة ولا لا، على حسب الجدران.
1: هذه نقطة
0: أي
1: جدا مهمة،
0: أي
1: موضوع الجلاس الزجاج اللي في البيوت المودرن، البيوت الحديثة، يعني لا تفكروا أن المكيف ممكن يشغل وانتو مولعين تنور، ما بيبرد أبدا، لازم
0: بالفعل
1: يكون
0: بالفعل
1: عندكم الستاير بلاك أوت عشان تعمل طبقة عازلة بين خارج وداخل. فأي الناس خاصة مهندس هلال، نشوف الناس اللي عندها دبل هايت بيوتها اللي كلها زجاج، يقولوا مثلا احنا حاطين دكت ويعني على أساس انه يبرد وما في تبريد، لأن هذا المكان لازم يتغطى، فعشان كذا يواجهوا درجة حرارة عالية في البيت.
0: هو عن تجربة في الأشهر الماضية مع أحد المستخدمين لهذول المكيفات اللي هي الدكت، كان يعاني من موضوع طبعا استهلاك جدا عالي في الكهرباء. وهنا طبعا هو جالس يحسب إيش الأسباب وإيش المشاكل اللي موجودة عندي في البيت. أولا هو ما وصل لدرجة الحرارة المطلوبة في البيت لأنه عنده زجاج، البيت كله زجاج ما شاء الله. هو الحسبة اللي حسبها المهندس في التكييف يمكن تكون ضعيفة جدا مقارنة بموضوع اللي هو الكفاءة الخاصة بالمكيفات، وكذلك موضوع درجة الحرارة. وعندنا البيت هل هو متقبل للشمس، هل هذول الجدران اللي فيها زجاج يعني ما شاء الله واسع، هل هي مواجهة الشمس في فترة صباح مثلا. يعني هذه كلها أسباب تخلي إن المكيف ما يقدر يعطيك بنفس الكفاءة، فتضطر تنزله من 24 ل 18 مثلا عشان تحصل راحتك في موضوع التبريد. بالتالي اكيد درجه الحراره او اكيد انه فاتوره الكهرباء عفوا بتصير عاليه. حسابيا طبعا صعب حتى المختص في التكييف يحسبها، لكن نقول بشكل عام دائما اللي هي المصانع تعطيك نصيحه انه استخدامك للمكيف لازم يكون من كذا لكذا، لكن في حاله الضروره تنزل على اوقات معينه وليس دائما.
1: يعني احنا لما ما يكون حد في البيت يكون في مكيف واحد شغال في الدور الأول عشان يعمل تبريد للبيت، نخليه على تقريبا 26.
0: 26 كافي، 24 كافي، بس لازم تعملين سويتشنج، يعني مش 24 ساعة مثل ما أنت حاليا عاملة في البيت.

0: يعني اعملي سويتشنج ما بين مكيفات قريبات من بعض اذا
1: لازم
0: كانت
1: لازم
0: الصاله مثلا مكيفين.
1: لازم
0: وممكن هذا المكيف استاذه ندى ممكن تفكرين انك تحطي له لوح طاقه شمسيه، مش لوح واحد طبعا، يحتاج له حوالي 4 الواح. هنا بتعطين لنفسك اللي هو استهلاك تقريبا زيرو في موضوع هذا المكيف، وتخلينه شغال 12 إلى 16 ساعة، وممكن يعمل سويتشنج مع مكيف ثاني. هذه واحدة من الخطط طبعا اللي احنا نحاول ننفذها مع أغلب الكستمر اللي يحاولوا قدر الإمكان يحطوا مكيف شغال على طول، يحطوا له
1: خلنا
0: فكرة
1: نعطيهم يعني فكرة تقريبية عن الأسعار. المهندس هلال الحين اللي يتابعنا يفكر بالفعل هذا التفكير إنه يحط ألواح للطاقة الشمسية، كم تقريبا للمكيف الواحد يكلف التكلفة؟
0: هو المكيف الواحد اللي هو خلينا نقول طنين، الطنين ما يساوي تقريبا بالكيلو واط 2.6، راح يكلف تقريبا ألواح شمسية مع التركيب بحدود 1500 إلى 2000 للمكيف الواحد.
1: للمكيف الواحد.
0: على المدى الطويل طبعا ممكن هذا المكيف إذا كان شغال ب 24 ساعة، وخلنا نقول إذا عينا مكيفين إنهم يشتغلوا بهالشكل، راح نقدر نسترجع اللي هو ما حسبتها بالضبط أستاذ نادر، لكن تقريبا بحدود يمكن من 5 إلى 10 سنوات راح نسترجع قيمة اللي هو هذا الاستثمار. وعندنا العمر الافتراضي للطاقة الشمسية 25 سنة، بمعنى الربح راح يكون 15 سنة كهرباء مجانا من هذا المكيفات.
1: جميل والله، شكلي
0: وعلى
1: بفكر،
0: مدى
1: شكلي بتصل فيك في هذا البرنامج وانت
0: إن شاء الله
1: سهلا
0: حاضرين
1: بإذن
0: حاضرين
1: الله.
0: على
1: من الأشياء أيضا اللي تستهلك يعني كهرباء، خلينا نقول يمكن الحين أغلب البيوت أيضا المهندس هلال فيها أحواض سباحة وحمامات سباحة، ويكون هناك أيضا عندنا المضخة تشتغل عشان الماي لا يركد ويطلع فيه طحالب إلى آخره. هل هذه أيضا تستهلك كهرباء أم كيف التصرف الصحيح؟
0: بالنسبة لموضوع الموتورات أو اللي هي المحركة، طبعا
1: مضخات.
0: هذولا فيها كذلك صيانة دورية بحيث أن ما يصير فيها استهلاك عالي جدا، يصير التدفق الكهرباء لهذول الأجهزة طبيعي، ما يصير فيه استهلاك عالي في هذول الأجهزة. كذلك طبعا دوران بشكل يومي، العمل أو الجهد عليها أكبر عن المكيفات، فيها طبعا ضغط كبير، انه ما في تكييف يمكن يكون في المكان. اذا كان التكييف زيرو او ما كان في تبريد ابدا على هذول المحركات، راح ينقص من العمر الافتراضي الخاص بهذول الاجهزه بنسبه 50%، استهلاك الطاقه بالتالي راح يزيد 200%. عندنا اللي هي النصائح في موضوع استخدام هذول الاجهزه. اولا توفير غرفة مناسبة لهذول خلينا نقول الفلاتر أو هذول المحركات الخاصة بالبمز، مثلا بريك سباحة أو كل حاجة مسؤولة عن موضوع اللي هو المحركات، حط لها غرفة خاصة، ويفضل إنك تحط لها تكييف، ما شرط يكون 24 ساعة، ممكن يكون 6 ساعات في اليوم بشكل متفاوت، بالتالي تحفظ العمر الافتراضي الخاص بالجهاز، تساعد اللي هو الجهاز على سحب طاقة معتدلة للكهرباء، تخفيض فاتورة الكهرباء.
1: بس
0: وعندنا
1: الأغلب المهندس هلال يعني نلاحظ إنه عاملين لها مثل الهول في على جنب حمام السباحة ومسكر، يعني الأجهزة بالداخل هو مغلق تام، أكيد ما في مكيف أو مكان
0: ما في
1: يدخله
0: تهوية،
1: هواء.
0: معناته أستاذ هذا عدم وجود تهوية، راح يصير في عندنا تلف للجهاز، راح تكون الأطراف مبينة أنها كأن فيها صدى، وعدم طبعا وجود تهوية معناه أنه هذا الصدى أو هذا اللي هو الرطوبة اللي راح تصيبه الجهاز راح يخلي دوران المحرك، بالتالي راح تصير فيه مقاومة بالداخل. يعني جميع الأجهزة، ما أتكلم عن المحركات فقط، نتكلم حتى مثلا عن جميع الأجهزة اللي ما تخضع لتهوية. وخلنا نضرب مثال، لو قارنا هذا المثال بموضوع البيسمنت في أي بناية من البنايات، أو في عندنا بيسمنت في البيوت وما تم عمل اللي هو موضوع الدوران للهواء، إما عن طريق المكيف أو عن طريق اللي هو المراوح اللي هي تسحب الهواء من الداخل لبرا، وتعمل اللي هي خلينا نقول دوران للهواء من برا للداخل. هنا اللي راح يصير بعد 5 سنوات فقط وأقل أحيانا على حسب الحين بعض الأجهزة، لو تحصلين الجهاز مستهلك بشكل كبير من الخارج، يعني شكله كأنه مصدي، كأنه صاير فيه استهلاك عالي جدا، كأنه نازل عليه
1: صحيح
0: جريز أو شيء من
1: بالضبط.
0: القبيل كذا، فصاير فيه صعوبة في الحركة. هو محرك طبعا، المحرك إنه يصير فيه صعوبة في الحركة، إذا معناته فيه اللي هو استهلاك وإجهاد كبير جدا لهذا الجهاز. وما ندري إذا كان طبعا نظام الحماية قوي جدا في هذا الجهاز، في حالة عدم وجود نظام حماية راح يصير في تسريب في اللي هو معدن الجهاز، وبالتالي إذا كان موصل أو يتم استخدامه ل خلينا نقول بركة سباحة أو أي حاجة من هذول، خلينا نقول جاكوزي أو اللي هي المسابح الخاصة، راح يكون في خطر كبير جدا على موضوع المستخدم. بالتالي هذول الأجهزة لازم يكون فيها حماية قوية من تسريب التيار الأرضي.
1: يعني ممكن يتسرب الكهرباء للحوض في هذه
0: أكيد
1: الحالة.
0: أكيد أكيد أستاذ، هذه حاصلة في كثير من اللي هي المنشآت السكنية، اللي هي عدم وجود تهوية لهذول المحركات. بالتالي راح يصير في عندنا صعوبة في موضوع حركة الجهاز، في احتكاك كبير ما بين اللي هو الأجزاء الداخلية لهذا المحرك مع الجزء الخارجي، ويصير في تسريب تيار في معدن هذا الجهاز. في حالة عدم وجود تسريب اللي هو تم عمله بشكل ممتاز، أو اللي هو تأريض لهذا الجهاز يعني تم عمله بشكل ممتاز، راح يصير عندنا اللي هو عملية اللي هو تسريب إلى المكان المستخدم، بركة السباحة أو الجاكوزي أو الحمامات الخاصة.
1: جزاك الله خير على كل هذه المعلومات القيمة اللي ذكرتها المهندس هلال. يعني الواحد لازم يعمل حساب أمور كثيرة، وخاصة يعني أحواض السباحة يفترض أنه اللي يعملها لكم وينفذها مختص في هذا الموضوع عشان تضمنوا أنه يعملها بالطريقة الصحيحة. البعض يمكن يقول لك أنا بقلل من المصاريف، بخلي المقاول بالمرة يعمل لي إياها. إذا ما كان مختص في عمل الأحواض السباحة فابتعدوا عن هذا الموضوع نهائيا، وقبل لا تفعلوا الحوض لازم يكون عندكم فني مختص من أحواض السباحة، يعني مختص عشان يعالج كل هذه المشاكل قبل لا يحدث ما لا يحمد عقباه بإذن الله تعالى. أنا جدا شاكرة لك هذا الوقت وهذا يعني هذه المعلومات القيمة منك المهندس هلال الخاطري، ما قصرت، الله يجزيك خير. وأنا أتمنى أن الناس تتابعك وتتابع صفحتك أيضا أو صفحة الشركة حتى تستفيد بين فترة وأخرى، وتجاوبهم على أي سؤال إذا كان عندك يعني انستغرام أو حاجة ممكن أن نخبر الناس عنه. المهندس هلال
0: موجود عندنا صفحتين في الانستغرام استاذة ندى، وشاكر لك اول شيء اتاحت الفرصة بموضوع التعريف عن شركتنا. نحن شركة متخصصة في التدريب مبدئيا من 2018، ندرس الشباب ونفلترهم الى يصيروا كوادر جدا ممتازة على حسب التخصص اللي هو يريده. طبعا
1: جميل
0: نصنفهم على حسب الرغبة اللي هو يريدها، اذا كان يحب في الصيانة ويحب في الانشاءات وغيره. من بعدها في 2020 أو 2021 ابتدينا في موضوع التفكير في فتح شركتنا الخاصة في موضوع الصيانة، بحكم كثير الطلبات من قبل واستفسارات من قبل اللي هم زباين محليين عمانيين. طبعا واجهوا مشاكل كثيرة مع الوافدين، ما كلهم طبعا بس البعض، الأتلية الكبيرة ما عندهم أبدا ضمير في موضوع اللي هو خدماتهم. خدماتنا وصلت إلى موضوع الكهرباء والتكييف والسباكة، وفي الوقت الحالي داخلين في الأنظمة الذكية للمنزل، بحيث أول شيء نحل مشكلة التكييف، هذه اللي حاليا اليوم ذكرناها بنسبة كبيرة. موضوع التكييف ما شرط أنك أنت تجهد المكيف على مدة قصيرة عند وصولك للبيت، لا، خليه مستقر على درجة حرارة مناسبة من قبل ربع ساعة من وصولك للبيت، بالتشغيل الذاتي عن طريق الهاتف أو عن طريق اللي هو البرامج بالأنظمة الذكية أو بالتوقيت. طبعا شركتنا موجودة في حساب الانستغرام باسم فولت ناشونال، VOLT underscore ناشونال، وفي عندنا شركة ثانية كذلك باسم أمان عمان، AM دبل اي ان نقطة، أو اللي هي فول ستوب نحن نسميها سرندا، ونقطة عمان.
1: دوت عمان.
0: هذه الحسابين مختصين في موضوع اللي هو التأهيل والتدريب. حتى لو كنت أنت ما حاب تدخل في هذه الخدمة، ولكن تريد تفهم هذا الشيء كمستهلك وتصير عندك دراية بالشيء المقبل عليه في موضوع
1: يفترض
0: إنشاء.
1: والله كل بيت فيه مختص كهرباء على الأقل، يعني البدائيات مثل ما عندنا إسعافات أولية في الصحة لازم يكون عندنا إسعافات أولية في الكهرباء أيضا. يعني سبحان الله ما تعرف إيش يحصل، لكن إذا الواحد ما كان فاهم فما بيعرف، يعني لازم بنستعين بحد، ولما يجي هذا الحد الله أعلم. الله يجزيكم خير على كل ما تقدمونه للشباب، سواء كان للتدريب، وأيضا يعني تهتموا فيما يتعلق ب حتى تسليك البيوت كهربائيا أيضا، يعني من خلال الاستشارات الهندسية اللي تقدموها الكهربائية، عفوا المهندس هلال. أنا
0: نعم.
1: شاكرة لك جدا. هنا في عندي سؤال بعد يقول: نوعية الغاز المستخدم للمكيفات لها عامل رئيس في التبريد
0: أكيد.
1: R22 أو 410، ما أعرف يعني
0: نعم.
1: هذا.
0: نعم، نوعية الغاز المبرد المستخدم للمكيفات أنواع كثيرة. وكذلك في نقطة مهمة أستاذة ندى، من غير الغاز طبعا، الغاز لازم تراجع أول شيء اللي هو الشركة اللي تعطيك ضمان على الغاز، مثل ما تعطيك ضمان على المكيف، تعطيك ضمان على الغاز من حيث أنه ما يسبب مشكلة اللي هو الخط من الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية. لكن في سبب مهم جدا لهذا الشخص طبعا اللي يسأل عن موضوع الغاز، حتى لو كان عندك غاز أصلي، ولكن بيب النحاس أو اللي هو أنبوب النحاس من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية إذا كان أقل عن 4 أمتار، بحسب طبعا اجتهاد المهندسين اللي عندنا في السلطنة، إذا كان البيب تقريبا أقل عن 4 متر أو 3 متر، بيب النحاس اللي هو المسؤول عن موضوع نقل الغاز من الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية، إذا كان أقل راح يسبب موضوع كأنه في إشكالية في الغاز، يعني كأنه الغاز مش أصلي. بس إيش بالضبط اللي يصير في الغاز؟ طبعا هذه ما تحضرنا المعلومة في الوقت الحالي، هل يصير في تجمد مثلا، هل يصير إنه الغاز ما يعمل بشكل صحيح، ولكن أقل شيء تبدأ بخمسة متر، 5 متر أنبوب نحاسي من الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية. طبعا البعض يقول كيف 5 متر إذا كان الكمبريسر خلف الوحدة الداخلية مباشرة؟ احنا بعض المكيفات عندنا مثلا، خلينا نقول في المجلس، حاط الكمبريسر خلفه مباشرة من الخارج، فبمعنى حوالي متر فقط أستاذ ندى. فإيش اللي راح يسويه صاحب البيت؟ ينتبه لموضوع الـ5 متر اللي يجوا، طبعا يجوا 5 متر نحاس مع المكيف، ينتبه انه الكهربائي او الفني الخاص بالتكييف ما يشيل معه 4 متر او 3 متر نحاس في جيبه. طبعا هذا في سعر خاص بالسوق، يعني هو بيستفيد منه، لا يخليه يطلع من الكمبريسر اللي هو الخارجي من الوحده الخارجيه، ويلف حول اللي هو خلينا نقول الكمبريسر، او يلف خلف الكمبريسر كم لفه، وبعدين يدخل للوحده الداخليه.
1: ليش؟ ايش السبب يعني نبغي يكون في مسار اطول؟
0: المسار الأطول يسمح للغاز بموضوع اللي هو التحول من الحالة اللي هو السائلة للحالة الغازية بشكل
1: غازية.
0: صحيح، لأنه هو يجي بشكل سائل. يعني هو نحن لما نتكلم عن اللي هو الخزان الخاص بالغاز، نحس إنه الغاز مش غاز، وإنما الغاز سائل، يعني بداخل سائل، فيحتاج أقل شيء 3 إلى 4 متر حتى يتحول من سائل إلى غاز. والله أعلم طبعا، هذا اجتهاد المهندسين في موضوع التكييف، وأنا خذيتها بالمعلومة في 2025 وشاركتها في هذا السنة، وإذا صار في أي تغيير إن شاء الله أو أي حاجة جديدة ما راح نقصر في حساباتنا بموضوع توجيه الشباب بموضوع النظر في هذه النقطة بشكل كبير.
1: جميل جميل.
0: لأنه البعض السادة ندى، وطبعا حبيت أضيف نقطة في هذه
1: تفضل.
0: في هذا الجانب، إنه يسترخص بعض العمالة لأنهم هم حاسبين حسابهم. إذا كان الشخص ما شاطر في موضوع اللي هو معرفته في موضوع النحاس هذا، هل لازم يكون 3 متر أو 4 متر، إذا كان ما شاطر راح خلنا نقول يحفزوه بموضوع اللي هو استخدام خدمتهم عن طريق تخفيضهم لسعر الخدمة. مثلا خلنا نفترض ان المكيف انا راح اركب لك اياه ب50 ريال استاذه ندى، في شخص ثاني بيقول لك انا بركب لك اياه خلنا نقول ب 45 ريال. فانت عندك مكيفات كثيره، 20 مكيف في البيت، فتضربين 5 ريال ب 24 يطلع لك مبلغ.
1: نعم
0: فهو الخمسة ريال هذه مرجعينها من النحاس اللي خلنا نقول شاله من المكيف اللي عندك، طبعا لانه النحاس يطلع مع المكيف، لما تشتري المكيف يطلع معه 5 متر. فهنا هو ياخذ القيمة اللي رخصت فيها والمبلغ اللي خفضك فيه من اللي هو قيمة النحاس اللي شاله من عندك بدون ما تعرفين انه الموضوع فيه نحاس وغيره.
1: هنا
0: وطبعا النحاس معروف سعره اغلى شوي من
1: أغلى
0: السوق.
1: طبعا. هنا أبو المهلب يقول كلامه صحيح 100%، شكله عنده دراية أيضا في هذه الأمور. الله يجزيك خير على كل هذه المعلومات، وإحنا ما نستغنى عنك، وإذا يعني صارت كذا علامات استفهام في أذهاننا إن شاء الله بنرجع بالاتصال بك في حلقات قادمة إن شاء الله. المهندس هلال
0: حاضرين
1: الخاطري،
0: طالب،
1: شكرا جزيلا لك، وما قصرت على هذه المعلومات، شكرا لوقتك.
0: بارك الله فيك، يومكم سعيد إن شاء الله. مشكورين، وإن شاء
1: حياك
0: الله في
1: الله،
0: لقاء قادم نعطيكم معلومات أفضل بإذن الله.
1: بإذن الله، شكرا، ما قصرت، شكرا
0: يعطيكم
1: جزيلا،
0: العافية.
1: حياك الله.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا بالجميع، ونمسي بالخير على كل اللي تابعنا، وإن شاء الله استفدتم من المعلومات فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والمكيفات وفواتير الكهرباء في مثل هذه الأجواء الحارة. الله يجزي عنا وعنكم كل خير المهندس إهلال الخاطري. عندنا لقاء أيضا منتصر، بس تجهز لي لقاء ثاني لطفا، نقرأ شوي رسائل إلى أن يجهز اللقاء الثاني. سعة المكيف مع مساحة الغرفة، هذا لما أنتوا تشتروا المكيف هو بيخبركم كم مساحة الغرفة، وبناء عليه يخبركم كم طن. مثلا أظن 5 في 4 أغلب الغرف، غرف النوم في البيوت، يعني طنين طنين ونص أظن يكفي. ما هي تقنية الانفرتر؟ توجد في المكيف نفسه؟ نعم توجد في المكيف نفسه، يقول لك هذا بانفرتر وهذا من غير انفرتر، فأنت تختار اللي يناسبك. فرق السعر ترى ما كثير كبير بين الاثنين، يمكن 35 أو 40 ريال، ما يزيد كثير. فاطمة عيد المحروقي حبيبتي شكرا على التواصل، وولدها أيضا سالم سليمان سعيد العاصمي كذلك، وسليمان سعيد العاصمي ما شاء الله كل العائلة، الله لا يحرمنا من متابعتكم. وخالد ما شاء الله أيضا شكرا على تواصلكم ويانا. طبيعي كذلك سامي العبدلي شكرا على التواصل. في كثير من العلاقات مستمعينا قد يبدأ الخلاف بسبب موقف بسيط أو مشكلة آنية، لكن سرعان ما يتحول النقاش إلى استحضار مواقف قديمة وفتح ملفات من الماضي. نجد الشخص يعود لذكر أخطاء حدثت قبل أشهر أو سنوات وكأنها ما زالت حاضرة في كل مواجهة، بينما يرى الطرف الآخر أن هذه طريقة تعرقل الوصول إلى حل وتزيد من حدة الخلاف. فلماذا يحتفظ بعض الأشخاص بالأخطاء القديمة ويستدعونها عند كل مشكلة؟ هل يكون السبب عدم تجاوز الألم، فقدان الثقة، أو رغبة في الدفاع عن النفس أو كسب النقاش؟ وكيف يمكن للإنسان أن يتعامل مع ذكريات الماضي داخل علاقاته بطريقة صحيحة؟ يسعدني جدا اليوم استضافة الاختصاصية الاجتماعية ومدربة إرشاد أسري وفاء بن سالم الشكيلي حتى تجيب على العديد من الأسئلة ونفهم علاقاتنا الاجتماعية بشكل أفضل. أختي وفاء مساء الخير. وفاء معي؟
2: أيوة
1: مساء الخير وفاء.
2: مساء النور، يا هلا فيك اختي ندى،
1: كيف حالك؟ كيف صحتك؟
2: الحمد لله.
1: الله طيبة، اهلا وسهلا.
2: الله يعافيك يا رب.
1: الله يسلمك. ليش يميل بعض الاشخاص الى تذكر اخطاء الماضي عند كل خلاف جديد؟ ايش السبب يا ترى؟
2: والله هذا الموضوع ما شاء الله يمكن يكون من اكثر المواضيع اللي تثير يعني وسط علاقات الناس، يعني الخلافات يمكن دائما حاضرة عند كل نقاش وكل اختلاف نظر، اختلاف وجهات النظر يعني. بالنسبة لتذكر أخطاء
1: بس
2: الماضي،
1: بس احنا ايش نرد وفاء؟ نقول اوه قلبك اسود، لين الحين
2: أيوة
1: تتذكري؟
2: لين الحين تتذكري وانت ما نسيت
1: لما كنا صغار وكنا اطفال الى اخره.
2: أيوة صحيح. أيوة صحيح. فسبحان الله، يعني يمكن اكثر، احنا ما نقدر نقول يعني كل خلاف لا، لكن أغلب الناس حسب أنا أشوف أنه حسب الشخص حسب ذكرياته. في النهاية أنت كشخص أنت عبارة عن ذكريات، عبارة عن تجارب مرت عليك، كل هذه الذكريات وهذه التجارب اللي مرت في حياتك سبحان الله تكون يمكن أنت ما تتذكر الحدث كثر ما تتذكر الألم اللي صار مع هذا الحدث. فهمتي علي؟ فاستحضار الأمور القديمة قد يكون مثل ما تفضلتي اللي هي دفاع عن النفس، أو يكون أنه أنا ألقي اللوم على الآخر عشان أبري نفسي، أو يعني فهم علي كيف؟ فهي تعتمد على سبحان الله نظرة الشخص للحدث نفسه وذكرياته عن نفس الموقف.
1: يعني بما معناه أنه هو ما قدر يتجاوز الألم، ما قدر يتخطاه، عشان كذا ما نسى،
2: أو أنه الألم تخزن يعني بدون حل أو بدون ما يكون هناك مثلا طبطبة مناسبة أو الطبطبة اللي هو يحتاجها، فيمكن هو تغافل في تلك اللحظة لكنه ما نسى.
1: طيب إيش الفرق بين تذكر الماضي بهدف حل مشكلة لم تغلق وبين استخدامه كسلاح في الخلافات، يعني إنه أنا بكسب
2: أيوة،
1: الخلاف؟
2: هو شوف، في نظرية تسمى نظرية إدارة الانفعال. إدارة الانفعالات أحيانا يمكن أغلب الناس تفقد هذه المهارة، فهمتيني كيف؟
1: نعم.
2: فمجرد أنه الموضوع يثار للمرة مثلا، مثل ما يقول واحد، والله أنا للمرة الألف فهمتك أنت ما فهمتي، أو للمرة الألف أنا طريت هذا الموضوع أنت ما فهمتني، فهمت؟ فالموضوع كثر ما هو في ألم مثل ما ذكرنا، كثر ما يؤدي إلى انفعاله بشكل أكبر. فإني أنا أثير الموضوع القديم هذا بهدف حل المشكلة يعتمد على الشخص الثاني، إنه لازم يكون فيه هدوء في الحوار،
1: لا، ما في
2: يكون فيه
1: هدوء.
2: هدف مشترك. هل إحنا
1: دام
2: نثير؟
1: انه طلعنا سوالف في الماضي، اكيد ما في هدوء في
2: أيوه.
1: الحوار.
2: لا أحيانا، لا هي أحيانا مناسب، يعني أحيانا في حسب الموقف، يعني أحيانا يكون مناسب إن إحنا نتذكر الماضي عشان خلاص إنه هذه الجروح تنغلق. أيوه، إحنا ليش نستحضر في
1: إذا
2: الماضي؟ لأنه الموضوع ما غلق
1: بس
2: يعني، أو ما في حل.
1: تحسي أستاذة وفاء، إذا كان الطرف الثاني على استعداد للمواجهة وعشان ينهو هذا اللقاء، غالبا لما يتم ذكر الماضي وإيش سويت وإيش فعلت وإيش
2: ايوه
1: سويت وإيش فعلت، يكون في انسحاب من أحد الطرفين.
2: بالضبط، يمكن لانه ما يريد يتذكر، او في ناس يكون عندها، هو حسب شخصيه الشخص، احيانا الواحد عنده كبرياء انه انا ما اريد اتذكر، لانه مثلا في داخله، في النهايه احنا خلينا نرجع للنفس البشريه، سبحان الله، يعني كل انسان على نفسه بصيره، كل امرئ، الله سبحانه وتعالى قال كل امرئ على نفسه بصيره، فهو عارف نفسه وفاهم نفسه، فما يريد يثير هذا الموضوع على أساس ما يكون مضطر إنه هو يعتذر، أو يضطر إنه يفسر حاجة هو ما يريد يفسرها. أحياناً قد تكون بهذا الشكل،
1: طيب ليش
2: فهمتني؟
1: بعض الناس يعدوا ويخطوا ويتجاوزوا، وفي ناس لا ما يقدروا، ما زال هذا الموضوع يعني مسبب لهم أذى نفسي، إن صح
2: صحيح
1: التعبير؟
2: صحيح، هو مثل ما ذكرت لك، هو نحتاج دائما مهاره اداره الانفعال واداره الذات. احنا انا لازم افهم انا كيف افهم الامور، او عقلي كيف يستقبلها. فدائما احنا سبحان الله عقلنا دائما في استحضار دائم لنفس الألم، نفس الموقف،
1: للأشياء
2: نفس
1: السلبية،
2: احيانا
1: ما
2: في شيء
1: يذكر
2: مرعب.
1: أشياء
2: ايوه
1: حلوة، ما نعرف
2: ايوه
1: ليش.
2: بالضبط. فاحيانا لما يصير خلاف بتقول اوه انا تذكرت المره الماضيه كذا، المره الثانيه كذا، المره، فانت عندك في قراره نفسك ان انت عندك فكره معينه، فأنت عشان تدعم فكرتك هذه ناحية الموقف تتذكر الأشياء، عشان هذه المواقف هي تدعم موقفك أنت الحين في اللحظة الحالية، فهمتيني؟
1: هذه نفس الأمارة بالسوء
2: بالضبط. أيوة، أنا ما أريد
1: باختصار
2: أنهي
1: يعني.
2: الحوار، أنا لازم أتكلم في اللي مضى، لازم أتكلم في اللي مضى عشان أثبت أن أنا صح.
1: يعني شوفي، في بداية البرنامج أنا إيش قلت حق الناس؟ قلت لهم
2: أيوة
1: مع إنه في الخلاف يفترض إحنا نطفي النار، فنتذكر الأشياء
2: صحيح،
1: الحلوة عشان نجتاز، إحنا لا، نتذكر الأشياء
2: سبحان
1: الشينة
2: الله.
1: وكسرة
2: أيوة
1: الخاطر
2: صحيح صحيح،
1: واللي حصل.
2: نعيش دور الضحية
1: أيوة
2: كذا.
1: بالضبط
2: وأيوة،
1: بالضبط، عشان
2: فهذا حتى في، سبحان الله، حتى لو احنا رجعنا مثلا نظريات علم النفس، عندنا اللي هي نظرية الاكترار النفسي، دائما هذا مثل الناس اللي يحبوا يعيشوا في دور الضحية،
1: أيوة،
2: والناس اللي أحيانا اللي عندهم الشخصية
1: دراما كوين،
2: النرجسية،
1: دراما
2: اللي
1: كوين
2: أنا
1: نسميهم.
2: المظلوم، أنا اللي لازم تتأسفوا لي، أنا اللي لازم كذا، يريد يستحوذ على المشاعر كلها، فاهم علي؟
1: هذه في كل
2: فهي
1: عائلة موجود طال عمرك.
2: هي أكيد. فهي كذا تعتمد على سبحان الله، تعتمد على شخصية الإنسان هذا كيف يفكر في الأمور. هل بإمكاننا ننهي الخلافات؟ نعم بإمكاننا، لو هو امتلك نوع من ضبط النفس والحفاظ على العلاقة. إذا هو عنده هدف أنه يحافظ على العلاقة مع الشخص الآخر، يقدر يجلس على مثل ما يقولوا طاولة الحوار، نتباحث وننهي الأمور، يعني سواء كانت ماضية
1: تعرفي
2: أو حاضرة.
1: وين المشكلة الكبيرة أستاذة
2: أيوه
1: وفاء؟ إذا أنت مثلا تبي توبخي حد من الأبناء حتى لو كان كبير، يعني أنت
2: أيوه
1: تبغي تقولي له أن أنت خطأ، أنت أخطأت، عشان هو يبرر لنفسه أن حتى لو أنا خطأت بس أنت بعد خطأتي، يذكرك
2: أيوه
1: لما هو كان صغير أنت إيش كنتي تسوي. يا الله،
2: صحيح انت ما حاورتيني، انت تعاملتي معي
1: لا،
2: بعنف.
1: يتذكروا أشياء أنت كنتي تبغي تزرعي فيهم، مثلا
2: صحيح
1: حب الآخرين، الإيثار،
2: صحيح
1: العطاء. لا، أنت خذيتي لعبتي وعطيتيها بنت صديقتك، وأنا تعرفي كنت أحب هذه اللعبة.
2: هذه
1: فلانة
2: كثير بعد،
1: ضربتني وأنت ما دافعتي عني، وأنا
2: وتصيري
1: قعدت.
2: انت في قفص الاتهام.
1: أيوة، من ظالم لمظلوم مثلا يستوي
2: ايه
1: على طول.
2: شوفي، هو مع الابناء هذه ممكن احنا نعالجها بطريقه جميله. الطفل حسب عمره، مثلا اذا كان مراهق انا ممكن افسر له الموقف وانا ايش كانت وجهه نظري واقنعه فيها، واذا انا فعلا غلطانه اتاسف. واضح كيف؟
1: واضح.
2: بالنسبة للطفل الصغير مجرد طبطبة وما يخالف، وأحيانا بس نساعده على أساس ما نزعل. هذا هو أنا أشوفها بعد غلط، تراش لعبة ولدي يعطيها حتى تربويا هذه غير مقبولة.
1: ترى يعني
2: حتى لو كانت النية طيبة بس هي تربويا غير مقبولة، لأن مثل ما قلتي تظل في
1: ما
2: خاطر الطفل.
1: ينسوها،
2: فهمتيني؟
1: خلوا
2: أيوة.
1: بالكم. يعني أنا دايما أقول للمستمعين إنه حتى لو أولادكم كانوا هم اللي غلطوا على أولاد الآخرين، ما
2: صحيح
1: تعاقبوهم قدامهم.
2: فعلا، ايوه
1: يعني
2: فعلا
1: أنت
2: فعلا
1: كوني مساندة له في ظهره، إنه حتى لو كان هو الخطأ هو الصح، لكن
2: صحيح
1: بعدين جلسي معه وفهمي إن أنت ترى كنت خطأ.
2: صحيح صحيح
1: هذه من النقاط ترى اللي ما بينسوها لكم.
2: فعلا فعلا. يعني تعرف احنا الحين جالسين نتكلم عن مثلا عن ناس بالغين كيف يديروا خلافاتهم، لكن اذا كان هذا الخلاف موجود بيني وبين ابني وانا اتسبب فيه، فيظل هو ألم محفور داخله. يعني حتى لو كان موقف بسيط، فسبحان الله فننتبه. يمكن احنا كتربويين اكثر نشدد على هذه الامور، لان فعلا هي تبعاتها سبحان الله مؤجله، انت ما تلاحظيها في
1: صح
2: وقتها،
1: صح صح
2: لكن هي تبعاتها مؤجله تطلع في وقت تكوني انت مثل ما قلت انا نسيت وهو ما نسى.
1: وايد
2: ف
1: كلامك حلو أستاذة وفاء،
2: العفو، بارك الله فيك.
1: وايد مريح،
2: الموضوع جميل
1: وايد
2: صراحه،
1: مريح
2: موضوع جدا.
1: كلامك، وايد مريح بأمانة.
2: يلا الحمد
1: طيب،
2: لله.
1: لما الطرفين يكرروا ذكر الأخطاء القديمة، كيف ممكن للطرف الآخر أنه يرد بطريقة هادئة دون تصعيد الخلاف؟ هنا من اللي يمتلك يعني مثل ما نقول زمام الأمور أو فن إدارة الخلاف؟ كيف ممكن نسويها أستاذة؟ تفضلي.
2: هو الـ الأقدر على ضبط نفسه. إذا كان اثنينهم ما قادرين يضبطوا نفسهم في أثناء الخلاف، يا أنه يتدخل طرف ثالث يهدي الأمور، أو الابتعاد. مثلا لو على مستوى الأبناء، أنا لما أنفعل في خلاف بيني وبين ابني، ممكن أنا لأني ما أريد أغلط عليه أو ما أريد أتصرف تصرف يعني قد يعني يؤدي لآثار أخرى، فأنا أنسحب لحد ما أهدأ، وبعدين أرجع أطرح الموضوع ونتناقش فيه بهدوء على بالاتفاق. تعال نتفق أن نعالج الموضوع.
1: تتفقي انه اغلب
2: أيوة
1: المنسحبين هم من الرجال؟
2: بالضبط. أنا بغيت اليوم جالس أفكر في الموضوع صراحة، يعني فأنا أقول دائما، لأنه هو الطبيعي الرجل هو الأقدر على ضبط النفس. ليش؟ هو كذا سبحان الله، هذا ميزان الله سبحانه وتعالى
1: الله
2: للناس.
1: سبحانه وتعالى، صحيح.
2: أيوة الرجال قوامون على النساء،
1: عشان كذا
2: فالقوامة
1: يقول
2: بمعنى
1: لك
2: القيادة. فالناس
1: وضع العصمة في يد الرجل، أما إذا كان في
2: أيوة
1: يد المرأة
2: بالضبط،
1: على
2: فمن
1: كل
2: الأقدر على
1: مشكلة.
2: إدارة مثل هذه الانفعالات؟ المفروض
1: بالضبط.
2: أنها الرجل. فانسحاب الرجل من من من هذه الخلافات، بالعكس أنت كذا راح يزيد ألم المرأة أساسا.
1: يعني المفروض ما
2: وتلاحظي
1: ينسحب.
2: أن النساء هم أكثر تذكر لأخطاء الماضي من الرجال.
1: صح
2: الرجال
1: صح
2: طلع راح عند ربعه ونسى الموضوع، وهي مسكينة
1: هي ماكلة فؤادها
2: هي
1: مثل ما يقول.
2: ماكلة فؤادها مثل ما يقولوا،
1: أي
2: ويظل الألم مغروس. يعني يظل الألم.
1: مغروس.
2: أنا يعني جلست مع نساء كثير فعلا، يعني أحيانا حتى أخطاء بسيطة بس لأنها متراكمة والألم ما زال موجود، فأنت كأنك تزيد الألم ألم داخلها. يمكن هي تتغاضى أو
1: ايش
2: تتغافل عشان
1: السبب؟
2: تمشي
1: يعني
2: الحياة.
1: هل هي نشأة المرأة هكذا عاطفية زيادة عن اللازم، ولا البيئة لها دور والتربية؟
2: هو البيئة والتربية لها دور كبير، لأنه تعرفي إحنا يعني مثل ما يقولوا إحنا أجيال متناقلة، جيل ينسخ جيل يعني. فهذه الأفكار أصلاً متوارثة عندنا، المرأة لازم هي تتحمل، المرأة لازم هي كذا، لازم كذا، مع أنه المفروض يعني شرعاً وأمر من الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور يديرها الرجل. هذه الانفعالات، انفعال المرأة، تغير هرموناتها وغيرها وغيرها من هذه الأمور، طبطبة خفيفة من الرجل الزوج، خلاص يعني أصلاً كل هذه الأمور تختفي وتنطفي. فهي هذه دعوة للرجال إنهم يتعلموا إدارة الانفعالات شوية.
1: لكن وين الزوج اللي ممكن يعني
2: أكيد في،
1: يراعي؟
2: أكيد في، بس نحتاج أكثر له.
1: لا، هو ما بيقول لك إني أنا ما براعي، بيقول هذه يعني عذرا على الوصف إنها مجنونة، يعني تفتعل
2: أيوة، أو
1: مشاكل
2: يعتبر موضوع تافه،
1: أو
2: هي ليش تعصب؟
1: تافه. أيوه
2: فاحنا ينقصنا سبحان الله عشان أثرنا هذا الموضوع، احنا دائما ينقصنا المعرفة والفهم الصحيح أصلا لتكوين
1: الاحتواء
2: المرأة
1: أستاذة وفاء،
2: والاحتواء.
1: بس محتاجة
2: فهو
1: المرأة
2: يشوف أن
1: احتواء،
2: الاحتواء أنا ما أريد أكبر راسها، أنا ما أريد مدرويش، فدائما هذه الأفكار
1: أو يقول
2: هي
1: أنا
2: دائما
1: ليش أنا
2: حاضرة.
1: مو غلطان، ليش إني أنا اللي أبادر،
2: بالضبط
1: هي اللي غلطانة،
2: بالضبط.
1: هي
2: ترى
1: فتحت الموضوع.
2: هي مثل ما قلت لك تعتمد على شخصية الإنسان، هل هو من النوع اللي كابر وما يريد يعتذر، واللي صراحة صادفته واللي شفته الرجال دائما عندهم الكبرياء أنهم يعتذرون. الأغلب، إحنا ما نريد نعمم،
1: لا، هما ما
2: بس
1: يغلطوا،
2: الأغلب
1: لأنه
2: بأمانة يعني اللي مر
1: أي
2: علي أنه الرجل دائما في انسحاب يعني.
1: أي لأنه ما يغلط، هو بس المرأة اللي تغلط،
2: أيوة
1: هو كل شيء مسموح اللي يسويه، لكن المرأة لا.
2: أيوة، لكن المرأة لا، لازم تتحمل. لا، مع
1: أيوة
2: أنه والله هذا سبحان الله هذا من الأشياء اللي فيها خلل الموازين في الحياة الزوجية بأمانة يعني. ليش الحين نسب الطلاق مرتفعة؟
1: صب طبعا، ما حد في صبر على
2: لأنه ما
1: الآخر.
2: في طرف ماسك زمام الأمور، المرأة غير قادرة على يعني أنها يعني تمسك زمام الأمور يعني بطريقة صحيحة، والرجل غير قادر على أنه يتحمل المرأة فينسحب ويصير الطلاق شيء يعني بديهي.
1: لأن المعايير اختلفت الحين عن
2: بالضبط
1: السابق،
2: بالضبط
1: المرأة ما صار الرجل شغلها الشاغل أو يعني محور حياتها، عندها أمور كثيرة هي تبغي تسويها بعيدة عن الرجل، هم يشوفوا أن الرجل أصبح مصدر إزعاج لهم للأسف، يعني ما يشوفوا أنه مصدر
2: هذا هذا هذا
1: أمان.
2: تفكير، هذا تفكير نسوي بحت.
1: أيوة كذا اللي
2: إلا الحين
1: حاصل
2: احنا
1: لما
2: نحاربها
1: أي
2: يعني.
1: اللي لما تجلسي مع البنات كذا الحين ترد،
2: فعلا صارت الأفكار جدا مشوهة.
1: واللي مقويهم أهلهم أيضا نفس الشيء،
2: صحيح
1: تلاقي
2: صحيح
1: الأهل لا أنت غلط عليها، وبنتنا عندنا
2: صحيح،
1: وولدكم عندكم إلى آخره، وخلاص يعني
2: أردد
1: كأنه ما
2: الخلافات.
1: صار.
2: فترى هي هذه من الأسباب، أسباب مثل ما قلت لك، هي يمكن خبرات سابقة عندهم، يمكن طبيعة الشخص نفسه، أسلوب تفكيره، درجة الأمان اللي هو يمنحها في البيت بعد لها دور إن هذه الحياة تستقيم أو إنها يعني توصل إلى نهاية طريق
1: أنا
2: غير
1: أتمنى أن
2: محمودة.
1: المستمعين يتابعوا البرنامج يوم الأحد إن شاء الله،
2: إن شاء
1: نتكلم
2: الله
1: عن مع ضيفتي إن شاء الله، نتكلم عن المعايير لاختيار الشريك،
2: بالضبط، محتاجين فعلا مثل
1: محتاجين
2: المواضيع
1: جدا
2: بأمانة يعني.
1: عشان تفهموا الطرف الآخر، عشان تعيشوا
2: صحيح
1: بسلام بإذن الله تعالى.
2: إن
1: طيب،
2: شاء الله.
1: يعني الحين إذا أصبح هذا الخلاف ودار، وكل واحد عاير الثاني إلى آخره، يفترض أن يكون هناك شخص عاقل يعني يأخذ زمام الأمور، يا أنه يفتح الموضوع للنقاش وإنهاءه مثل ما
2: أيوة
1: تفضلتي وذكرتي،
2: صحيح،
1: ما يبادر بالانسحاب. الشيء اللي المرأة تحتاجه من الرجل هنا، أخواني وأولادي، أولادي أنا بسميكم، أنه لازم تعطوا المرأة وقتها حتى تفضفض، اسكت عنها وتخلها تطلع كل اللي في
2: صحيح
1: داخلها واللي يزعجها منك. إذا قدرت أنك أنت تبرر لها في ذيك الفترة برر، وإذا ما قدرت انسحب، اطلع روح مع ربعك، غير جو.
2: صحيح، بس تعطيها مساحة
1: أيوة،
2: عفوا عن كل اللي
1: ارجع
2: بداخلها.
1: ارجع لها بهدية، بوكيوات،
2: صحيح،
1: بطاقة اعتذار،
2: انتهى الموضوع.
1: انتهى الموضوع. ترى المرأة
2: صحيح فعلا
1: والله حتى تعطيها وردة بلاستيك هاي ب 200 بيسة
2: فعلا
1: بتحطها
2: والله.
1: على راسها، بس انتو
2: صحيح،
1: لازم تعرفوا كيف
2: هي
1: تحتوهم.
2: تكون ايوه يكون حاس ان في امان. هو الامان النفسي شيء يعني، انت لما تنسحب انت تهدم كل الامان اللي هي المفروض تحس فيه.
1: صح،
2: ايوه، فيعني محتاجين فعلا ان شويه نغير نظريتنا ان هي لازم تتحمل والرجل لازم يعني
1: وهو
2: يكون شيء
1: الصح
2: في له.
1: دائما.
2: هو ما في صح وغلط يعني، الموضوع هو في صح وصح، لكن في اصح، في اشياء اصح انه اوكي انت صح انك تنسحب لانك ما قادر تواجهها، بس الاصح انك تحاول تتفهمها في ذيك اللحظه وبعدين ممكن تنهي الموضوع بطريقه ما.
1: طيب، متى يصبح استحضار الأخطاء السابقة مؤشر على وجود مشكلة أعمق في العلاقة وتحتاج إلى تدخل أو حوار جاد؟ متى؟ يعني احنا احيانا مثلا اذا نفتح
2: ايوه
1: نقاش او نزعل من بعض، نقط كلمة يعني ونسكت، يعني
2: ايوه
1: عرفتي نسيت اللي انت سويته مثلا
2: صحيح
1: او نسيت اللي انت سويتي ونسكت. احيانا لا، يعني يكون
2: يكون
1: الموضوع
2: موقف حاضر
1: اكبر. ايوه الموقف
2: صحيح.
1: حاضر. متى استاذة تفضلي؟
2: شوف، هو ردة الفعل بعد تحكم الموضوع. أنا مثلا إذا في موقف مثلا صاير وكان صعب جدا، ويكون إحنا نهينا إنك تفتحه في نفس اللحظة وترد نتكلم فيه، لا، أنا هني أفهم إنك أنت تريد تدخلنا في مسار آخر، خاصة إذا كان الموضوع منتهي. لكن إذا كانت هذه المشكلة عميقة جدا وما منتهية، فالأفضل إنه الأحكم فينا والعقل فينا يكون هادي، يتفهم الألم هذا ويجلس ويحل الموضوع بطريقة أهدى وفيها احتواء وأمان أكثر، بحيث إن إحنا ننهي الموضوع. مثلا ممكن يقول أنا أفهم موقفك وأعرف إنك ما زلت تتألم، الحين تعال نجلس وأنا مستعد إن إحنا نصلح الموقف.
1: هذا تشات جي بي تي يقول لنا كذا.
2: كيف؟
1: الذكاء الاصطناعي يقول لنا هذا الكلام. أنا
2: كيف؟
1: الذكاء الاصطناعي هو اللي
2: أيوة
1: يرد علينا بهذا الرد. أنا أتفهم موقفك وأنا موجود وقت ما
2: لكنها
1: احتجتيني.
2: طبطبة
1: طبطب الذكاء الاصطناعي صار يعني
2: تظل
1: يطبطب
2: تطبطب
1: علينا
2: علينا. لا،
1: أكثر من البشر للأسف. يعني
2: مع أن كلام سهل، يعني
1: جدا سهل.
2: سهل أن أنا أقوله بحيث أن أنا أحل الموقف بدل ما أراكم الأمور. يعني
1: طيب الاعتذار وحده كافي في هذه
2: الحين الذكاء
1: الأمور؟
2: الصناعي صار يحل مشكلات، فعلا صار صديق.
1: صديق جدا مقرب حتى عزيز.
2: صحيح،
1: زين، هل
2: لكن ما نعتمد عليها، حذاري يعني عشان الناس اللي تسمعنا ما نعتمد عليه اعتماد كلي، لأنه في النهاية إجاباته شاملة للجميع. أنت ما تقدر تحل مشكلتك بالذكاء الاصطناعي، خاصة إذا كانت مشاكل عميقة ونفسية يعني،
1: صح.
2: فدائما نحتاج مرشد يعني.
1: أستاذة وفاء بنت سالم الشكيلي، أنت أخصائية اجتماعية ومدربة إرشاد أسري، نتكلم عن أنه هل الاعتذار وحده كافي لإنهاء أثر الخطأ، أم هناك خطوات أخرى يحتاجها الطرف المتضرر حتى يستعيد ثقته؟
2: هو الاعتذار وحده للأمانة غير كافي. إذا كان أنا كل مرة بعتذر ولكني لا أتفهم وما عندي طريقة يعني أعتمدها في حل المشكلات، فما أعتقد أنه كافي. لأنك أنك تعتذر تعتذر وتعيد نفس الخطأ، فأنت كأنه ياس تخزن المشاكل في الموضوع اللي نتكلم فيه، تكون المشاكل يعني معلبة كذا، ووقت تطلع وتتعمل مشاكل أخرى. فالأفضل أنا ممكن أعتذر، أتفهم الموقف، يصير فيه تفاهم أكثر. ودائما لازم بعد نحط في بالنا أنه أحيانا المشاكل أو الخلافات هي يمكن فرصة أنه العلاقة هذه تنمو بشكل أفضل، خاصة كل ما تفهمت وكل ما احتويت هذه المشكلة وحاولت أن أنا أتصرف بطريقة تناسب طرف العلاقة الآخر، كل ما تمكنت من أن أحافظ على هذه العلاقة وخليتها تستمر. فأنا أشوف أنه أول حاجة نبدأ بالفهم العميق للشخص اللي أمامي، وبعدها أسد الفجوات اللي بيني وبينه، فجوات الفهم التفكير. لازم أفهم بدل ما أقول أنا ليش أتصرف بهذه الطريقة، لازم أرد وأسأل نفسي إيش اللي خلاه يتصرف كذا. أبحث دائما عن جذور المشكلة وأبحث عن جذور الخلاف بدل ما أحل المشكلة بطريقة سطحية.
1: هو الاستفزاز هو اللي يفقد الطرف الثاني
2: أيوه
1: صوابه. وحلو أيضا مثل ما نقول أنه يقدرها المرأة. يعني
2: صحيح،
1: يا أولادي، من الضروري جدا أنه الزوجة تحس نفسها مقدرة عندك، مذللة عندك، أن هي ومتبادل. يعني مش فقط تاخذي وما تعطي، مثل ما
2: صحيح،
1: يعطيكي أنت أيضا تعطي وبزيادة. المرأة دايما مشاعرها فياضة اتجاه الرجل. أنت ما مطلوب منك أنك أنت تمثل وتكون رومانسي وتكون
2: صحيح،
1: إسباني على
2: يكون في
1: قولتهم أو
2: وضوح،
1: إيطالي،
2: يكون
1: لا،
2: في وضوح.
1: بس تكون واضح وأن هي بالفعل عزيزة عليك وأنك أنت اخترتها دونا عن كل هذه البنات حتى تشاركك حياتك وتكون أم أولادك. حسسها بقيمتها فقط وما مطلوب منك أكثر
2: صحيح،
1: من ذلك. أنا حابة أسمع منك أنت كخاتمة لهذا الحوار الجميل أستاذة وفاء، إذا في محور مهم غفلنا عنه حتى نختم الحديث معك تفضلي.
2: هو دائما نتكلم أنه الناس تختلف، والحياة الزوجية سبحان الله هذه من الأقدس العلاقات اللي الله سبحانه وتعالى وصى فيها، وهي يعني مثل ما يقولوا أساس المجتمع. كل ما صلحت العلاقة بين الطرفين كل ما كان هناك عندنا مجتمع آمن. كنا نقطع الصوت؟
1: لا ما انقطع، أسمعك.
2: لأني كنت أسمع صوت وفجأة كذا اختفى، الصوت اختفى. فكل ما كانت هذه العلاقة صحية آمنة فيها أمان فيها استقرار، كل ما كان هناك أبناء مطمئنين آمنين مستقرين نفسيا، كل ما كان هناك مجتمع آمن. اليوم إحنا أفكارنا تجاه الشخص الآخر، أفكارنا تجاه الرجل، أفكارنا تجاه المرأة هي اللي تحكم العلاقة بيني وبين هذا الشخص. أغلب الخلافات في هذه الحياة هو سببها اختلاف وجهات النظر بين الاثنين، واختلاف إنه المرأة دائما كذا والرجل يقول المرأة كذا، المرأة تقول لا الرجل كذا، فدائما في طرفين كل واحد يحاول يدافع عن نفسه. في الحياة الزوجية هذه الأمور يعني غير صحية، غير صحية. سالفة إنه أنا أدافع عن نفسي، ويعني في تفاهم مفروض يكون المرأة فاهمة تكوين الرجل وفاهمة دماغه كيف قال تشتغل، الرجل نفس الوضع يكون متفهم وعارف مفاتيح هذه المرأة والمرأة عارفة مفاتيح هذا الرجل، فما راح يكون هناك راح تكون خلافات. صحيح، وهذه الأمور يعني ما نقدر نلغيها في أي حياة أو في أي علاقة، الخلافات موجودة، ولكن كيف أدير هذه الخلافات؟
1: بالطبع.
2: فأنا أعتقد أن هذه الحالة هي مهارة لازم المرأة أو الرجل يحاولوا أنهم يكتسبوا مثل هذه المهارة. ما أدخل الحياة الزوجية اللي مقبلين الحين على الزواج، لا تدخل الحياة الزوجية وانت عندك فكرة من زميلك أو شخص آخر أو تجربة فلان أو تجربة، لا كون لك أنت تجربة خاصة، أنت كيف تريد تنشئ هذه العائلة، كيف أنت كإنسان إيش النواقص اللي موجودة فيك، تعترف في داخلك أنا إيش عندي، واضح؟
1: واضح.
2: وبالتالي تدخل هذه العلاقة وأنت مطمئن وأنت عندك أفكار جميلة ويعني وعندك هدف واضح الحياة هذه اللي وين بتمشي. فأعتقد أن المسار بيكون جدا طبيعي، وأي خلافات راح تكون يعني خلافات طبيعية، ممكن حتى مثل ما خبرتش سابقا أنه أحيانا الخلاف هو وسيلة للنمو، وسيلة أنه هذه الأسرة تكون في استقرار. أنا ما أقدر أنا وياك الحين مثلا مختلفين في وجهات نظر، إذا ظلت هذا الاختلاف موجود فمتى بنتفق؟ بنتفق لما أنا أتفهم وجهة نظرك وفي النهاية أنا عندي وجهة نظري، واضح؟ بدون ما يكون هناك في خلاف أو في دفاع مستمر. يعني
1: حتى أستاذة وفاء إذا كان في نقاش أو حوار أو حتى مشكلة قائمة، يعني لازم يغلب حتى هذا النقاش والحوار والشجار إن صح التعبير،
2: يصير مسألة غالب ود ومغلوب.
1: ود لا، لازم تكون مغلفة بود. كيف يعني أنك أنت قاعد تتضارب خلينا نقول مع شخص أنت واجد تحبه واجد يعني لك؟
2: صحيح.
1: أكيد بتنتقي كلامك،
2: بتحاسب
1: على تصرفاتك، بتحاول أنك أنت ما تجرحه، بتحاول ما تأذيه نفسيا. إذا كان الود موجود والله العظيم ما بيكون فيه أي خلاف.
2: صحيح.
1: ولا شجار، فقط
2: وجعلنا بينكم مودة ورحمة. فهذه أساس قوام الأسر وأساس قوام الحياة الزوجية، المودة والرحمة.
1: يعني أنا أتمنى من
2: حتى في الخلاف سبحان الله، يمكن الحين في موضوع دائما مثار اللي هي واذكر الفضل بينكم. فأي خلاف اذكر الفضل، مثل ما قبل طرينا أن الدماغ دائما يستحضر الأشياء السلبية.
1: صح.
2: بعدين لازم نعرف أن سبحان الله في أي خلاف الشيطان دائما حاضر، الأفكار السلبية هذه من الشيطان. فنستعيذ من الشيطان ونهدي نفسنا ونشوف وإيش هي السبل اللي تخليني هادي أقدر أدير حوار وأدير نقاش، خاصة مثل ما تفضلتي يعني إذا كان هذا الشخص عزيز يعني زوجة أو ابن أو ابنة، فأعتقد أنه محتاجين فعلا هذا الهدوء والرقي في تعاملنا مع بعضنا بعض.
1: في هنا تعليق يقول للأسف السبب الحركة النسوية والجلوس كثير بالهاتف مع صديقات السوء. كوني
2: أيوة.
1: مستقلة.
2: صحيح.
1: خلي معك شخصية قوية تطلقي وبتكوني حرة، والضحية تشرد الأطفال ودمار البيوت ونسبة
2: فعلاً
1: الطلاق
2: فعلاً
1: تعلموها.
2: فعلاً. هذه من أكثر الأشياء سبحان الله اللي اللي شوهت أفكار للنساء وغيره يعني في، اختلفت كثير من المعاني المعاني والقيم. سبحان الله صارت مشوهة لما تتحاوري بنت صغيرة توها تقول والله أنا ما علي، أنا علي من نفسي، أنا مسؤولة، أنا كذا أنا كذا. فدائما أنا هذه سبحان الله.
1: هو تعرفي ايش المشكله استاذه وفاء؟ ايضا
2: ايوه
1: صار يعني فكريا ارتباط المراه بالرجل صار كانه في هذه الفتره خاصه ارتباط مادي، اني انا
2: صحيح.
1: بتزوج وبروح لبيت مستقل وهو بيصرف علي، ارتباط
2: صحيح
1: مادي.
2: صحيح.
1: حتى لو كانت
2: وبنطلع
1: لا
2: وكافيهات
1: ايوه
2: وامور وهدايا
1: حتى لو
2: وتحلم
1: كان
2: احلام ورديه
1: حتى
2: يعني بعيد عن
1: صحيح
2: اي
1: أستاذة وفاء،
2: اشياء يعني.
1: حتى لو كانت هي مستقلة ماديا وعندها راتبها وعندها مصروفها، لكن هي تشوف أيضا الرجل مصدر للاستقرار المادي عندها والاستقرار النفسي. متى يبتدي عند البنت تحس أنه هي ما بحاجة لذاك الرجل؟ لما ما يكون في بينهم لا حب ولا مودة ولا رحمة ولا خطة
2: صحيح.
1: طريق، مثل ما تفضلتي وذكرتي أن
2: صحيح
1: أنا عارف لوين أريد أوصل مع هذا الرجل.
2: صحيح
1: هل إحنا شوفي قبل لا نروح أي مكان أو أي مناسبة يكون عندنا تخطيط ذهني، أنا وين بروح، وين بجلس، من بيكون موجود، كيف بيكون شكل المكان إلى
2: صحيح.
1: آخره، عرفتي
2: وأبدأ
1: يعني،
2: يعني هي وأبدأ كذا
1: وتبني
2: أحط كذا
1: أنت
2: فكرة في
1: تبني
2: بالي.
1: عليها. فأنت
2: صحيح.
1: إذا أنت أو أنت إذا أنتوا ما عندكم هذا التخطيط الذهني وخارطة الطريق أنك أنت مع هذا الطرف وين تريد توصل، كيف بتكبروا عائلتكم وأسرتكم، كم بتجيبوا أولاد، كيف بتربوا أولادكم، وين بتسكنوا، إيش نهجكم أنتوا حتى في الحياة الزوجية، إذا ما كان في هذه الخطة موجودة واضحة للطرفين صدقيني ما بيوصلوا لبر الأمان، لأنه
2: صحيح فعلا.
1: بينصدموا بالمشكلات اللي بتواجههم.
2: ما في رحلة بدون خطة وخطير
1: طبعا
2: أبدا. فإحنا
1: ولازم
2: سبحان
1: يكون
2: الله
1: في
2: دائما نعيش في هذه العشوائية سبحان الله. يعني
1: لازم يكون في
2: ليش تريد،
1: ربان
2: لو
1: لكل
2: سألنا أي
1: رحلة.
2: شاب أو أي شاب الحين ليش تريد تتزوج؟ شاب خلينا نقول ليش تريد تتزوج؟ أبغى أتزوج عشان أجيب أولاد وعشان كذا واستقرار. زين وش نوع الاستقرار اللي أنت تريده؟ وش الفكرة اللي عندك عن هذا الاستقرار؟ فاهمة؟ فهنا كذا احنا نفهم انه هذا وش توجه، هل
1: لا
2: عنده توجه ولا
1: تعرفي
2: خلاص واجهة
1: ايش
2: اجتماعية
1: مشكلة
2: يعني.
1: الشباب الحين، اني انا خلاص يعني كأنه الزواج فرض وواجب ولازم يأدي حتى لو ما كان هو مستعد. طيب ليش
2: صحيح.
1: انت تبغي تتزوج الحين؟
2: وحتى احيانا الاهل لهم دور في هذا الشيء، الاهل احيانا لهم دور.
1: يعني انا احس اذا ما كان مستعد هو وما عنده هذا الاساس وهذه الخطة لا المفروض ما يتزوج.
2: ذكرتيني في هذا الموضوع في ماليزيا سبحان الله، في خطة وزارية انه اي شخص مقبل على زواج
1: ياخذ
2: يسجل،
1: الكورس الدورة
2: ايوه ياخذ
1: صح،
2: جواز الأسرة
1: جاهزية الزواج ياخذ
2: جاهزية، ايوه
1: ايوه
2: انه يكون عنده ليسن زواج عشان
1: ايوه
2: يقدر
1: ايوه
2: يتزوج، ويدخل ورشة يعني يدخل يعني
1: دورة
2: برنامج تدريبي مدة
1: ايوه
2: شهر الى شهرين ما اعرف المدة بالضبط. فيدخلوا هم باثنينهم ويكون يخضعوا الاختبار نهاية فترة هذا التثقيف، فترة التثقيف فيخضع الاختبار. بعد هذا الاختبار يكونوا مؤهلين انهم يتزوجوا. ولذلك قدرت هذه الدولة انها تخفض في مستوى
1: نسبة
2: الطلاق
1: الطلاق.
2: عندهم.
1: صحيح صحيح
2: ففعلا احنا محتاجين مثل هذا التوجه للأمانة يعني اللي نشوفه، واختلاف هذه الأمور يعني كثير محتاجين مثل هذا الموضوع، وأن يكون فعلا الشاب أو الشابة قادرين مؤهلين على أنهم يتزوجوا ويبنوا أسرة وعائلة. وفي النهاية أنت ما تبني
1: تعرفي
2: إنسان
1: إيش
2: فقط، أنت
1: الملاحظ؟
2: تبني مجتمع.

0: في البيت،
1: أمم
0: فيوضح على طول في تصرفات الأبناء، في تصرف سلوكياتهم، يعني حتى في تربيتهم، يعني تعاملهم مع الآخرين يكون واضح جدا إن في خطأ، في خطأ تكوين هذه الأسرة. يعني
1: الله يعين.
0: غياب الأب، إهمال الأم، يكون واضح بسبب إيش؟ بسبب إنه الرجل فقد أهليته أصلا في الزواج، أو فقد قوامته أصلا داخل الأسرة.
1: احنا نتمنى ان شاء الله البيوت كلها تكون آمنة ومطمئنة وفيها
0: آمين يا
1: مودة
0: رب،
1: وفيها
0: آمين.
1: رحمة، والأهم ان الواحد يكبر عقله في اي خلاف
0: أكيد
1: ويحاول انه
0: أكيد
1: هو
0: أكيد.
1: يحل اي نزاعات او اي دفاتر لم تغلق. خلاص شرخوا الاوراق وحرقوها بعد ما اقول لكم قطوها عشان خلاص
0: هذا
1: تلتقطوا
0: لو
1: دائما
0: قدروا عاد.
1: صفحات جديدة. ان شاء الله يقدرون.
0: لازم تلقوا هذه القدرة على أنهم يحرقوا الأوراق خلاص وننهي الخلاف، وفي النهاية هو الاستقرار مطلب، مطلب الاستقرار النفسي، الاستقرار
1: لا شوفي،
0: الأسري.
1: اذا فتحوا الموضوع مره ثانيه وهم اتفقوا على حرق الاوراق، تقول لا ورق محروق خلاص تسكته انتهى الموضوع.
0: صح
1: يعني
0: فعلا، يمكن هو ما يريد ينهي ويريد يفتحه مرة
1: لا،
0: ثانية.
1: ورقك محروق خلاص ما ابغي
0: أيوة
1: اسمع، لازم
0: عاد هاي
1: يكون
0: لازم يتفقوا عليها. أيوة هذه لازم بالاتفاق، بدون اتفاق ما تمشي، كل واحد بيكون مسؤول عن
1: الله
0: نفسه عاد
1: الله
0: ذيك
1: يعين
0: الساعة.
1: الله يعين الله يعين.
0: الله
1: وايد
0: يعين يا
1: شاكرة
0: رب.
1: لك هذا اللقاء الجميل أستاذة وفاء بن سالم
0: العفو العفو،
1: الشكيلي،
0: شاكرة لكم
1: شكرا
0: صراحة
1: لك.
0: هذا الاتصال، وإن شاء الله نكون قدمنا لو إضاءة بسيطة كذا يستفيدوا
1: ما
0: منها المستمعين
1: قصرتي
0: بإذن
1: ما
0: الله.
1: قصرتي، بالعكس ما قصرتي. شكرا أختي
0: حياك
1: الكريمة،
0: الله.
1: شكرا جزيلا، يا مرحبا. احنا اليوم ما فضيت لكم آخر رسالة. الزواج ليس ساحة معركة بل وطن صغير لا تنهار. معظم العلاقات بسبب مشكلة واحدة كبيرة بل بسبب مئات المواقف الصغيرة التي يتعامل معها الزوجان وكأنهما خصمان لا شريكان، حين يتحول كل نقاش إلى معركة يجب أن يفوز فيها أحد. يبدأ الحب في دفع الثمن، فالزواج لا ينجح عندما يكون أحد الزوجين أقوى حجة، ولا عندما ينتصر إحداهما في كل خلاف، بل ينجح عندما يشعر كلاهما أن انتصار أحدهما هو انتصار للأسرة، وأن خسارة إحداهما خسارة للجميع. ومن أكثر ما يرهق الحياة الزوجية أن يتحول الماضي إلى ملف مفتوح لا يغلق. كل خطأ قديم يستدعى، وكل زلة تعاد، وكل اعتذار يمحى أمام أول خلاف جديد. ومع الوقت لا يعود النقاش حول المشكلة الحالية بل يصبح محاكمة لتاريخ كامل. وكذلك سوء الظن فهو يفسد الكلمات قبل أن تقال. كلمة عادية تفسر على أنها إهانة، وتأخر بسيط يترجم إلى إهمال، وصمت قصير يفهم على أنه عقاب، بينما الحقيقة في كثير من الأحيان أبسط بكثير مما يصوره العقل. حين تغيب الثقة ثم يأتي الصمت الطويل، ذلك الصمت الذي يظنه البعض هيبة بينما هو في الحقيقة جدار يرتفع بين قلبين كانا يوما أقرب الناس إلى بعضهما. ينتظر كل طرف أن يبدأ الآخر بالاعتذار أو بالمبادرة أو بكسر الجليد، فتضيع الأيام ويكبر الجرح بينما كان يمكن لكلمة واحدة صادقة أن تنهي كل شيء. العلاقات السعيدة ليست خالية من الخلافات وإنما مليئة بالقدرة على تجاوزها. الزوج الحكيم لا يسأل كيف أربح النقاش بل يسأل كيف أحافظ على زوجتي، والزوجة الحكيمة لا تفكر كيف أثبت أنه مخطئ بل تفكر كيف نحمي بيتنا من أن يخسرنا الخلاف. فالبيت لا يحتاج إلى قاضي يصدر الأحكام بل إلى قلبين يعرفان أن الرحمة أهم من الانتصار، وأن التفاهم أجمل من المكابرة، وأن الاعتذار لا ينقص الكرامة بل يرفعها. في النهاية لا يوجد زواج ناجح لأن الزوجين لا يختلفان بل لأنهما كلما اختلفا تذكرا أنهما في فريق واحد، وأن المشكلة هي الخصم الحقيقي وليست شريك الحياة. فالبيوت تبنى بالتعاون وتزدهر بحسن الظن وتبقى بالمودة، أما التنافس على من ينتصر فلا يترك في النهاية إلا شخصين خاسرين وبيتا أنهكه الصراع. الله عليك يا نجادي، الله عليك، لخصت حلقتنا في هذا المقال الجميل، لازم هذا تنشره في شيء من الجرائد. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، ما أخذنا شيء من إعداد الحلقة، إن شاء الله بكرة يتجدد وياكم اللقاء. تقبلوا تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج المنتصر بالله بن محمد العابري، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو. أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
5: سيل يا طويل العمر سيل يا طويل العمر سيل.
6: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
7: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شوية تحت الهواء اقول البرنامج صراحة إشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل، تعرف في أعمالنا وغير أعمالنا أبو علي،
2: بارك
1: الشباب
2: الله.
1: يسألوا ها اليوم فلان أمس يطريق، ها فلان أمس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي،
2: بارك الله.
1: مجرد متابعين من بعيد، ولكن
2: الجهد أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذه البرامج الجماهيرية،
1: ما شاء الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا شيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه المشجعين
2: حال الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج مالكم.
2: بارك الله فيك،
3: صراحه برنامج ناجح،
2: بارك الله فيك،
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح
3: ما شاء الله. يعني صراحة معكم البرنامج نستنى كل الأحزان
2: إن شاء الله ما في أحزان
3: إن شاء الله، تستمتع تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: لكن احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتم كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتم افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم، لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني حلو، احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي،
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: ولا هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه فهذا يعني كلام حلو، واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليست تظاهر كرويه فقط،
2: ما في شك ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي.
2: أنا شاهدت فيكم مجروحة بصراحة، هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه، الأجواء الخفيفة واللطيفة هاي مفتقدينها الجمهور من زمان، وحقيقة برنامج حتى واحنا خارج السلطنة صدقني والله ان نتابعكم.
3: بارك الله
4: تشريف, تشريف كابتن كده. عليك تشريف
2: والله. انا كنت احاول حقيقة، يمكن حتى الحلقة قبل الماضية حاولت ايضا رسلت قلت لك انا مستمتع بيكم حقيقة.
3: صحيح بارك الله.
2: وهذا مو رأيي انا بس حقيقة، رأي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكرة القدم.
3: نتمنى ذلك ان شاء الله.
2: الطريقة اللي تقدموا فيها البرنامج طريقة جدا رائعة، خالية من الملل، خالية من الأسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الأخرى. فأتمنى لكم التوفيق وأتمنى أنكم تستمروا بهذا التوافد بإذن الله.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
5: مونديال 2026.

تلوموني ترى الغلط. الله عليك محسوبة. أنا اللي تلوموني ترى الغلطات. قول قول أحبابي وما بنبه.

تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية.

0: وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 1000، أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: مونديال 2026. 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
4: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: يغني ولدهم ترى طربان،
6: يغني ولدهم ترى طربان،
5: طربان يغني ولدهم ترى طربان، بيهزم الفرنسيين مع الإسبان.
6: احنا قاعد ما اعرفك
5: ما ضبطت.
6: بكره اسباني، متدور اسباني،
5: متدور متدور،
6: باشر بيلعب لعبته، باشر بيلعب لعبته.
7: انزل التفت، التفت لمنتخبك من فضلك.
6: ملتفت لمنتخبك،
5: لا يقول لك هو انجلترا بتهزم الارجنتين رغم انه انفانتينو يشجع الارجنتين.
6: ايوه اقول لك، تم يرقص يا مال، تم يرقص على على على الكلمات، تم يرقص
5: على شكله يعجب الميدان.
6: وابو يوم قلت لي غني ولدهم ترى طربان،
5: طربان
7: عرف انه هو المقصود.
6: وابو رقص رقص، قال الهدابي لا تكمل الشيم ولا تقول حق حق صادق، ايه ما نفوز على اسبان.
7: الله يدين الله وسيلك.
5: اقول لك يا اخي يا مال، انا مغيب رقمه يا مال بعد،
7: عرفنا طلع والله.
5: ما ترسل لي اياه بعدين،
6: بعطيك يا برسل لك يا على الواتساب بعد.
5: هي زين زين، لانه مغيب رقمه.
7: لا تقوم توزع رقم الرجال، يمكن ما يعجبك.
5: لا مغيب رقمك يا ولد،
7: عند مباريات.
6: ونقول حق مشعل شوي، هدي مشعل، هدي هدي هدي هدي.
8: يقول هو يا الله، إله يا الله، إله إله يا الله، إله يا الله،
5: إله
8: يا الله، يا الله، يا الله، إله يا الله، يا الله، يا الله، قولوا ما شاء الله، يا الله، إله يا الله، يا الله. الحين يوم بيوم يا ليل دانا، يا ليل دانا،
5: طاح
8: هذا وسانجو يا سامي الصوت، هذا وسانجو
5: يا سامي الصوت،
8: يا ليل دانا، يا ليل دانا، يا ليل دانا، يا ليل دانا، هذا وسانجو
5: يا سامي الصوت،
8: هذا وتانجو
5: ويا سامع الصوت.
8: لمن دعانا في النبايين، لمن دعانا في النبايين، هذا وتانجو
5: يا سامع الصوت،
8: هذا وتانجو
5: ويا سامع الصوت.
8: اي والله بيشل والكاس بايشل، بيشل الكاس بايشل، هذا وتانجو
5: يا سامع الصوت،
8: هذا وتانجو
5: ويا سامع الصوت.
8: ويا سامع الصوت. اي والله يا هذا وتانجو يا سامعين الصوت. ليش اللي الكاس بايش اللي
9: سكيل برازيل. مساء الخير ايها الارجنتينيون.
10: باه ها
11: ايها الارجنتينيون
7: نحن بدينا
11: نحن قادمون.
7: يا اخي لا تبدا بالارجنتين بعدين.
11: ايوه يعني بيقولوا برنامجكم ارجنتيني.
7: ايوه
11: فمن فضلك
7: شو اسمه كلام.
11: ايوه وعاد حاط مشعل ها وبعد يعني ها نحن رايحين الى خط النهايه
7: براحين.
11: ومن زرع حصد
7: ومن
11: مشى
7: على طريق وصل.
11: وصل حلوه هذه
6: ماشي عدل اليوم متعمدين. ميسي بينهم على انفانتينيو. ظلم ظلمتوه متعودين. التانجو براحه متعود. الله يعيننا على الانصاف. انفانتينيو يحبهم بحب واضح. الله يعيننا على الانصاف. انفانتينيو يحبهم بحب واضح.
11: اي
6: ماشي عدل يوم متعمدين. ميسي بينهم على انفانتينيو. انقذنا يا انفانتينيو. ظلم ظلمتوه متعودين. التانجو براحه متعود. الله يعيننا على الانصاف. انفانتينيو يحبهم
11: بحب واضح. واضح واضح ما ما مخفي ما مخفي
6: على الانصاف. انفانتينيو يحبهم بحب واضح.
11: واضح واضح يا سعد واضح. طبعا هو ما نعرف يعني حد لكن اليوم احنا امام الاربعه الكبار.
7: نعم.
11: حتى التصنيف يؤكد بان من
7: وصلوا هم الاعلى تصنيفا.
11: هم الاعلى وهم الاحق. يعني لا تقول لي لا تتكلم بالعاطفه يعني
7: كيف وصلوا ما وصلوا.
11: ايوه وصلوا ما عرف الحكم والله وصلهم. هذا التصنيف الفيفا اخترعوه في سنه 92 وهذا يقول لك أول مرة يوصلوا إلى نصف النهائي الأربعة المصنفين الأوائل.
7: بعدين لا تجي تقول لي إنه الفيفا لعبتها عشان مسألة تسويق وما تسويق وحضور جماهير وكذا. كل واحد خدم نفسه بنفسه. نتائج المباريات اللي وقعت أوقعت المنتخب الأرجنتيني في مسار سهل مع منتخبات أقل منه تصنيف فوق عليها. عانى المنتخب الأرجنتيني
11: في الأدوار الإقصائية.
7: نعم صارت مساله الجدل التحكيمي اللي كثيرين تكلموا عليه لكن في النهايه انه وصل.
11: نعم.
7: والباقيين فرنسا وصلت طبعا كافضل مستوى فني قدم المنتخب الفرنسي.
11: أيوة لحظه محمد شمالي تبغى تقدم البرنامج واحنا نطلع يا اخي يدخل دخلات عليك في
7: كيف هون لا تتكلموا عن الارجنتين
11: بعد ما يستوى
7: ترى كل مره
11: ناخذ منتخب الجمهور. اسمح لي خلي الجمهور يتكلم ما عندك مشكله. موصينا برازيليين يقول
7: اذا موصينك زين فريقهم طالع
11: زين فريقهم طالع يعني
7: شو نتكلم عن فريقهم طالع.
11: لا حول
7: زمان دافع
11: انت لا تتكلم عن الارجنتين البر اليوم. اليوم الارجنتين ما بتلعب.
7: اليوم الارجنتين ما بتلعب ما بتكلم عنها.
11: ما نتكلم عنها خلاص.
7: استريح ميسي لو سمحت.
11: استريح يا ميسي ولا تدخل عندنا الاستوديو بر. كاميرا واو يسموه
7: كاميرا واو.
11: طبعا احنا اليوم في انطلاق نصف النهائي. يا سلام عادت المباريات وعادت الاثاره وعادت الليالي اللي ما تنتسي.
7: نعم
11: صدام كروي كبير مرتقب اكيد بين يعني صنفها الكثير من المحللين وسائل الاعلام العالميه بانها مباراه اشبه بنهائي طبعا
7: مبكر
11: لان تعرف ان الفريقين يضموا الان افضل لاعبين تقريبا على مستوى العالم
7: بالضبط.
11: اسبانيا وفرنسا
7: بالضبط. اسبانيا وفرنسا مباراه كبيره منتظره اليوم الساعه 11 بتوقيت السلطنه. الفائز منهم طبعا المنتخب الفرنسي ساعي الى تحقيق النجمه الثالثه في مسيرته بقياده ديشامب. والمنتخب الاسباني بمحاوله والسعي الى انجاز 2010 بعدما تفوق طبعا وحقق هذا النتيجه على المنتخب الهولندي في 2010. علي محمد متعادل الكفه
11: يقول لك ما متعادل الكفه لان هذه الثيران وهذا الديوك فيحس انه يعني
7: هنا الثور ممكن
11: من حيث الوزن الموضوع ما ماشي ابدا. يعني مثلا هذاك مال عيد العود
7: هي.
11: هذا مال كل يوم
7: مال كل يوم مال لا يصير بعد يسوته.
11: والله محمد شمالية. أنا قلت لك أخي ممكن تخلي جيب المكسر هنا عندك ولا خلي عندك مايك
7: يستوي ترى يفتح مايك من هناك من عندك.
11: أيوة خلي دخل الموضوع ليش دي. خبر الإدارة إن دخل معنا مذيع آخر إضافي. هذا مصين البرازيلي توصية قوية.
7: هناك عاد شو اسمه؟
11: عاد بعد. نقول بعد. بعد.
7: بعد
11: إذا. بعد مدفوع الموضوع.
7: عشان كذا ما إحنا ما نقدر نتكلم يدخل.
11: سؤال أنت بسألكم أنت ومحمد شمالي. خلي يدخل في الموضوع. عندك مايك تكلم. توقعوا اليوم المباراة تتمدد إلى شوطين إضافيين وركلات ولا تحسم إلا بركلات ترجيح.
7: أنا أتوقع تنتهي فوقات الأصلية.
11: لمن؟
7: لإسبانيا. أتوقع.
11: أنا أحس إن أميل على قول من خال.
7: أميل لإسبانيا.
11: أميل لا أميل إنه ممكن إسبانيا تبر من اسم أبو ميل. أبو منيب هذا اللي هو يميل.
7: أبو الميل.
11: يميل حسب سرعة الرياح.
7: واليوم شيء رياح ترى شوية هنا عندنا.
11: أيوة. إنزين المهم وأنت محمد شمالي دخل صوتك على الهواء يا أخي. ديوك. طب ماشي.
7: وأنت وش تقول؟
11: أنا يعني طبعًا يعني تخيل إنه يعني طبعًا فريقين كبار صراحة والله يعني صعب تكهن بهذه المباراة لأن لكن لما تشوف النتيجتين الأخيرات اللي سوتها إسبانيا يعني إسبانيا تفوقت عليهم بقوة في المباراة خاصة الأخيرة اللي بينهم الرسمية في 25 وفي 24 فايزين عليهم أصلًا 2-1
7: ونهائي اليورو
11: لما اللي هو نهائي اليورو 2-1 صح وفي نصف النهائي اعتقد دوري الامم 5 اللي وصلوا 5-1 بعدين فرنسا سجلت 3 كذا
7: 5-4
11: ايوه انتهت 5-4 ف مباراة كبيره مباراه حلوه يعني طبعا نتوقع ان مباراه حلوه وما تفوت وسهرة إن شاء الله حلوة اليوم كرويا ننتظرها جميعا كما ينتظرها
7: 5-4 في
11: 5-4 أيوة. محبوبين الفريقين يقول محمد شمري احنا ما بنقول بعد محبوبين وما محبوبين بعد كل حد يعني يفسرها على كل حد يفسرها على كيفه يعني
7: أيوة
11: ولو قلت انك تتوقع اسبانيا بيقول لك انت والله تشجع اسبانيا يعني
7: لا التوقع بعد ما معناته انك انت تشجع هذا
11: ايوه يعني احنا شفنا حتى في المؤتمر الصحفيين في المؤتمرين الصحفيين انه كثير احترام من جانب الفريقين لبعضهما البعض امر طبيعي طبعا لان كل واحد يدرك قوه
7: الاخر طبعا
11: نعم
7: زين
11: جلين جلين روح هذا
7: الى وين
11: الاخبار
7: الى الاخبار طبعا مونديال 2026 مال الارجنتين بعد لا شيء ما نتكلم عن الارجنتين
11: خلاص اسفين
7: خليهم لين بكره
11: يلا بس
7: واذا طلعوا عاد شو اسمه
11: جلين عليك
7: مساله ثانيه عاد اذا طلعوا
11: اذا طلعوا ايوه
7: عاد بيبين احنا هل نشجعهم ولا لا هذه تحيات فريق العمل صادق اللواتي حسين العميري ومحمد الشملي وبعد الفاصل اكيد الى اخر اخبار مونديال 2026
12: تانجو يا تانجو
13: هذا الارجنتيني
12: ايوه
13: تانجو يا تانجو هو الارجنتيني باش اللي الكاس هو الارجنتيني
12: رايح على الكاس
13: هذا الارجنتيني هذا الارجنتيني هو البطل هذا الارجنتيني هو البطل هذا الارجنتيني
12: هو البطل
13: هذا الارجنتيني
12: هو البطل

0: الليلة تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث يصطدم منتخب فرنسا وإسبانيا في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل ضمن الدور نصف النهائي في لقاء يجمع بين اثنين من أبرز المرشحين لإحراز اللقب. المنتخب الفرنسي يتربع على عرش التصنيف العالمي بوصفه أقوى منظومة كروية مستقرة في العقد الأخير بقيادة المدرب ديدي ديشان، وتعتمد فرنسا على صلابة دفاعية استثنائية جعلتها الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الأدوار الإقصائية، مدعومة بعبقرية قائدها كيليان مبابي الذي يتصدر سباق الهدافين بثمانية أهداف، ومعه المتوج بالكرة الذهبية عثمان ديمبلي، ليمثل الفرنسيون النموذج المثالي للواقعية والقوة البدنية الفائقة.
1: كرة لمنتخب فرنسا، كيليان الله الله الله، في الليالي الاستثنائية هو من يكون الاستثناء، في الليالي الاستثنائية هو من يكون
2: الاستثناء. في المقابل يدخل منتخب إسبانيا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في الوقت الأصلي منذ مارس عام 2024، محققا 26 انتصارا مقابل 10 تعادلات. بطل العالم عام 2010 وحامل لقب كأس الأمم الأوروبية، يدخل المربع الذهبي بأجمل وأمتع كرة قدم جماعية تقدم حاليا تحت قيادة المدرب الوطني لويس دي لافوينتي، ويمتاز بالاستحواذ القوي والتحولات الهجومية السريعة التي تعود بشكل كبير على نضج وجرأة الجوهر الشابة ليمين يامال في الأطراف لتقديم كرة قدم تجمع بين التقليدية والنجاعة الحديثة التي تقربهم خطوة إضافية من النجمة الثانية.
3: في ثلاث دقائق الأخيرة كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صد اللمنس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.

ومن المقرر أن تشهد مواجهة اليوم صراعا في الأساليب بين اثنين من أفضل خطوط الوسط في العالم، ففي مواجهة صاحبي القوة البدنية الكبيرة الفرنسيين رابيو وتشواميني، ترد إسبانيا بالدقة التقنية خصوصا لرودري الذي يستعيد في الولايات المتحدة بعد موسمين عانى خلالهما من كثير من الإصابات القدرات التي مكنته من الفوز بالكرة الذهبية عام 24. ويقع على عاتق لاعبي الوسط الفرنسيين مهمة الضغط على خصومهم تدريجيا للحد من تأثيرهم في المباراة التي يصفها العديد من المراقبين بأنها نهائي قبل الأوان للمونديال. رابيو في صعود باركو، لا باركو لا تقدم باركو لا.

0: صوت الدين تعادل مازال داير وفرصة والهدف الأول أيارزابال إلى ميكال ميرينو والهدف الغدار إسباني الهدف الغدار إسباني إسبانيا والصبر أيوب والكوتشينج للمدرب القدير ديلا فوينتي وإسبانيا تختم المباراة الرقصة الأخيرة لكريستيانو كانت مؤلمة والهدف القاتل كان
1: من المنتظر أن يسعد المنتخب الفرنسي خدمات أوريان تشواميني الغائب بسبب الإصابة في المباراتين الأخيرتين لمواجهة إسبانيا المرتقبة اليوم. وكان لاعب روما الإيطالي مانو كونيه الذي شارك أساسيا لتعويض غياب لاعب ريال مدريد الإسباني قدم أداء قويا أمام المغرب في ربع النهائي، إلا أن مكانة وخبرة تشواميني الضامن لتوازن خط الوسط ينبغي أن تمنحه موقعا في التشكيلة الأساسية، ولم يحسم الأمر بشكل كامل بعد نظرا لتقدير المدرب ديدي ديشام لأسلوب لاعب كونيه، لكن هذا هو الاتجاه الذي أظهرته التدريبات الأخيرة التي شارك فيها تشواميني بشكل طبيعي.
0: غريزمان وصل كرة تشواميني جول 1-0 فرنسا تشواميني الملنجي كرة الولد الريال كرة الخريج أكاديمية موناكو إن جول هدف فرنسي من تشواميني المباراة تشتعل الدربي ولع
2: وفي نصف النهائي الثاني يدخل منتخب الأرجنتين حامل اللقب والمتوج بالكاس 3 مرات هذه الموقعة محملا بإرث ثقيل ورغبة جامحة في الحفاظ على تاجه العالمي ومنح الأسطورة ليونيل ميسي رقصة الوداع المثالية. ورغم الأداء القوي لراقصي التانجو في دور المجموعات إلا أن مسارهم في الأدوار الإقصائية كان دراميا بدءا من الفوز الصعب على الرأس الأخضر ثم إقصاء مصر المتعب وصولا إلى معركة ربع النهائي الشرسة التي تطلبت وقتا إضافيا لتجاوز سويسرا العنيدة. ورغم الهفوات الدفاعية إلا أن التانجو يظل الأكثر فتكا هجوميا بتسجيل 17 هدفا حتى الآن.
0: مش يبحث على ميسي والثالث لوتارو يحضر الآن أيو ثنائي أرجنتين بطلت التعليق وتحولت إلى معذني لأرجنتين تتكلم.
1: أما إنجلترا الباحث عن لقب ثاني غاب منذ عام 1966 فيقدم تحت إمرة الألماني توماس توخيل نسخة تتسم بصلابة ذهنية والقدرة على العودة من بعيد. مسار الأسود الثلاث نحو نصف النهائي اتسم بالدراما والإثارة حيث فازوا في جميع مبارياتهم الإقصائية بفارق هدف وحيد وتلقوا أهدافا في كل الأدوار. وكان الإنقاذ البطولي حاضرا في ربع النهائي ضد النرويج بفضل ثنائية جود بيلينغهام في الوقت الإضافي ليفوزوا بهدفين لهدف. ويعتمد الفريق على مرونة تكتيكية كبيرة وقدرة استثنائية لنجوم ينشطون في أعلى المستويات الأوروبية، ما يجعل الإنجليز يؤمنون أكثر من أي وقت مضى بأن عقدة 60 عاما قد حان وقت انكسارها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج مونديال 2026 برعاية شركة أواصر.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
3: مونديال 2026.
4: شيل يا طويل العمر شيل، شيل يا طويل العمر شيل، شيل البطولة.
3: 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
5: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
3: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
6: مونديال 2026.

0: محمد.
1: نعم.
0: هدي أعصابك شوي، خلينا
1: نهدي أعصابي. لكن البطولة راحت ضاعت، أضعف بطولة.
0: انزل ابوي، خلينا اتكلم شويه.
2: من كم يشجع الارجنتين؟
0: صادق
3: علي انا.
2: ها؟
0: صادق
2: صادق صادق
3: تشجع.
2: اقول لك ترى هذا ما يشجع الارجنتين، يشجع ميسي.
3: ها شفت كيف؟ شفت ان حسين يشجع الارجنتين بعد؟
2: خلهم اللي يشجع ميسي يطلع برا شوي. ها والله عاد ما ادري، اللي على راسه بطحه يتحسس.
4: انا اقول لك ايش يقول اللي يشجع ميسي يطلع برا.
0: هي علي.
3: هي علي.
4: نعم.
3: او اللي يشجع ميسي يطلع برا.
0: مره طلعت
3: قالوا يطلع برا، ما قالوا يتصل.
0: والله هذا كلام احمد المعمري.
4: اقول لك ها، هذا خليته مباراة صح وتشوف اللعب صح. تعال ايش يشجع ميسي؟ لا محترم وصح لعب.
0: بسألك سؤال، وين لعب صح انت احمد؟ علي بعد سوالنا سوالف، وين لعب صح؟
4: لعب صح، لعب صح ميسي، لعب صح صفق وصانع.
0: اليوم تكلم بمنطقيه.
3: لعب صح، ينتظروا هو يسجل جول واحد، جول واحد ينتظروا يسجل.
4: قدر يعني رزق.
3: ها
0: رزق. ما له نصيب مسكين. علي.
4: نعم.
0: اللي ما يطول العنب
4: حامطن عنه يقول. لا حسين، بس بخصوص هذا الموضوع
3: بينا
0: تصدر بيان.
4: أخلي النقاط على الحروف.
3: يلا، عندك قلم؟
4: لا بالقلم بسمع إن شاء الله. أنت وقفتوا صوت ما هو صوتي
3: رقم اثنين،
4: وخليتوا الجماعة المشتركين إخواننا يطبلوا على اسمي مدار يومين، وهذا ما هو صوتي هنا.
3: رقم ثلاثة.
4: أوكي، رقم ثلاثة.
3: رقم ثلاثة بعد
0: اثنين ما ولا
3: لا اثنين. اثنين قال إنه مدار يومين.
4: رقم ثلاثة، أني مع احترامي للشباب اللي قبل شوية صلاة تقريبا، مع احترامي للشباب، أنا مش ألماني ولا أرجنتيني، أنبه على كل يوم كل الصالة أنا عماني أشجع الألمان، أشجع
3: أنا قصت له شوية.
4: لكن
3: كذا سفكت،
4: لكن خلوا البرنامج لحسابي وطلعوه. هذا ما صوتي راح حسين والله
5: حرام.

0: حياكم الله بجديد مستمعينا الكرام في برنامجنا مونديال 2026 على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9 رسائلكم على الواتساب وأكيد بانتظار القمة الكروية والنهاية المبكر مثل ما وصفها البعض بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني. هنالك مجموعة من الأرقام اللي يسعى المنتخبين من خلال هذه المباراة في المقام الأول طبعا الوصول إلى نهاية هذه البطولة. والمنتخب الفرنسي أكيد أمام فرصة لمحاكاة إنجازات المنتخب الألماني في 82 و86 و90 والبرازيل في 94 و98 و2002 بالوصول إلى النهائي كأس العالم 3 مرات متتالية. وطبعا إذا تمكن المنتخب الإسباني من تجاوز فرنسا راح يصبح أول منتخب أوروبي يفوز ب8 مباريات إقصائية متتالية في البطولات الكبرى، متجاوز بذلك طبعا الرقم السابق المسجل باسم المنتخب الإيطالي 7 مباريات متتالية من عام 1934 إلى 38، ورقمها القياسي طبعا هو نفسه من 2008 إلى 2012. وطبعا هذه المباراة راح تكون الثانية فقط بين فرنسا وإسبانيا في كأس العالم، كانت المواجهة السابقة في دور 16 عام 2006 حينما قلبت طبعا فرنسا تأخرها إلى فوز ب3 أهداف مقابل هدف واحد في آخر 10 دقائق.
1: اليوم صادق طبعا الفريقين هم الأغلى على مستوى القيمة السوقية. نعم. في العالم نتكلم عن أن اليوم 2,740,000,000 يورو تتمشى في الملعب على أرضية ملعب المباراة. كم عرفت؟ 2,740,000,000 يورو، وهذه قيمة إضافية طبعا للمباراة.
0: كم تأمينهم؟
1: تفكر بالتأمين بعد لكن وش رأيك؟ يعني هذه المباراة يقول لك ستمنح هذه القمة من اليوم لقب أغلى مباراة في تاريخ كأس العالم.
0: نعم.
1: أغلى مباراة ذهب ذهب
0: ذهب ذهب
1: في ظل الحضور الكبير. طبعا منتخب فرنسا يتفوق طبعا من حيث القيمة السوقية على الإسبان. نعم. بحوالي 300 مليون يورو، يعني الديوك قيمتهم 1,520,000,000 يورو مقابل 1,220,000,000 يورو للإسبان. هذه إمكانيات بشرية هائلة جدا ستدخل لقاء اليوم. إذن هذا أيضا ما مبرر إضافي لمتابعة. نعم. مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، ينتظر من هذه المباراة أن تكون فعلا أشبه بنهائي، وبالتالي يعني إحنا بنشوف رغبة قوية جدا بطبيعة الحال من الفريقين، كلا لها أسباب يعني
0: بالضبط
1: للصعود على أكتاف الآخر.
0: نعم مثل ما قلت حسين، يعني هذه الأرقام بالملايين اليوم تشكل طبعا
1: مليارات
0: تشكل اليوم واحدة من أهم الاقتصاديات الكبيرة في العالم، هي صناعة كرة القدم كما وصفوها توصف يعني من القوة الناعمة.
1: نعم
0: يعني هي كرة القدم والفنون وكذا، فهذا من تصنيف القوى الناعمة. طبعا
1: احنا نعرف ان الان كرة القدم تشكل رافد مهم لكثير من الدول، يعني الاقتصاديات كثير من الدول. نعم. من بينها البرازيل الارجنتين مثل هذه الدول. يعني تتخيل انه هذه المباراة تضم 4 من أغلى 5 لاعبين في كأس العالم، يتقدمهم نجم الاسباني لامين يامال قيمته السوقية 200 مليون يورو، وهو الرقم ذات اللي يحمله هالاند، فيما ياتي قائد منتخب فرنسا كيليان امبابي، طبعا الحديث ايضا عن الاوليسي. نعم. لكن ما زالت طبعا الصفقه لم تتم عن 222 او اكثر. كيليان امبابي 180 مليون يورو، مايكل اوليسي طبعا الرقم السابق كان 150 مليون يورو، في ظل حديث عن اهتمام ريال مدريد وان الرقم واصل الى 220 مليون، ليؤكد هذا اللقاء بانه يجمع اكثر اللاعبين قيمه سوقيه.
0: نعم.
1: في العالم تشهد المباراة أيضا مشاركة 7 لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو أو أكثر، في حين تضم القائمتان 22 لاعب تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم حاجز 50 مليون. كم قيمتك السوقية أنت صادق؟
0: إذا
1: سمعت محمد
0: إذا حد بيعطينا عرض شو اسمه لأن تبدون نادي
1: يعني توصل 200 مليون يورو
0: باليورو.
1: 200 مليون يورو تقريبا كم محمد؟ 90 مليون يعني حدود حوالين 100 مليون ريال. حلو
0: حلوات يا مال
1: يا مال. اي والله يا مال. 2-4-6-9-8-1-5-1 وعلى 7-2-4-4-2-0-0-9.
0: خلينا نتخيل.
1: جلس يحسب هذا
0: هالارقام وجلس احولها بالريال كم بيطلع.
1: لا اقول لك المشكله صادق الحين فتح الرسائل مع البنك تم خصم تم خصم تم خصم
0: وهي كل المليارات
1: كله تم خصم.
0: ماشي تم ايداع
1: ماشي ولا واحده حتى ايداع.
2: لا
1: من سلطان.
0: ارجنتين.
1: مساء الخير.
3: اهلا وسهلا. مساء الورد. كيف حالكم؟
0: حياك الله.
1: قالنا محمد شمالي انك معصب وزعلان.
3: لا لا بالعكس بالعكس.
1: اعصابك مرتاحه
3: على البراد او على البراد
1: دام التانجو على الساحه.
3: اكيد
0: حلوه هذا.
1: مرات اجيب
0: انت مغرد غرد
1: اجيب حكي دوم يقول مره ارجنتيني.
3: لا لا شوف انا كلمتكم قبل الملاقه وين
0: في النهاية.
3: لا الملاقات دول الأربعة أول شيء أتصل فيه.
1: أول شيء
3: في النهاية لا تستعجل.
1: ما مستعجل.
0: حبة حبة.
1: يعني هو قال أنا بتصل في دول الأربعة.
3: في دول الأربعة. قبل مباراة الرأس الأخضر والمصر.
1: نعم.
3: بس أنا بتكلم عن نقطة إنه إحنا يعني أو مشجعين منتخب الأرجنتين واجد سمعنا حكي إنه المسار سهل. ومنتخباتكم سهلة
1: ومفروش بالورود
0: مساعدة الحكام
1: مفروش بالورود والحكام
3: لك لا مواقد لك لا مواقد هذا من قبل
0: فار, فار, فار, فار أرجنتيني.
1: يا أخي أنا لاحظت شيء عفوا يعني
3: إيش؟
1: إنه كثير من وسائل الإعلام العربية في المنطقة معنا اتجهت لهذا الاتجاه في الفترة الأخيرة مع أنه يعني لما تجيت ما تعرف إيش السبب. يعني هل في سبب مباشر هل واقع هل هذا واقع يعني سلطان يعني هل فعلا في إشكالية مثلا في الأمر هذا ولا نحن لأنه هزم فريقنا المصري
0: ولا أنه كان المواجهة عربية
1: أي وهزموا منتخب نحن نشجعه مثلا المنتخب المصري وبدينا ندخل في هذا الاتجاه لا ودخل في الموضوع صحفيين وإعلاميين ومحللين
3: هذا اللي نتكلم عنه. في ناس ما لها علاقة في الكورة أنا أتابعهم ناس سياسيين اللي لهم علاقة في السياسة ومدخلين هذا المباراة من ضمن محتواهم أو من ضمن الأشياء اللي يتكلموا فيها وخالطين السياسة بالكورة.
1: نعم.
3: يوم بقيت تشوف الأخطاء التحكيمية والتحليل في مباراة مصر أنا صراحة عن نفسي ما لداعي ذاك الضخة الإعلامية الكبيرة والكلام اللي عن مباراة مصر والأرجنتين ولدرجة أن شيبس صورة ميسي لغيوها من شيبس أو أن ذاك الشيبس ما دخلوا مصر وفي كلام كبير. أنا شفت تابعت يعني حلقة برنامج مع الشلبي المعلق المصري الكبير تكلم عن هذا المباراة قال ما في شيء يعني يذكر.
1: صح انا شفت ايضا بعض المحللين المصريين صراحه كان يعني مالوا الى المنطق والواقع بشكل اكبر يعني بعيد عن العاطفه وشفت حتى بعض الحكام المصريين صراحه يعني لان انت بعض الاحيان لما تشوف بعض التحليلات تستغرب يعني تقول يعني انا يمكن شفت مباراه ثانيه. هو في الحقيقه سيناريو المباراه يمكن ضغط على البعض كثير ويعني طبعا في النهايه ترى الاخطاء التحكيميه جزء من اللعبه يعني
0: وهي تحول النتيجة يعني أنه منتخب فايز وخلال 10 دقائق تنقلب النتيجة
1: ثلاثة يتسجل عليك فهذا بعد فيها ضغط. يعني أنا يا سلطان ما أعرف يعني أنا تابعت واحد من المحللين الليلة الماضية كان يقول أن مباراة مصر والأرجنتين اللي أثارت الجدل لو نرجع نشوفها كم مرة ما فيها هذا الجدل التحكيم الكبير ولما أيوة ولما يعني تحدثوا البقية الرأي المعاكس يعني عن انه والله في اللقطة الفلانية وما اعرف ايش وميسي المفروض ينطرد في مباراة الجزائر وما ادري شو هذه الامور يعني فقال ضرب مثال باللقطة اللي كانت بين كوكريا لاعب اسبانيا واظني من اسمه موسيالة في لاعب منتخب المانيا في نهائي دوري الامم صح ولا انا غلطان محمد في نصف النهائي فقال يعني كان عليها هذه اللقطة خلاف ورجعوا للفار وما عارف إيش وأخيرا ما احتسبوها صح في الوقت بدل ضايع كانت يعني حتى ما رجعوا للفار فهذه الأخطاء هي أحيانا إذا كان موجودة طبعا طبيعي إنه تصير أخطاء في
3: شوف الأخ حسين شوف أنا بالنسبة لي أشوف بعد ما طلع رونالدو جمهور رونالدو مسوي زخم إعلام كبير ضد ميسي ما نقول شنو ضد منتخب الأرجنتين
0: فصار هو المحتوى
3: مباراة فرنسا عندك الهدف الأول الفرنسي كان فيدي رابيو كان فيدي لا أرجع للفار ولا أرجع للعادي لا أول ولا تالي مبام بذيك البلنتي أنا بالنسبة لك وجهة نظري ما
1: اللي مع المغرب
3: أمام المغرب المباراة هذه
1: صح
0: وحتى البعض كان يتحدث عن مسألة التمثيل فيها
3: ما حد تكلم عن هذه الأشياء
1: يا أخي. الكرة اللي أثارت الجدل في مباراة إنجلترا والنرويج اليوم، جالس أشوف اللعبة كم مرة
3: في الكاميرا،
1: يقول لك الحساس مع الكرة ما تكلم. طيب إذا يعني شوف هذا الحساس، هذا السنسر هذا اللي طلع كرواتيا أمام البرتغال، لأنه يقول لك لا، الحساس هذا أظهر ذبذبات بسيطة أظهروهم على الشاشة، إنه والله لمس في شعر لاعب الكرواتي.
3: أنا أشوف إنه هذا الحساس إنه يعني هم معناته إنه أول تجربة هذه، فمعناته في أخطاء في هذا الحساس.
1: في أخطاء يمكن أحيانا ما يحس.
3: يعيد حساباتهم في هذا الموضوع.
1: والله يعني الكرة بالشكل الطبيعي أنت لما
3: تشوف. تغير مسارها.
1: تغير مسارها فجأة فعلا.
3: إذا خلاص. فكيف هي ما ضربت في الحساس وفي المقابل هي متغير المسار وتجي تقول أنت
1: ما صح الحساس. الغريبة إن هذا ما وايد حد يتحدث عنها يعني.
3: ما في أضواء على هذا.
1: ما في أضواء عليها.
3: على كل صغيرة وكبيرة، منتخب الأرجنتين والله آوت كورنر والله هذه فاول. أنا أقول لك منتخب الأرجنتين بالنسبة لي كأسماء من الأربعة هو الأقل يعني مستوى. إذا تكلمنا عن الظهيرة، إذا تكلمنا عن قلوب الدفاع، عن الوسط،
1: صح صح
3: ما بديك الجودة الكبيرة مقارنة مع المنتخبات الثانية.
1: صحيح.
3: منتخب الأرجنتين عانى أمام الرأس الأخضر، أمام مصر، أمام سويسرا. مباريات كلهم قوية، وعلى فكرة لعب مباراتين 120 أمام الرأس الأخضر وأمام سويسرا، يعني بدنيا هو
1: ثلاث مباريات. لا مصر ما لعب.
3: باستثناء مصر. باستثناء مصر.
1: باستثناء مصر. الآن هو 13 مباراة ملك الأشواط الإضافية. طبعاً أتكلم بشكل عام يعني.
3: أيوه. على الورق ممكن إحنا نقول إن منتخبات سهلة، لكن في الواقع صراحة مباريات صعبة. منتخب فرنسا قابل السويد وقابل البرغواي.
1: نعم.
3: وقابل المغرب.
1: جميل. هل لهذا يعتبر مسار صعب مقارنة؟
3: أنا بالنسبة لي أعتبره ما مسار صعب لفرنسا، ما لأن فرنسا قوية، ما شفنا حتى هجمات عليها. أنا بتكلم الحين، أنا خلاص بنتهي من موضوع أبو تياغو وشيلة، وإن شاء الله موعدنا النهائي بإذن الله أمام الإنجليز. أنا بتكلم اليوم عن مباراة اليوم أيضا.
1: حلو.
0: فرنسا وإسبانيا
3: بخصوص مباراة اليوم، إن شاء الله كل التوفيق لإسبانيا. يمين يمال الشلة إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن هناك لازم في أشياء منتخب إسبانيا يراجع فيها أخطائه، الأخطاء الهفوات الدفاعية. منتخب فرنسا أنا بالنسبة لي ما واجه أي هجوم قوي لحد الحين، من واجه مهاجمين قويين أو هجوم قوي لحد الحين، ما واجه منتخب يهاجمه أو ضغط عالي. هذه الأشياء ما شفناها في أخطاء دفاعية في
1: يعني
3: فرنسي، وراح يعاني في الأخطاء الدفاعية في حالة النص.
1: أنا ما أدري إذا تتفق معي سلطان إنه في مباراة السنغال اللي هي في دور المجموعات كشفت كثير من الثغرات في دفاع الفرنسا.
3: أكيد. حتى مباراة ساحل العاج الودية اللي كانت في
1: اللي قبلها طبعا اللي فازوا فيها.
3: يعني استقبلها له.
1: نعم.
3: منتخب فرنسا لحد الحين ما حصل ضغط عالي، ما حصل مهاجمين شرسين على أساس تبين الهفوات الدفاعية.
1: نعم.
3: كان كله المنتخب الفرنسي لو تلاحظ أول ربع ساعة راح يسوي عليك ضغط عالي، عاد أنت وحظك هل تستقبل ما تستقبل، هل تروح الشوط الإضافي سلبي.
1: صحيح.
3: فتتغير الأمور. منتخب إسبانيا اليوم راح أكيد إنه راح يلعب بالاستحواذ، بقتل اللعب، بعدم المساحات خلف الدفاعات الفرنسية، لأنه أهم عنصر أو قوة فرنسا في المساحات والسرعة، يعتمد. صحيح. على السرعة. مبابي، ديمبلي، جوي، المهاجمين الفرنسيين وهم يحبوا المساحات. فأنا أشوف منتخب فرنسي أو منتخب إسبانيا إذا اليوم لعب بذكاء مع المباراة أنه قادر يفوز، وعنده الإمكانيات إنه يفوز يعني.
1: بالضبط.
3: عنده الإمكانيات وعنده.
1: نعم.
3: اللعيبة الثقل في الوسط، فقادر يعني. حتى البدلاء شوف أنت منتخب إسبانيا.
1: نعم.
3: بديل لاعب الأرسنال كل ما دخل يسوي لك هدف، يسجل لك هدف.
1: بديل ناجح.
3: أنت توحي إن المباراة رايحة الإضافيات.
1: ميرينو.
3: أمام البرتغال. وآخر مباراة أمام بلجيكا.
1: نعم.
3: فمنتخب إسبانيا قادر. أنا أتوقع أصلاً، أتوقع إن اليوم إسبانيا إن شاء الله راح تتأهل بإذن الله.
1: إذا كان هناك في مشكلة مع إسبانيا، أعتقد أنه عنده مشكلة نوعا ما هجومية إذا صح التعبير، لأنه
3: هجومية، لكن في المقابل هم ما مستعجلين على التهديف.
1: هم ما مستعجلين. أيوه. وممكن أي لاعب ممكن يسجل.
3: أكيد. أيوه. أكيد. مشكورين يا أخي.
0: شكرا يا سلطان.
1: بارك الله فيك.
3: يعطيكم العافية.
1: الله يحفظك.
2: الثاني في ثلاث دقائق الأخيرة، كوبارسي سدد، مارينو لحق بعد أن صد أورلمانس، جاء الجول الثاني، هدفان مقابل هدف واحد. الولد الإسباني يقول للبلجيكيين ابكوا الآن بعد هذا الهدف.
1: يا مرحبا يا
0: اياك يا سامي.
4: عادل والله احنا بسعدنا كلمه كذا لما يقولوا تسجيل حضور
0: تشريف
4: انا يعني شكر وتقدير يعني للامانه على دائما هذا العطاء وعلى سنوات طويله. اعتقد بديت في 2010 اتوقع
0: نعم
1: صحيح.
4: فحقيقه جزاكم الله خير على هالبرنامج الجامد الجميل والممتع نفس الوقت واللي حقيقه ما تمل يعني لان الجانب اللي يعني حقيقه عاطين هذا الحس الحكاية للبرنامج وبالعكس عطلنا ايضا قيمه يعني اكيد في الجانب الفني ما مقصر.
5: في الليالي الاستثنائيه هو من يكون الاستثناء في الليالي الاستثنائيه هو من يكون الاستثناء كيليان امبابي يسجل ثالث اهداف الفرنسيين.
0: لا خليه هو كلمة مباشرة نتصل فيه
1: احنا عند مبابي.
6: منو؟
1: مبابي.
6: يا مبابي
1: هو يسمع ترى بعدين
6: يسمع.
1: هي كمل روح كمل
6: يا مبابي نود هو نايم كرسيان اول ميسي
7: بانجليزي دي يا مرسي.
1: هذا يعني مش لا هي عربي ولا هي انجليزي ما عرفنا.
6: خليها تمشي لكن هم لا
1: خليها تمشي.
6: عندي سنين واحد يلعب في المنتخب البرازيل واحد يلعب في المنتخب فرنسا
0: بين اثنين هنا ما باغنهم
1: فينيسيوس يمكن يقصد.
6: يلا
1: انك ما تحب البر ما تطيقه.
0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 رسالكم على الواتساب. عماد الشماخي مباراة من العيار الثقيل لا ثقل الأرجنتين ولا البرازيل. 16 هدف فرنسي أمام دفاع إسباني استقبل هدفين فقط. مبابي أمام الحصن يامال أمام الديوك مدربان يطاردان التاريخ فهذه القصة الكاملة للقمة المنتظرة. تكتيكيا قوة فرنسا لا تكمن في الأسماء فقط بل في مرونة رباعيها الهجومي وتبادل المراكز. مبابي في العمق وديمبلي من جهة اليمين وأوليسي يتحرك للداخل ودوي يغير الجبهة. باختصار تتغير المواقع ولكن النتيجة واحدة هجوم سريع ومتنوع. فرنسا ثم فرنسا ثم فرنسا ثلاث مرات.
1: هو طبعا دي لابوينتي أكثر مدرب خاض مباريات في كأس العالم وأمم أوروبا دون أي هزيمة يعني هذا دي لابوينتي ما يخسر.
0: هو أول مشاركة له في كأس العالم طبعا كتجربة.
1: نعم في البطولتين طبعا 13 مباراة خاض في كأس العالم وأمم أوروبا فاز في 12 وتعادل واحدة. ولكن هو قال صراع المدربين طبعا الكل يعرف دي ديشان فترة طويلة الآن مع المنتخب الفرنسي وقدم منتخب صراحة مميز في كل الخطوط ويبحث أيضا عن تاريخ شخصي قبل وداع المنتخب الفرنسي لأنه سيقود في مباراة 26 في كأس العالم وهو رقم قياسي لمدرب في تاريخ البطولة متجاوزا الألماني هيلموت شون. وبالتالي يبحث عن أفضل نهاية مع منتخب فرنسا إذا ما نجح في التتويج باللقب. بيكون طبعا اللقب ثاني بالنسبة له مع المنتخب الفرنسي كمدرب. وطبعا سبق وتوج به 98 كلاعب وهو وصل أيضا نهائي النسخة الماضية فبتكون أفضل مسيرة لمدرب مع المنتخب الفرنسي. عدا عن ذلك عرف عن ديشان بأنه يصر على خياراته بقوة ويتحدى الجميع في خياراته اللي تثبت نجاحها بعد ذلك. اليوم عنده في كل الخطوط مجموعة من الأسماء القوية والبدلاء المميزين عنده وفرة كبيرة في اللاعبين طبعا
0: حقيقة. يعني كقيمة فنية نعم في الاحتياط والأساسيين
1: أكيد.
0: علي خاطر النجادي المنتخب الإسباني لاروخا نقاط قوة يتميز المنتخب بأسلوب الاستحواذ القوي تمريرات الدقيقة والقدرة على السيطرة على إيقاع المباراة. الموهبة الشابة مثل يامين يامال تضيف لمسة إبداعية وحاسمة في المواقف الفردية. نقاط ضعف قد يعاني الفريق دفاعيا ضد الهجمات المرتدة

0: وعي الشخصي فرنسا 2-1.
1: مبابي طبعا 12 هدف في الأدوار الإقصائية فقط في كأس العالم، في مشاركاته في كأس العالم أكبر حصيلة لأي لاعب طبعا في كأس العالم على مستوى الأدوار الإقصائية في هذه النسخة. طبعا هو طبعا في بشكل عام سجل في دور 32 هدفين، دور 16 5 أهداف، ربع النهائي هدف، والنهائي 4 أهداف طبعا، لكنه ما سجل في نصف النهائي في مشاركتيه في هذا الدور. فهل اليوم بيصير على نفس الوضع وما يسجل في نصف النهائي؟ لننتظر ونرى.
2: حتى لو لم يكن في أفضل حالاته يسجل، لأنه الهدف ولأنه من يستهدف في الأرقام. كيليان كيليان كيليان كيليان مبابي يسجل أول هدف في فرنسا في المونديال، أهداف الفرنسيين. الأولى لم تأتي كما كان يريد، الثانية لم تأتي كما كان يريد، لكن هو كيليان، هو مبابي تذكر من يكون، تذكر أنه للأهداف دائما ملك، تذكر أنه للأهداف دائما ما كان حريص.

0: واحد قايل امس بيتصل فينا وبيعطينا ميدان في اهم كلمه طربان او في البيت الاول طربان
1: ليمين يمال.
0: فلنستمع من سعد. تفضل سعد.
2: يغني ولدهم ترى طربان
0: طربان
2: القلب اللي يعشق ترى اسباني
0: مسكين.
2: يغني ولدهم ترى طربان القلب اللي يعشق ترى اسباني
0: سباني.
2: عمر بيبدع تراه اليوم.
0: عمر من برايك بعد بنشوف بن.
2: يا صادق ويا حسين سمعوني.
1: هات
2: أهل الكرة هم أهل الأسبان والله يعينه ترى مبابي. يغني ولدهم ترى طربان القلب اللي يعشق ترى اسباني. عامر بيبدع تراه اليوم.
0: عامر زين.
2: يا صادق ويا حسين سمعوني أهل الكرة هم
0: ترى الأسبان
2: والله يعينه ترى مبابي.
0: أهل الكرة
2: هم أهل الأسبان والله يعينه ترى مبابي.
1: كذا تقول.
2: أنا قبل أربع ساعات مكلمني يا مال، قبل طلب علي طلب يا مال.
0: ساعات يعني الساعة أربع
2: على خمس.
1: من وش طلب؟
2: نقطين عطاني. قال لي أول شيء سلم على برنامج المونديالي لحسين وصادق للمخرج محمد شملي.
0: زيدني.
2: وأيضا سلام
1: يعرفك طلع مشملي
2: على المباراة اللي بيعلقها أيضا عامر الخضيري.
0: يعني عامر يعني المعلق. حسبنا لاعب بعد عامر.
2: ايوه فلازم عامر يكون في القصيده. فقلت له ان شاء الله
1: هو صلح لك يعني اضاف لك.
2: انا كان ضايف كل اول مسار على المنتخب.
0: لا اقوى على ذلك.
2: ايوه كل اول مسار على المنتخب الاسباني لكن يا مال احترمه يعطي كل يعني شخص حق
0: يا مال. زين.
2: ويسلم عليكم ويقولكم ترقبوا النتيجه 2-1
0: لصالح
2: لصالح المنتخب الاسباني. ما اعطني انا الصلاحيه يا مال.
1: اعطاك الضوء الاخضر تصرح بالنتيجه.
2: اعطني الضوء الاخضر من الاخير.
1: قالك بشرهم.
2: اعتقد انه راح تكون مباراه سأر للمنتخب الفرنسي وليس لان اخر السنوات المنتخب الاسباني طاغي.
0: متفوقين عليهم السنوات الاخيره
2: يعني
0: صدق.
2: طاغي
0: يعني يكفي 5-4 و2-1 ورا بعض.
2: فلذلك جاي المنتخب الفرنسي بعمليه انتقاميه. ولكن نقول الاسبان اعتقد مثل ما تكلم الاخ المنتخب الفرنسي ما حصل الاسلوب الضاغط حقيقه. فاليوم يتريون اللي بيهم
1: ينتظروا يعني
2: وديمبلي وزين واللي يكون معه وش

0: ثلاثة الله يعينهم اليوم.
1: آه.
0: أيوة الله يعينهم الله يعينهم. لذلك يا مال متحمس لما تابع الأخبار وإن عامر الخضيري راح يعلق للمباراة. قال لي أرجوك يا سعد الهدابي، أرجوك يا شرس الهدابي، لازم تدخل عامر
1: بعد. شرس الهدابي يعرفها يعني؟
0: أي يعرفها شرس الهدابي كيف ما يعرف.
2: جاي إنك هو
1: يستاهل بيب مالح.
0: أيوة أيوة يعرفها. قلت لي إن شاء الله ولا ولا يهمك يا بوز، أنا بعطيك الآن القصيدة.
1: حتى الصوت بدأ يختفي. إيه
0: ارتاح ارتاح وارتاح.
1: الحين انت تتنافض بديت ولا الصوت ضاع؟
0: لا لا لا انا ما اتنافض، انا اكلمك الان بثقة لان اعطاني هو ثقة ثقة عالية جدا وحماس
2: طمنك.
0: فما بالك هو يدخل في الكلمات معك في الميدان.
2: زي ما ذكر لك ما قالك دخل اسم حسين وصادق؟
0: ترى دخلت حسين وصادق، قلت لك يغني ولدهم ترى طربان
1: طربان
0: القلب اللي يعشق
1: ذكرني ترى.
2: أيوة.
0: عامر عامر بيبدع تراه اليوم، ويا صادق ويا حسين سمعوني.
2: هي نعم نعم نعم
0: سمعوني بعد تراهم هل الاسبان والله يعينه ترامبام. قال لي اختمت يوم قلت امبام لانه يقول ادور دواره.
1: اه
0: ابزيد يقول ابزيد هالكيله بعدني.
1: شوف كيف يعني، لكن ترى ما يرحم امبابي يعني ماكينه اهداف ما شاء الله.
0: مدينة أهداف، لكن اليوم اليوم اليوم بيبين كل شيء، اليوم بيبين اليوم مع المتدور اليوم
1: دور. وصل حارس مالكم بعد يا أخي سعد شوية سيمون.
0: علامة
1: وصي شوية يعني أحس يعني شوية مرات. ها
0: لا لا ما عليك ما عليك. اليوم اليوم كلهم كلهم يقول لك
2: إيه خلي خلي يتماسك.
0: قال اليوم يا مال احنا الجنود المقاتلين اليوم الهدابي على هذا القصيدة ما يحتاج يقول ما يحتاج.
1: اظن بيقراها حل دي داو لافوينتي وربعه قبل المباراة.
2: هي توها في الباص راكبين يرددوها
1: في الباص تو يقولون
0: راكبين راكبين وعلى اهازيج القصيدة بعد.
1: على اهازيج القصيدة
0: ايوه لاننا مسجلينها وراسل لي اياها بعد.
1: بيشلوها للملعب شله
0: بيشلوها للملعب.
1: ذكرت منتخب جنوب افريقيا
0: هذا قصيدة
2: طلعوا جنوب افريقيا بعد
1: المنتخبات الافريقيه اكثر جنوب افريقيا. نعم نعم نعم. فالمهم النتيجه 2-1
0: 2-1 باذن الله. انا الحين 2-1 بس اتريا ما بشي من اتريا مش عد بس باكا.
1: إيه. وين بتشوف المباراه يعني وحدك ولا
0: لا لا لا دلتين شاهي مسوي دلتين شاهي.
2: معناته يا رايح اشواط اضافيه كذا
0: لا لا وبايلس مع جروب خلاص. احنا الحين متفقين بايلس مع جروب والشاهي كله. قلت لهم الشاهي كل شيء علي كل شيء علي تجيبوا ايش اليوم من الحماس يعني
1: حلو.
0: وتيس الحب ماشي جايه
1: رايح راده
0: مره ما يحتاج بعد
1: ماشي صياني يعني
2: يبال عشاء هذا.
0: لا لا فيها صياني
1: بعدين بعد المباراة بعد المباراة.
0: وبعد انا اقول لك لان وصل المنتخب الاسباني بيك هناك بعد ايش تبغى.
1: حلو
0: ايش تبغى بعد.
1: يا سلام عليك
2: اذا وصل.
1: يا حي ومرحب يا حي ومرحب.
0: بس تكرر 2024 بس تكرر.
1: يا 22 تخسر
2: 22
0: لا لا 24
1: اليورو
0: اليورو تكررت تراها
1: دوري الأمم
0: هذه إن شاء الله.
1: أيوة و 25 دوري الأمم و 24 كأس أوروبا كلهن حق إسبانيا يعني
0: كلهن حق الإسبان.
1: جميل جميل مشكور يا سعد
0: جزاكم الله خير.
2: الله يحفظك.
0: الله يعين مبامبي اليوم.
1: الله يعينه
0: الله يعينه الله يعينه.
1: إيه الطوفان جايين الطوفان
0: الطوفان وابو ن ن ن ن ن ن الثور الإسبان اليوم ما يحتاج
1: توثق بس أنت
0: حرث الملعب بيحرث حرث اليوم.
1: يلا باقي ساعتين وننتظر صافرة البداية
0: بإذن الله. وأنا ماشي أجهز الحين الشاهي وأجهز إدلال الشاهي.
2: ضبط أمورك
0: مرة الأمور طيبة.
1: حمر ولا حليب؟
0: لا لا نسوي اليوم اليوم نسوي نوعين.
1: هي
0: نسوي الكرك ونسوي بالنعناع.
2: أحمر بالنعناع.
1: هذا النعناع عشان أيوة يهدى أيوة. شوي
2: هد الأعصاب شوية.
1: إيه خلي كركديه بعدين عندك.
0: لا لا ما مشكلة ما
2: هي عشان الضغط الضغط شوية الضغط الكروي
0: ما مشكلة تراها. هي الحماس هي هذه عبارة عن مباراة ثأرية من المنتخب الفرنسي وإحنا متحمسين إن خلاص إن لا وجود لها فرنسا لا وجود لا وجود,
1: لا وجود. يعني ينتهي مشوارها اليوم وتذهب إلى الثالث والرابع
0: تذهب إلى الأرض تذهب إلى إلى إلى فرنسا بعد مرة بعد فترة أيام
1: زين في مركز ثالث بعد المباراة وكذا
0: ما مشكلة إحنا ما ننظر للمركز الثالث
2: لا لا هم ما أنتوا
0: هم إحنا ننظر لا احنا عيننا على الذهب.
2: جميل. على النجمة الثانية
0: احنا نظرتنا فوق وليس نظرتنا للأسفل.
1: بعد ما نزل
3: لا ما نزل.
1: مشكور مشكور سعد.
0: جزاكم الله خير. شكرا.
1: حياك الله. أحسن.
0: بارك الله فيكم.
2: حيا الله يحفظك سعد.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتعوا بمونديال 26.
5: الله لأنه هذا البرنامج عرفنا بأشخاص ما شاء الله تبارك الرحمن.
1: الحمد لله.
5: نفتخر بمعرفتهم.
6: يا مرحبا بكم. مبروك عليكم المركز الأول في الإذاعات المسموعة العمانية إذاعة الشباب. بارك الله. تستحقون صراحة.
1: هذا بتواصلكم. بارك الله فيك.
7: ما شاء الله منشطين البرنامج. ما شاء الله مخلين الهادي مرة يكون في قمة
2: يطلع ما عنده من حماس
7: في قمة النشاط. يعني حتى اللي ما يعرف شيء بالكرة يدخل يعني عليكم ما شاء الله. أسماء جديدة أشوفها أنا. أسماء جديدة أشوفها في البرنامج. أنتم مدرسة
1: الله عليك. هذا يعني صادق جامعة كاملة يعني.
7: إيه نعم. الجامعة بعد فيها مؤهلات. أنتم لا أنتم مباشرة
8: الماجستير ده أدى الإعدادية ولا بعد
2: مع البروفيسور حسين
7: بدون مدرسي على طول.
1: نعم على طول. أيوة.
8: هذه بقت مدارس يا جدعان. فين مدارس زمان؟ الله.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. إذن نذهب في اتصال مباشر مع الإعلامي الجزائري إبراهيم حنفي. أستاذ إبراهيم الحنفي
1: حنيفي
0: نعم. أستاذ إبراهيم مساك الله بالخير وحياك الله معنا في إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أكيد نوجه لك كل التحية من سلطنة عمان وأكيد سعيدين بهذا التواصل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زميلي حسين العميري أهلا وسهلا بك، تحية لضيوفك وتحية لك وتحية أيضا لكل المتابعين والمستمعين الأوفياء لبرامجكم.
1: حياك الله. ومعي زميلي صادق اللواتي طبعا في الاستوديو، ونرحب بك الأخ العزيز إبراهيم. وطبعا أول شيء هارد لك على الخروج المنتخب الجزائري من أدوار مبكرة، لكن دعنا نتحدث اليوم عن نصف نهائي منتظر بين إسبانيا وفرنسا، وكثير من الحديث عن هذه المباراة التي سميت بأنها قمة المليارات نظرا للقيمة السوقية الكبيرة للاعبي الفريقين. كيف نتوقع هذه المواجهة الليلة في بين الفريقين الكبيرين؟
2: السلام عليكم. والله صراحة مباراة صعبة جدا، مباراة قوية. الذي يقول أنه يمكن التكهن بهوية الفائز بهذه المواجهة فهو مخطئ. عندما يتعلق الأمر أولا بمباراة نصف نهائية في كأس العالم، أولا التوقع مستحيل. وعندما يتعلق الأمر بمباراة بيج ماتش كبيرة قوية ثقيلة بين المنتخب الفرنسي اللي أظهر إمكانية كبيرة منذ البداية، ومنتخب إسباني معروف بالتيكي تاكا والاستحواذ بالكرة، فهنا يعني التكهن والتوقع يكون أصعب ويكون مستحيل. مباراة قوية، كاين لاعبين راح نشوفوا مباراة داخل مباراة، واحدة اثنين ثلاثة. أول مباراة داخل مباراة راح تكون بين رودري اللي يصنع اللعب، رودري اللي تبدأ منه الهجمة، رودري المهندس والعقل المدبر للمنتخب الإسباني، ومن جهة أخرى اللاعب أوليسي اللي عرف ديشان كيفاش يغير له المنصب، وعرف كيفاش يعطيه صبغة فنية سحرية في منصب تريكوارتيستا كما يقول الإيطاليون، تريكوارتيستا أي وراء المهاجمين يدير اللعب، وبفضله مبابي يتألق، يحبس أوليسي يخرج لك من جهة أخرى ديمبيلي، ديمبيلي يتبادل المنصب مع أوليسي، هو يروح يسارا والآخر يجي وراء المهاجم، مبابي يتبادل يروح يصراحة هجوم مرعب. من جهة أخرى عندك راح تواجه أقوى دفاعي المنتخب الفرنسي، هدف واحد تلقاه أوناي سيمون، هدف واحد تلقاه المنتخب الإسباني كان في المباراة الماضية من ديكي تلاغو اللاعب اللي يلعب في أتلانتا في الدوري الإيطالي لاعب المنتخب البلجيكي. صراحة المباراة قوية، راح تكون مباراة قوية في الدفاع في وسط الهجوم في وسط الميدان، وخاصة أيضا في الخط الأمامي. ربما نتوقع من تصريحات لامين يامال الاستفزازية، لأنه يعلم أنه أي منتخب يواجه منتخب إسباني راح يركن للدفاع ويروح المرتدات، أدلى بتصريحات استفزازية كيف وكيف مدرب دي لا فوينتي. قالوا بعد المباراة الماضية أمام بلجيكا، أي منتخب يواجهنا، أي منتخب يواجه المنتخب الإسباني سوف يبقى في الدفاع. وهذا التصريح يعني كما نقول فيه وعليه، تصريح اللي يكون ذكي يقرأ بطريقة إيجابية، واللي يكون ربما ناقص خبرة يقرأه بطريقة سلبية. والمنتخب الفرنسي عنده من الخبرة، والمدرب ديشان عندهم من الخبرة، ما يمكنهم أن يترجمون هذه التصريحات ويردوا عليها تكتيكيا بأفضل طريقة ممكنة فوق أرضية الميدان.
0: نعم، لو نتحدث أستاذ إبراهيم عن المواجهة الثانية بين المنتخب الأرجنتيني المنتخب الأكثر صناعة للفرص والأكثر استغلالا لها، وبين المنتخب الإنجليزي اللي تميز يمكن ربما هو أقل صناعة للفرص لكنه تميز بالكرات العرضية واستغلال هذه الكرات العرضية خصوصا من بلينغهام وهاري كين والأهداف الحاسمة. طبعا في الجانب الآخر المواجهات التاريخية بين هذين المنتخبين، وطبعا المواجهة 86 بيد الراحل مارادونا،
2: مباراة بين منتخب أرجنتيني ليقال عنه الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي. خليكم نبدأ بواحد تصريح تاع ليزاندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين. شوف اللاعب عندما يكون محترف داخل الميدان ويكون محترف خارج الميدان، ويكون محترف أيضا وذكي في تصريحاته ووسائل الإعلام. فقساوه وسائل الإعلام الأرجنتينية قبل المباراة الماضية من سويسرا، قالوا له ليزاندرو مارتينيز، الوسائل الإعلام العالمية والإنجليزية خاصة لأنهم يدركون أننا سنواجههم في المربع الذهبي إذا تأهلوا سويا، يقولون أننا محميون، يقولون أننا مساندون من الفيفا والحكام، ماذا ترد؟ هضر لي زاندرو مارتينيز في المنطقة المختلطة في الحصة التدريبية، قالوا من المعركة تاعنا احنا اللاعبين فوق أرضية الميدان، معركتنا احنا اللاعبين هي إعلاء الراية الأرجنتينية. قالهم معركتكم أنتم تصدون هذه الروايات والخزعبلات. شوف اللاعب كي يكون مركز مليح فوق أرضية الميدان يخلي الميدان يتحدث كرة، ويخلي الإعلام تاعهم هو يدافع على اللاعبين ويدافع على هذه الإشاعات التي تقال من هنا ومن هناك، برغم أنه في المباراة الماضية الحكم طبق القانون اللي طبقه أيضا مع الميرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني باش نكونوا واضحين، منتخب أرجنتيني ما يحسب له هو القوة البدنية تاع لاعبيه في نهاية المباريات، قلب المباراة أمام المنتخب جزر الرأس الأخضر. قلب المباراة أمام المنتخب المصري الشقيق، أمام الجزائر قدم مباراة قوية وكانت أول مباراة في البطولة، أمام النمسا أيضا أنهى المباراة بطريقة رائعة. اللاعبين الذين يدخلون في كرسي الاحتياط خاصة لوطارو مارتينيز يقدموا مستوى عالي، بدنيا رائعين، تكتيكيا رائعين. نقطة ضعف الأرجنتين اللي لازم يستغلها هاري كين، لازم يستغلها أيضا جوردون، لازم يستغلها أيضا اللاعب جود بينيغهام، أقوى في هذا الدورة ما نقدروش نقارنه بينه وبين مهاجمين، هو لاعب وسط يعطيك يعني واجبات دفاعية ويعطيك واجبات هجومية وهو رائع. أقوى شيء يقدروا يستغلوه نقطة ضعف الأرجنتين هي دفاع هذا المونديال. دفاع الأرجنتين يقبل العديد من الأهداف، لكن عنده خط هجوم ناري، عنده ميسي، أراه ميسي كما نقول في الطوك. مباراة صعبة ستلعب على تفاصيل صغيرة، ونحن نعرف الحساسية بين الإنجليز والأرجنتين، هذا ما يزيدها صعوبة وقوة في نصف نهائي المونديال.
1: نعم، كل الشكر لك العزيز الصديق العزيز طبعا إبراهيم. نحن نحاول نأخذه من بداية البطولة، لكن هو مشغول أيضا في برنامج خاص لكأس العالم، ودائما هو مشغول في هذه البرامج. نوجه لك التحية.
2: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم، شرف كبير أن أكون معنا.
1: الله يخليك، شرف لنا يعني العزيز إبراهيم.
2: الارتباط مع برامج قناة الشروق الجزائرية في المباشر في المونديال منعنا، لكن اليوم الحمد لله
1: بارك الله فيك،
2: قدمنا ولو قليلا لهذا الجمهور ونكون جزءا من هذا البرنامج الرائع. يعطيكم العافية،
1: بارك الله فيك. بس استغل وجودك العزيز إبراهيم، بس سؤال صغير خارج موضوع المباراتين في نصف النهائي يتعلق بالجزائر. هل رحل ويتكوف بعد التجديد له طبعا في أثناء كأس العالم، وقيل أن عنتر هو من سيتولى الإدارة الفنية للخضر في الفترة الحالية، هل هذا الخبر تأكد أم ليس بعد؟
2: للأسف زميل حسين العميري، كل ما قيل كان مجرد إشاعات. أول خطأ فادح جسيم ارتكبته الاتحادية هي التجديد لمدرب قبل بداية كأس العالم بأسبوع.
1: صحيح.
2: بأسبوع، وعقده كان راح ينتهي بعد كأس العالم. يا أخي لماذا العجلة؟ انتظر نهاية كأس العالم تكون عندك نظرة يعني أقرب للمدرب وجدد له إذا قدم نتائج جيدة ومستوى جيدة، وما تجدد له إذا مر جانبا. للأسف تم التجديد لغاية 2028.
1: صحيح.
2: ورفع راتبه السنوي كأغلى راتب يتقاضاه مدرب لمنتخب إفريقي ب 160 ألف يورو شهريا، وللأسف الطامة الكبرى الكارثة اللي حدثت في المونديال، لا مستوى لا تكتيك، تغييرات في كل مباراة، ويضحك ويصافح ويعانق اللاعبين تاع منتخب بلاده المنتخب السويسري بطريقة عدم احترام للجمهور الجزائري وللاعبيه اللي اندهشوا في الطريقة اللي صراحة صرف بها. وزاد الطينة بلة، المساعد تاعه قبل يومين أو ثلاثة من الآن تابع مباراة في الولايات المتحدة الأمريكية بين سويسرا والأرجنتين في منطقة المشجعين. يعني كان هذا خصمة فقط.
1: صحيح.
2: صراحة الآن الاتحاد الجزائري عين لجنة يتقدمها رابح سعدان لدراسة تقييم المدرب، مع أنه أي واحد في الشارع الجزائري 50 مليون جزائري يعني يقدر يقيم لك المدرب في ساعة واحدة ولا في نصف ساعة. هذا أمر. الورطة الكبيرة متعلقة بعقده الآن. المدرب معروف فلاديمير بيتكوفيتش صنع مشاكل في الأس أس لاتسيو سنة 2013 عندما أقاله لوتيتو، وصنع مشاكل ودى كل أمواله مع بوردو عندما سقط بوردو 2021 إلى القسم الثاني، وهو مدرب أجنبي يبحث على المال. الآن المشكلة أنه لا يزال مدربا، والاتحاد أوكلت مهمة يعني تقييم المسيرة تاعه، ولو أنه التقييم هذا كان إيجابي بما أنها جددت عقده، فيه تناقضات عديدة. ننتظر الخبر اليقين. عندما نقول الخبر اليقين ننتظر يعني بلاغ رسمي من الاتحاد الجزائري في خصوص هذه اللجنة التي يتقدمها المدرب القادر رابح سعدان لدراسة تقييم هذا المدرب. إن كان سيواصل ولا أحد يتقبله، لا جمهور حتى لاعبيه ما راهمش متقبلينه، كيفاش راح يواصل؟ وإذا لم يواصل يعني الإقالة، وإذا ثقيله يتحصل على عامين. وتخيل زميلي حسين العميري مع ضيفك اللي نحيوه في الاستوديو
1: زميلي
2: صادق قيمه 160 الف يورو شهريا لعامين.
1: نعم صحيح بالضبط فعلا. وهذا كان القرار فعلا قبل بدايه مباريات الجزائر في هم كانوا خلاص في امريكا على وشك الانطلاق يعني. فعموما نتمنى لكم التوفيق العزيز ابراهيم.
2: شكرا.
1: في الحقيقه المنتخب الجزائري يعتقد في اعتقادي قياسا بالامكانيات يعني يستحق الافضل، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق باذن الله.
2: شكرا عزيزي، يعطيك العافيه.
0: شكرا استاذ ابراهيم. شكرا لك.

0: العرضيه والهدف الاول 1-0 للمنتخب الاسباني. منتظر جدا نتيجه هذا الضغط. لامين يامال يدخل تاريخ كاس العالم بهدفه الافتتاحي في المونديال. لامين الذي سيكون في يوم من الايام برتبه الكبار مارادونا ونازاريو دا ليما الفينومينو رونالدو وكريس وليونيل ميسي.
1: المتبقي من عمر هذا الوقت المكتسب بدا يا ضايع كره لمنتخب فرنسا. كيليان الله الله

0: تخيل رسائلكم على الواتساب 72442009. سيف الهاشمي يسعد مساكم. النهائي محسوم بين الأرجنتين وفرنسا. عماد الشماخي أكيد هذا اللي قال الله يعين مبابي هذا برشلونة. أغلب لاعبين إسبانيا من برشلونة، فإذا انهزم إسبانيا كأن انهزم برشلونة. احتمال مشعل يأخذ الكاس ميم عين. دام باقي مباريات قليلة، لو طولوا البرنامج للساعة 12، يبتدي من الساعة 10 ينتهي الساعة 12 مع وقت المباريات. لحظة صمت. طبعا يستاهلوا، أكيد يستاهلوا الأكثر، وإن شاء الله يعني هذه التظاهرات الكبيرة صراحة تخليك فعلا تستمتع بال
1: أكيد طبعا
0: فقط فيها مع المستمعين الكرام على 2-4-6-9-8-1-5-1. تبغى تقول شيء كنت
1: هي أقول لك يعني كم باقي مباراة اليوم وبكرة،
0: خلاص نسير إلى خط النهاية،
1: مباراة الثالث والرابع والنهاية.
0: النهاية من يصمد حتى اليوم الأخير؟ حياك يا إسحاق. وش يقوله بالفرنسي؟ ده المخرج مترجم.
1: بونسوار.
0: بونسوار. طو هذا ما الصبح يقولوا
1: أديك بونجور.
0: أبو المهم تفضل إسحاق، سامحنا شوية المترجم عنده فارق توقيت مختلف شوية.
2: ما علي مساكم الله بالخير أول شيء، وحقيقة يعني جهود كبيرة يعني طول هذا الشهر، جزاكم الله خير أنتم والطاقم الفني اللي شغال خلف الكواليس، ما قصرتوا جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك.
0: الله يخليك إسحاق.
1: وين تغيبت إسحاق؟
2: والله أنا غيبت شوية.
0: أما راح أمريكا؟
2: لا والله أبو علي هنا موجود لكن شغل شوية، ما نلحق عليكم يعني، خلصنا متأخرين أحيانًا.
0: يا مرحبا.
1: يعطيك العافية.
2: الله يحفظك. لكن متابعين طبعًا بدون شك، متابعين البطولة كلها متابعينها يعني، ولو إن التوقيت شوية متعب لكن منسوي يعني. الحمد لله عدت يعني مضى الكثير ولم يتبقى إلا القليل.
0: القليل جدا المتبقي. نعم.
2: ونحن قبل شوية طالعين من حفل السفارة الفرنسية بمناسبة احتفال بالعيد الوطني يوم 14.
0: نعم. نعم 14/7.
2: وطبعا هم عاملين هناك شاشات وطالبين من الحضور أن يستمروا لغاية المباراة، قلنا لهم لا.
0: جميل جميل، فكرة حلوة.
2: البرنامج نروح نشارك في البرنامج أول شيء.
0: الله يخليك.
2: بعدين بنرجع لكم.
1: تشريف.
2: الله يشرف مقدار. يعني مباراة اليوم صعبة جدا للفريقين حقيقة يعني. نعم. خلاص فريقين وصلوا لهذا الدور، اعتقد انه يعني
0: امورهم طيبه،
2: افضل الفرق اللي وصلت يعني للدور الاربعه. فمباراه صعبه يعني، ما تقدر تتنبأ من بيفوز ولا يفوز، الكفه 50-50 مثل ما يقولوا يعني.
0: نعم صحيح، مباراه صعبه قويه
2: صح. مباراه صعبه، والمدربين الفريق اليوم انا شفت طبعا كل المؤتمرات للمدربين، مدرب منتخب الاسباني ومدرب منتخب فرنسا، وكل حد يعني يحاول يستخدم دبلوماسية ويحاول يخفف الضغط عن فريقه يعني، وهذا يعني مدربين عندهم حنكة كبيرة وعندهم خبرة خاصة ديشا يعني صار له 13 سنة. لكن الحقيقة يعني إذا أنا بتكلم عن منتخب الفرنسي يعني، ويعذروني لأخوة محبي ومشجعين المنتخب الإسباني يعني، يعني أشوف أنه منتخب فرنسا يعني كفته تكون نوعا ما يعني
0: أرجح
1: لأرجح
2: يعني، إذا ما تكلمنا عن الخطوط الأمامية والخطوط الوسط وخطوط الدفاع. صح منتخب إسبانيا ما استقبل الهدف واحد تتوقع في المشوار البطولة هذه، لكن عندك يعني منتخب، أنا مثل ما تكلمت معاكم أبو علي صادق بداية الحديث اللي كان في بداية أول البطولة يعني، خطرتكم قلت لكم منتخب فرنسي عنده صفوف يعني ما يهم يعني إذا من يحضر ومن يغيب من يلعب من ما يلعب، عنده الصف كامل جاهز يعني، عنده البديل جاهز
1: ناجح
2: واللي
1: جاهز.
2: ممكن يرجح كفة الفريق يعني، وفعلا هذا لاحظنا كنا في المباريات الماضية يعني.
0: يكفيك بس اللاعبين اللي ما اختاروهم فرنسا وراحوا منتخبات ثانية يعني.
2: يلا خذ.
0: أيوة تفضل.
2: سبحان الله يعني. فريق والله حقيقة فريق جاهز وفريق شاب يعني.
0: جميل.
2: فريق شاب.
0: نعم.
2: فريق شاب، وأعتقد إنه اليوم أنا أشوف إنه يعني المباراة رايحة إلى فرنسا.
0: بغيناك تهني الجالية الفرنسية الموجودة معنا بيومهم الوطني بالفرنسية.
2: نهنيهم طال عمرك، ونهنيهم بنهنيهم مرة ثانية.
0: هات.
2: شيوخ لو غاديو ومان غاديو وندي في الستاسيون بوغ لا فرانس بوغ لو فيت ناسيونال اوجوردي 14 جويه، سي كوا اوسي وندي بون كوراج بوغ ليكيب دو فرانس سو سوار ايل فا جوي كونتر لاسبان ان شاء الله توجور ايل فا غاني ان شاء الله
0: بعد داخله يعني في الموضوع
2: هي داخله
1: هذا ما
2: الوطني، وبعدين قلنا لهم يعني نتمنى لكم التوفيق في مباراة اليوم يعني.
3: جميل. هو الرئيس الفرنسي أيضا أعلن قصر الأليزي بأنه كان المفروض أنه يحضر هذه المباراة، لكن بحكم الاحتفالات طبعا البروتوكول يفرض عليه أنه يكون موجود أيضا بطبيعة الحال. صحيح. في اليوم الوطني الفرنسي، ولكن يقول لك هو إذا صعدت فرنسا بيحضر نهائي، وهو طبعا مش غريب، ماكرون حضر 2018 22 والآن أيضا قال بمجرد نهاية هذه المباراة بصعود فرنسا سيستقل الطائرة نحو الولايات المتحدة لحضور النهائي.
2: بالضبط طبعا. نعم. بعد كان إلى موقف جميل جدا مع مبابي.
3: نعم،
2: كان إلى موقف دعم معنوي
3: ضد اللي هي النائبة البرغوانية.
2: نعم.
3: اللي
2: تكلم. نعم، كان إلى موقف يعني كبير،
3: موقف قوي، وتطور أيضا لطلب قوي. توضيح من الحكومة البرغوانية، وشيء بالضبط. جميل يعني أيضا يحسسك يعني به.
2: ولا تنسى هو استقبل مؤخرا باريس سان جيرمان.
3: نعم.
2: القصر بعد يعني لما جابوا البطولة
3: رياضي الرياضي. رياضي. نعم.
2: يعني هو داعم للرياضة أكيد بدون شك. جميل. بلد يعني بلد عنده تعددية في الفن، في الثقافة، في الرياضة، في الطب. نعم. في الصناعة، في أي شيء اللي تكلم عنه. والحمد لله رب العالمين. نعم. كان زيارة مولانا حضرة صاحب جلالة الأخيرة إلى فرنسا. نعم. إلى أصداء كبيرة حتى اليوم تكلموا عنها كثير يعني في. نعم. الحفل يعني، وإن شاء الله. نعم. تتمر بعوائد للبلدين يا رب. إن شاء الله.
3: إن شاء الله. هذا لا شك فيه يعني.
0: بارك الله فيك.
3: بس عطنا توقعاتك بالفرنسية، وبيترجم لنا الأخ صادق ماذا تقول.
0: وإننا رايحين للنهائي الثالث.
2: يلا جاهز صادق،
3: اصبر شغل مع الترجمة.
0: يلا
3: تعدل
2: لو ماتش لي ديفيسيل سوسوار.
3: يلا دو
0: خليه يكمل.
2: دار هو يترجم مباشرة
0: اليوم شوية شكل شوية.
3: لا هو بعد ما يكمل جملته.
0: ما كمل.
3: بغى انه يكمل كامل. خلاص
2: يلا كامل بعدين. اوكي
3: يلا تفضل اخ.
2: جو بونس كي لو ماتش سواغ الفا ديفيسيل بوغ لي لوكيب فرانسي او لوكيب لاسبان، مي جو سبير لوكيب فرانس فا غاني لو ماتش 2-0.
0: يقول لك المنتخب الفرنسي بيصعد للمرة الثالثة في تاريخه لنهايات في المباراة النهائية، وتوقع النتيجة 2-0.
2: بالضبط.
3: اكزاكتمو. هو زين متكلم صفحة كاملة، انت اعطيتنا سطر واحد بس،
0: ترى اعطيتك زبدة.
3: يعني يعني هو كلامه اكثر يعني.
2: ابلا حسن
3: حلوة ذي ابلا بلا حسن.
2: ايوه الله يحفظكم يا ابو علي وصادق.
0: بارك الله فيك.
2: وربما انا بعد نفسي يعني احب اخبركم اني رايح ان شاء الله الى فرنسا 1/8 لمده شهرين لتكمل الدراسه اللغه الفرنسيه ان شاء الله.
0: الله يوفقك ان شاء الله.
2: التوفيق نتعلم ترى نتعلم، هاي الدنيا كلها يعني تجارب وتعليم يعني.
0: لا بارك الله فيك.
3: هذا واحد من اي مدينه باغي ولا
2: والله صعبه يا اخي. المدينه اسمها بيزنطو، عند قريب من سويسرا.
3: بيزنطو.
2: بيزنطو. لا بيزنطو.
3: بيزنطو.
2: ايوه صعبه، حتى انا ما اعرفها اول مره اروح لها يعني.
0: صوب الجبال هذه.
2: والله هي قريب. نعم. عند
0: مونت بلانك.
2: عند عند عند سويسرا هناك، وهذه جامعه هي جامعه فرنسيه.
0: نعم.
2: ولكن فيها قسم لتعليم اللغه الفرنسيه، ويا رب الله يسهل علينا وعلى الجميع يا رب.
3: كل التوفيق لك اسحاق وكل الكوادر العمانيه الموجوده صراحه، اللي نعتز ونفتخر فيها دائما.
2: الله يحفظك.
3: وان شاء الله تستفيد ايضا وينعكس دائما عليك، ويكون مثل ما تقول ان شاء الله درب فيه التالق، ودائما تكون في افضل الدرجات ان شاء الله.
2: شكرا. انتم داعمين يا اخي دائما وابدا يعني.
0: التوفيق ان شاء الله اسحاق في مشوارك الدراسي باذن الله.
2: الله يحفظكم. جزاك
3: الله يخليك. شكرا اسحاق. احسن.
0: الله يحفظك.
4: قول لك ما همني خرق الشواني ساسي قوي وعارف
3: انت الحين من 2010 هذه صيف عندك ما غيرته. ماشي جديد
4: من 2010 من 2006
3: يعني مثلا شوف سعد كل يوم يجيب لنا قصيده، مشعل كل يوم يجيب لنا شله، ومتواصلين مع يامال ومتواصلين مع ما اعرف منه، لكن انت هذا كل ما تكلمنا قلت ما همني ما اعرف شواني وخلصت.
4: حسين
3: شواني ولا شوالي ما اعرف والله، ولا ضرب الصياني.
4: مثل ما قال كابتن حسين الكره تجيك فرصه تسجل تلعب ممكن ما تسجل.
0: شكرا يا ما يبقى لحسين ما جوارديولا قال.
4: يعني شو؟ يضحك. أنا أتبدق ندقنا وياه نديم على البحر. وخلي يجيبهم قلايص.
3: قلايص. أي والله.
0: عاد كل ما تطلع أنت مسيرات.
3: لسه انا ضروري عاد
4: يقسمنا بلاع على كل مباراة الله هذاك لازم نكون موجودين يعني
3: اي صحيح صحيح
5: ما نعيش بلاش
3: ما نعيش بلاش
5: صدق الجمهور بس صدق الجمهور

0: Cero.
1: سبعة 4-4-2-0-0-9 تبغى تقول سرابيرا
2: سرابيرا
1: سرابيرا زرو زرو ولا ايش؟
2: ما نعيش ببلاش
1: لا بس هذه شوف هو يترجم كل شيء بس هذه ما ترجمها
2: اسباني ما اعرف ليه يا اخي
1: يعني صعبه شوي
2: اي صعبه الاسبانيه اسبانيا هم الارجنتين يتكلموا اسباني
1: تبغى تقول
2: بقنار بقنار
1: بقنار بس يعرف هذه
2: بقنار
1: فايز
2: هيا لا فايز فايز بقنار
1: فايز بقنار
2: هيا
1: ما لك انت
2: يا له بحارق بقنار يعني كذا ما يعادلها مساء الخير شباب ابو صدام معاكم بالنسبه لتوقعات اليوم لفرنسا وبكره الانجليز بتكون مباريات قويه مع اني كنت اتمنى احد الفرق العربيه في المنتصف وعسف السنوات القادمه اوجه شكري لكم صادق وحسين محمد الشملي البرنامج دائما محمس الجميع من طبعا بين الشباب والشياب وكرر شكري لكم سعيد بن عزيز الهشامي فرنسا بطل كاس العالم 2026 مسبقا مباراة اليوم بين فرنسا واسبانيا الفوز لفرنسا طبعا وفي الوقت الاصلي للمباراة وهذه توقعاتي وتذكروا هذا الرسالة بعد المباراة
1: ان شاء الله
2: تحية لكم يا طاقم العمل اليوم ماشي خطوط مشغولة اليوم يا
1: زحمة شوية
2: موسى موسى طبعا راسلنا اليوم اليوم يومك يا ديك وان شاء الله الثور اليوم رايح فيها
1: 2-4-6-8-1-5-1 في مكالمة من عبد النور مساء الخير من
2: عبد النور
1: يا عبد النور ألو السلام عليكم هل تسمعني يا عبد النور
2: راح شكل عبد النور
1: نروح
2: لرسائل اللي نجينا عبد النور الاتصال ثاني مساء الخير لكم المستمعين اعتقد من وجهة نظري قد يحسمها منتخب فرنسا اليوم بالفوز على منتخب اسبانيا بحكم الجاهزية الفنية عالية وقدرات وجودة المجموعة من اللاعبين الذين يعتبر افضل فريق في المونديال الحالي من جميع النواحي
1: صحيح طبعا المنتخبين عندهم امكانيات كبيره كما ذكرنا واسماء لامعه
2: وكما وصف البعض يعني المنتخب الفرنسي اليوم هو الهجوم الاكثر اقناعا رغم ان طبعا المنتخب الارجنتيني سجل اكبر عدد من الاهداف في البطوله برصد 17 هدف فان فرنسا تبدو الاكثر خطوره هجوميا عند احتساب معدلات لكل 90 دقيقه بعدما حققت اعلى معدل تهديفي وأكثر تسديدات وأفضل معدل للأهداف المتوقعة
1: نعم في المقابل طبعا منتخب إسبانيا ذكرنا بأن المنتخب الإسباني تأهل في 6 من أصل 7 مشاركات له في نصف نهائي البطولات الكبرى نقصد طبعا كأس العالم وكأس أمم أوروبا وكان قد أقصى فرنسا في هذا الدور في أمم أوروبا 2024-2-1 وجاء إقصائه الوحيد في نصف نهائي أمم أوروبا 2020 على يد الغائب الأكبر عن هذا الحدث الكروي الكبير منتخب إيطاليا بركلات الترجيح نعم.
3: ألو
1: أهلا وسهلا
2: حياك عبد النور
3: حياك
2: كيف أمورك
3: الحمد لله بخير
1: حياك عبد النور كأنك أول مرة تشارك معنا
3: ثاني مرة قال لي من قبل
1: يا هلا يا هلا يا هلا
2: شاركت من قبل
3: ايوه
2: ها انت مع الارجنتين عبد النور لو تسكر على الاذاعة عشان ما نسمعك بوضوح
3: نعم
1: عشان نبغى نسمعك شوية بصوت اوضح لو تخفض صوت الراديو عندك
3: شو يا مازين سكرت
1: يا سلام عليك عبد النور يقول لك صادق انت مع الارجنتين ولا مع من
3: ما انا مع فرنسا
1: مع
2: الديك الفرنسي
3: يبغى لهم بابي
1: شو توقع لهم اليوم ايش توقع اليوم في المباراة
3: تقريبا اقول 2-1 لفرنسا
1: حلو عيبتنا تقريبا بعد عبد النور يعني
2: واقع
1: يعني يعرف ان المباراة صعبة
2: ايوه من تتوقع يسجل عبد النور
3: تقريبا اول جول يكون حال اسبانيا يمكن يكون اوير زبال
1: فرنسا
3: بعدين بابي
1: بعدين يعني اول بتقدم اسبانيا
3: هي
2: وبعدين بتردوها انتوا
1: ريمونتادي.
3: هي اكيد.
1: يا سلام سلم. تابعت شيء؟ اكيد تابعت بعض المباريات عبد النور.
3: ايوه تابعت من قبل تابعت.
1: اي شيء مباراة يعني ما تنساها تتذكرها اكثر شيء عجبتك في البطولة دي؟
3: في المباريات؟
1: ايه
3: اكثر مباراة عجبتني النرويج والبرازيل.
1: يا سلام عليك، حلوة مباراة، حلوة صحيح
2: فازت فيها النرويج. عبد النور انت تشجع فرنسا عشان الوالد يشجع فرنسا ولا؟
3: اكيد.
2: اها
3: انا هو بيشجع فرنسا.
1: يعني ما في بينكم خلاف الحمد لله.
3: ايوه.
1: زين وانت تلعب كورة عبد النور؟
3: هي العب كورة.
1: يا سلام عليك، يعني احس انك مهاجم. بنرجع لك، احس انك مهاجم لا ولا وين تلعب؟
3: انا العب دفاع.
1: دفاع. يا سلام عليك، ان شاء الله تكون في المستقبل نجم كبير. ان شاء الله نشوفك في المستقبل نجم كبير، ويقولوا هذا النجم العماني عبد النور.
2: وتذكروا اتصالك في برنامج.
1: ايوه بعدين تقول انا يوم كنت صغير اتصلت في المونديال وكان هناك عم حسين وعم صادق وقالوا لي ننتظر انك تكون نجم كبير.
3: ايوه
2: ان شاء الله باذن الله. زين انت قلت لنا ان فرنسا بتفوز.
1: من هذا الطرف.
2: من هذا الطرف. الطرف الثاني انتم من باغين؟ الارجنتين.
1: اختار عبد النور، يعني تبغى الارجنتين ولا
3: انجلترا؟
1: انجلترا.
3: انجلترا
2: مره من فؤاد بعد.
3: ما قال متواجه من قبل.
1: صحيح.
2: باغ تاخذ الكاس من انجلترا.
1: يعني الارجنتين هزموهم الموسم الماضي المره الماضيه. نعم نعم.
3: ايوه
1: جميل يا عبد النور، مشكور على اتصالك.
3: شكرا. مشكورين.
1: جزاك الله خير. احسنت احسنت، الله يخليك بارك فيك ان شاء الله.
3: لا ما قصرت.
2: يلا بارك الله فيك. حسن عبد النور.
1: يا مرحبا. وعبد النور طبعا من ما شاء الله أولاد الصغار يعني. نعم. اللي متابعين البطولة.
0: بونسوار بونسوار
1: يا أخي. خلنا قبل نتكلم عن الرجال وشوية عن تو الرجال مكلمنا ونتكلم عنه. أنت نعرف أن فريقك بيلعب بعد شوية.
0: ما شاء وقت ما شاء وقت.
1: هي صاحب
2: بعد ساعة بعد ساعة وربع
1: يبغى يروح الملعب.
0: لا لا ما شاء وقت نروح نقطة قريبين عندنا من الملعب ترى ما بكم دونسو بنسولف معاكم ونحن رايحين الملعب.
1: يشجع فرنسا لأن الوالد فرنسي
2: عبد النور.
1: لا لا هو قال هو قاس من اسمه موسى.
0: هي.
1: قلت انت تشجع فرنسا لانه الوالد فرنسي.
0: الوالد فرنسي.
1: هيش علوم اليوم كيف وضعه
0: اليوم؟ مره هو الحمد لله لحد الحين رايق وهذا
2: وطالعين
0: انا وياه. طالعين انا وياه صوب الملعب ان شاء الله.
1: عباره ما بتكلم عن فرنسا اذا
0: اليوم مره ما يحتاج.
1: وطول الدرب اكيد يسولفك عن فرنسا.
0: هو يسولف وهذا وانا اتكلم معه باغنا يتعلم عربي بس سبحان الله ما يعرف ياك ما يعرف يعني على بس
2: بعد هذا
1: زين ما مشكله. الحل انك انت تتعلم فرنسي عادي.
0: احنا نتعلم شوي كلم منك كلمتين كلها زينات. ما عندي ما اقول لك
2: تمشي معه يعني.
1: صحيح.
0: هي تمشي معه. تمشي
2: كيف الملعب زحمه؟ زحمه
0: مره ما يحتاج. انا بعدنا تو برا بعدنا ما داخلين
2: برا. هلا انا تو شوف ما شفتك انا على الشاشه تو مطلعين الجماهير هنا
0: واقفين السياره وهذا وعندنا رايحين صوب الملعب.
2: ماخذ علم السلطنه.
0: هي لازم شابقين على قلتهم شابقين مع العلم الفرنسي.
1: يا سلام يا سلام.
0: هي شابقينه
1: شابقينه والله يعني لا ما اعرف
2: غير مصطلحات.
0: نجيب لكم مصطلحات منا ومنا.
1: لا زين زين
0: اليوم ان شاء الله اليوم الثور
2: بهيج
0: مخنوق.
2: كيف شوف انت الثور كم
1: وزن فرق في الوزن بينهم يا اخي.
0: ماشي اليوم الديك
2: بس وهذاك ديك 800 غرام يمكن
1: اذا كنا بالعيد العود.
0: هي اليوم الديك ينقب الليمون فوق وجهه مره.
1: هي بذل جهد فيها صراحه.
0: بيصيح اليوم الثور مره بيخلوه مره ما يحتاج
1: المدرب. حضرت تمرينهم امس الفرنسيين؟
0: ايه شفناهم وكنا ذاك اسمهم خذينا صور معاهم وهذا والسلحفاه يقول لك جاهز مره ما يحتاج.
2: من السلحفاه؟ من هذا السلحفاه مبابي.
0: مبابي والشماغ عثمان ديمبلي نفس الشيء اللي ماخذ مغربيه من الشماغ له
1: ويعني شو بقول لانه ماخذ من الشماغ ايوه صح
0: هي عاد ماخذ من الشماغ بالمغرب عاد تعد منه فينا
1: هي صحيح
0: القدره مره مهم طيبه
2: اها مطمنين يعني عباره
0: والعطر الفرنسي يقول فيه
2: ايه وش يقول
0: اليوم بيبدع اليوم بيبدع اليوم بيبدع
2: برش الملعب من بعيد من بعيد شمه
0: لا بيدري ولا رودري ولا غيره مره ما يحتاج اليوم
1: زين قال احنا يعني سمعنا انك تسويت لهم قصيده في التمرين ما اعطيتنا اياها على طول اعطيتها
0: ماشي ماشي ما واحينا ما واحينا ان الوالد قال لي بسرعه خلي عشان بيروح يشوف الاهل لهنا
1: يعني هو قال لك بالفرنسي قال لك خلي
0: ده
2: ده ده ده
0: بسلم على الجد والجد هناك لا
2: هي
0: وين عاد ما يستي ما يستي مع السرعة بسرعة
2: بعد جايبينهم بودينهم هناك أمريكا بعد جايبينهم فرنسا
0: وين أبوك جايبينهم طلع عاد ما روح ده يتلاقي يا الأحباب لا
1: موسى وين أبوك ما يسمعنا تو وين عنك أبوك تو
0: ما يسمعنا هو جالس تو جالس ذاك اسمه يتابع شو يتابع
1: الله يطول في عمره إن شاء الله
2: الله يحفظك
0: آمين آمين كيف المعنوية انتو كيف المعنوية هناك عندكم
1: المعنوية جالسين وننتظر المباراة ونبغى نتابع ونحن محايدين
0: انت
2: هي نحن نصفق للفائز ولا مبروك
1: اسمع كيف جابه انت
0: لكن حسين انا بسألك سؤال
2: صدنك.
1: واو هي
0: صادق بالغيب هي راح
2: موجود
1: ما انت اللي صايدنا مع الملعب
0: هي انا شاك شيء لكن ما مدعينا يمكن يطلع ولا شيء
2: هي والله يا اخي يوم توصل هناك ما تبغى ترجع
0: اها شوفه وين اول وانا مريض وانا ميهود هو كله ترى ماشي منه
1: ضرب له سفره ورد
0: هي ماشي منه
2: بعد ما شويه ترى
1: انت يعني يوم يطلع منتخب فرنسا يطلع فرنسا قال جيب لنا الفوانيل شويه تذكاريه عليها توقيع مبابي
0: ما يهمك ما ان شاء الله ما يطلع هذا الكلمه ما بسمعها
1: اسف يا مال اقصد
0: هذا ما يصلح هذا بو مطيح
1: زينهم هذا يقرب لكم من شماغي بعد
0: لا لا لا لا لا لا لا لا
2: بعد شماغي
0: لا بعيد بعيد ما يخصنا ما يخصنا
1: يعني ما من صوبكم يعني
0: لا بس
2: ما من الجماعة أيوة
0: لا لا لا لا ما من الجماعة لكن سمعت في واحد وين جالس يقول
2: إيه
0: أمس أظني واو لمس مشعل وامن
2: مشعل
1: هو ما حد غيره
0: هي قولة وين خلاصة وين الديك بيخنقوه
2: هي وراسل الله يا مال إنه خلاص اطمن وكاتب له كلمات وهو
1: سعد
0: هي ولا سمعة أنا ترى نحاول
2: الولد الولد طربانة وين الولد طربان
1: طربان
2: طربن
0: هي ويقولة وين فرنسا خلاص بيشربوها وما درويش خلي يستمتع وخلي يفتح عين اليوم ما أقل على ثلاثة اليوم من باب يجيبن على البراد
2: ثلاثة كثرت عليهم
1: ما أقل من ثلاثة يلعبوا في الحارة هم
0: ثلاثة
1: زين برقواي برام يجيب عليها ثلاثة يلا بنشوف
0: متسكرين
1: هي متسكرين ترى حلو
0: متسكرين المكان
1: يعني وتخرش المية
0: اليوم من باب اليوم سنينة
2: ها
0: وشمالي بكرة صلفين شمالي يا
1: زين ما خبرتنا ذيك اليوم انت جبت لنا الدلاح والدلاع
0: ايه
1: ما جبت لنا شيء من فرنسا اليوم العيد الوطني عندهم
0: هي ترى اليوم شوف بمناسبة هذا اليوم العيد الوطني عندهم ان شاء الله عندنا هناك
2: ايه
1: عند الوالد
0: نجيب لكم ان شاء الله عطور فرنسية بإذن الله تعالى
2: حلو يستوي نختار وش نبغى يستوي نختار وش نبغى ولا على ذوقك
0: لا على شوف بحكم ان الوالد من فرنسا على ذوق الوالد احسن
2: لا زين
0: لانه افهم وادرى
2: هي زين
0: اي اهل فرنسا ادرى بمحلاتها
2: بيع محلاتها نعم بعطوراتها
0: بعطوراتها ومحلاتها ويروح هذا وش مني مني مني منك وان شاء الله بنجيب لكم
1: ان شاء الله سلم على الوالد وش بتقول له بالفرنسي لازم بعد انت تقول له عربي ما يعرف
0: لا احنا نتكلم مع عربي احنا ما شاهدك مثل يوم ما بيتعلم ما بيتعلم عربي
1: ايوه سلم عليه سلم عليه
0: يوم الاثنين ان شاء الله يوم الاثنين كاس العالم في باريس
1: عندكم ناخذ الارجنتين وعندكم انجلترا وعندكم
0: ما يهمنا ما يهمنا ما يهمنا يوم الاثنين ان شاء الله وكلهم بيتصلوا وهذا ويتكلم ان فرنسا طالعه يوم الاثنين
1: الحفله في الشانزليزي
0: ها
1: الحفله في الشانزليزي
0: 200 يوم الاثنين خبروهم طرشوا لهم بين طلعوا فرنسا طرشوا لهم يوم الاثنين ان شاء الله في باريس مره هناك الكاس كاس العالم
1: ممنوع الاقتراب
2: هو سمعته موسى
1: اوف بعد اوف من الخاطر طالع.
0: يلا سيو.
1: شكرا لك. مره فرنسي مره انجليزي.
0: باكر خبر الشيء اللي يتصل فيني تلفونه.
1: تصل فيه.
2: لا تسكر تلفونك عيل.
1: يلا خذ قبل انت فوز اول وبعدين خير ان شاء الله.
0: مبارك ولك انا واثق من فريقي.
1: خلاص بس تم. سجل هذا واثق هذا من فريقي. هذا مطلوبه ضروريه يعني. احس انه بنحتاج لها. احس انه بنحتاج لها دي يعني.
0: بس.
1: شكرا جزيلا.
0: العفو العفو العفو.
1: حياك الله.
2: على 7-2-4-4-2-0-0-9 رسالة من عند من. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة اليوم أتوقع هزيمة ثقيلة للديك الفرنسي مع استحواذ كاسح لمصلحة الكرة الإسبانية.
1: طبعا هم بالأرقام الأعلى استحواذا في البطولة. نعم. الفريق الأكثر استحواذا يعني. وعلى فكرة طبعا المنتخب الإسباني تخيل يقول لك أن المنتخب الإسباني استقبل 5 أهداف فقط في 14 مباراة عبر بطولتي 22 و 26 ولم يستقبل أكثر من هدف واحد في أي مباراة. 9 مباريات كانت بشباك نظيفة. وبعد فوزه في جميع مباريات الست في هذا المونديال المنتخب الفرنسي يسعى ليصبح ثاني منتخب أوروبي يحقق 7 انتصارات متتالية في كأس العالم بعد إيطاليا اللي حققتها طبعا من سنين. نعم. ودهور طويلة سنة 34 و 38
2: بالضبط.
1: حياك الله. يا أبو محمد
4: كيف الحال؟ إيش أخبارك شيخ حسين؟
1: أهلا وسهلا.
2: حياك يا أبو محمد.
4: كيف الصحة؟ إيش أخباركم؟
2: الحمد لله. طيبين. تمام.
4: كيف ما بتقول صلالة؟
1: والله يعني أكيد يعني صلالة الجميلة ما تتودر وصعب إن الواحد يفوتها.
4: والله مفروض كأس العالم يقابوها صلالة. صدق.
1: يا سلام يا سلام.
2: أحسن مكان.
1: أجواء حلوة وما تتفوت بعد.
4: ايوه. كيف اخباركم؟ كيف صحتكم؟
1: حياك يا ابو محمد. يا مرحبا يا مرحبا. متابعين البطوله طبعا.
4: اول حاجه جزاكم الله خير على البرنامج هذا. كفيتوا وفيتوا والله.
1: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك. تواصلكم اكيد
4: بخصوص الاسبانيا واسبانيا. والله شوف فرنسا انا كرهتها في 2002 بسبب 2022 لا اللي في قطر
2: 2022. نعم
4: 2022 علشان الميثاني وهذا كذا الامور.
1: ايه الامور اللي صارت يعني. نعم.
4: إيه اللي صارت كذا. نعم. صار بنشقعها. انا اهم شيء حاجه عندي ضد الارجنتين.
1: بعد انت يعني ابو محمد بعد
2: يعني انت 2 تستبعدهم يعني معناته النهائي يكون انجليزي يعني اسباني.
1: هو يقول لك هو مثل مثل حاله فهد.
4: اهم شيء مع لاعبي ريال مدريد.
1: ايه انهم يفوزوا يعني.
4: ايوه
1: انت مدريدي يعني.
4: مدريدي بحت 100% عدو متعصب بعد.
1: في واحد اسمه فهد يقول بيكون احلى يوم في حياتي لما تطلع الارجنتين ويكلمنا من بدايه البطوله لين اليوم بعدها ما راضي تطلع الارجنتين يعني.
2: ما راضي اياها اليوم.
4: تعرف استاذ حسين تعرف. نعم. انت المحاباه مش في الايام.
1: اي نعم. تحس انه في محاباه يعني.
4: اكيد انت شفت البارت مصر والارجنتين شفت كيف الكارثيه الاخطاء التحكيمية عيني عينك يعني. مش هذه المباراة واللي مع الجزائر واللي يعني متوالف. احنا مو ضد الميسي. احنا ضد اللي بيقوم من ضد الارجنتين حكام.
2: واجد تكلموا عن هذه الاخطاء وكثيرين يعني طبعا شو اسمه ايدوا صحة هذه القرارات. يمكن مثل ما قال حسين لو ما كانت الأرجنتين مواجهة منتخب عربي يمكن ما شاهدنا هذا الكلام الكبير يعني شو اسمه.
4: صحيح. بعدين انت شوف المسار الأرجنتين كلها سهلة استثناء اليوم استثناء مع الإنجلترا بس خبرني قابل من أفريقيا
2: بس هذا القرعة اللي جابتهم يعني.
1: حتى فرنسا يا أخي أبو محمد.
4: نعم شيء
1: يعني جزاك الله خير. أقصد أنه فرنسا لو تلاحظ مبارياتها بعد للآن يعني هم طبعا قابلوا في الدور الأول اللي هم السنغال والعراق ومن بعد كانوا معهم وفي الدور الثاني والنرويج الدور الثاني البرغواي.
4: ايه برغواي استثناء برغواي صح
1: نعم. والدور اللي بعده قبل المغرب من لعبوا
4: مع برغواي قبل المغرب
1: لكن قبل وبعدين المغرب فهل هي اختبارات كافية أن تكشف المنتخب الفرنسي برأيك أبو محمد؟
4: والله شوف منتخب الفرنسي منتخب قوي صراحة هجوميا، لكن دفاعيا عندهم شوية مشاكل صراحة يعني كعمق الدفاع وهذه الأمور.
2: نعم.
4: لكن احنا مع الفايز، أنا مع الفايز صراحة يعني.
1: هو احنا نتوقع اليوم مباراة كبيرة حقيقة يعني.
4: ايه مباراة بستمتع فيها تعرف انت اليامال بيظهر نفسه ومبابي بيرجع السار فبستمتع كذا. لكن احنا كان زعلانين على البرازيل يا اخي، البرازيل استغفر الله العظيم، البرازيل
1: تراجع كبير يعني في السنوات الاخيرة.
4: والله ماشي مواهب ما اعرف ايش السالفة، هل هو ايش بالضبط انا ما اعرف والله.
1: من يوم خسروا السبعة بالسبعة صارت لهم اشكالية يعني، يمكن ما رجع منتخب البرازيل يعني.
4: ما بيرجع استاذ حسين، وين نعم. وين تتقارن ريفالدو رونالدو رونالدينيو روبرتو، وين الحين طلاقي مين انت هناك مين؟
1: نعم
2: نعم
4: ما حد اعطني بارز اسم فينيسيوس 20 مباراة سيء مباراة واحدة صح.
1: نعم نعم نعم.
4: يلا استاذ حسين
1: مشكور يا ابو محمد، نورتنا بصوتك الحلو يا اخي،
4: تعالوا صلالة تعالوا
1: ان شاء الله حاضرين
2: ان شاء الله باذن الله
1: نتشرف. الله يحفظك، مشكور يا ابو محمد، احسنت
4: احسنت. كفيت ان شاء الله،
1: الله يحفظك طول عمرك ان شاء الله. هات على 7244 قبل لا نختم.
2: مازن نشيدي مساء الخير، حسين وصادق اتوقع اليوم الثور الاسباني بيسوي شغل الديك الفرنسي، اتوقع النتيجه 3-1 يمين يمال يسجل في الدقيقه 16 وزيبال في الدقيقه 36 ويختمها فابيان لويس في الدقيقه 52
5: ثلاثة.
1: كنا وايد
2: كثر عليهم،
1: كثر يعني شوي، لكن يا الله يعني كل شيء ممكن، كل شيء ممكن.
2: أحمد القرطوب السلام عليكم، مساء عليكم بالخير. اليوم في نهاية مبكر وفي مباراة تحمل عنوان للمتعة، فمن أراد السرعة والهجوم الكاسح عليه بمشاهدة فرنسا، ومن أراد مشاهدة تيكي تاكا والهدوء والنغمات الموسيقية الهادية فعليه بمتابعة الأسبان. إذا مباراة عنوانها المتعة في كل شيء، في مباراة الغد بين الأرجنتين والإنجليز تعود بنا الذاكرة إلى مونديال 86.

0: 5.7 مقابل فوز إسبانيا بنسبة 42.3.
1: نعم. يقول لك انتوا الاثنين يبالكم ينزلوكم في أدم وتمشون إلى هيمة مشي
0: في هذا الحر.
1: هذا الحر
0: خاف الله يا أخفيني. لكن
1: هذا من حسين السعدي.
0: لكن على نمشي في الليل ما مشكلة.
1: حتى في الليل تنصار.
0: في الليل صعب بعد
1: والله.
0: من وين؟ من أدم لين هيمة.
1: من أدم لين هيمة.
0: كم كيلو هذا؟
1: حسين السعدي.
0: هي بسيارة صعبة كيف بعد نمشي مشي؟
1: ما أعرف هذا كلهم اللي اسمه حسين كذا.
0: يا حسين لا لا لا لا لا, لا, لا. حسين أحيده يا أخي أموره هادية وإنسان هادي و ولطيف.
1: حمد الحبس الكاس إنجليزي. فيصل يا أخي فيصل كان راسل لنا رسالة فيصل فارسي.
0: نعم.
1: فيصل فارسي راسل لنا سكريم يا أخي برد لك هذا اليوم. ينزلوا كيما تمشي.
0: هي.
1: شل معك ذا سكريم.
0: أيوة. حلو.
1: بس 10 دقائق ما 10 5 دقائق ذا أي بضل.
0: يلا مع السلامة يا جماعة سدوا.
1: حياكم الله.
2: أيها
1: الكبار
2: يا مستمعين الله
1: يحفظكم. شل المايك معك
2: وتعال.
1: كان مترخص من المجلس.
0: انتبه على نفسك في الشارع وخليك دائما صاحي. الله يحفظكم
1: يحفظ الجميع إن شاء الله
0: ويسمح دروبكم إن شاء الله وإلى خريف صلالة.
1: حياكم الله.
0: هيا بنا بعد المونديال لنعيش أجواء الخريف.
1: أكيد والله
0: في أرض الجمال
1: والأصالة.
0: يا سلام سلم. الله يحفظ هذا الوطن من شماله إلى جنوبه إن شاء الله ويحفظ قائده المفدئ.
1: الله آمين.
0: شعبه الكريم والمقيمين على أرضه. وكما قلنا لكم دوم الكثير بعد من المستمعين أحيانا نوجه نصايح نقول لكم خلوا بالكم في الشارع وانتوا رايحين إلى محافظة الظفار. خلوا الرحلة دائما تكون سعيدة وجميلة وخفيفة.
1: وكل وجهاتهم يعني طبعا
0: كل وجهاتهم طبعا لكن هذا موسم وين؟
1: ضفار. موسم إلى محافظة ظفار وخريف ظفار الجميل
0: طبعا
1: الاستمتاع طبعا بالطبيعة بالطقس الجميل وأكيد نتمنى للجميع كل السلامة.
0: أكيد إن شاء الله. وصلنا بكم إلى نهاية الحلقة بانتظار صافرة البداية للدور نصف النهائي. إذن فرنسا تصطدم بإسبانيا الليلة
1: الساعة 11 بإذن الله. راح نشوف من الطرف الأول في نهاية
0: في المباراة النهائية
1: نيويورك 2026.
0: نعم أكيد فرنسا التي فقدت التاج طبعا كما قيل في المباراة النهائية الأخيرة أمام الأرجنتين تبحث هذه المرة عن التعويض والقبض على الكأس مرة أخرى في ظل عصر ذهبي صراحة تعيش الكرة. نعم. الفرنسية مع ديدي ديشان بانتظار ما سيحدث في الفترة القادمة لأن هذه البطولة كما قال ديدي هي طبعا النهاية بالنسبة له على رأس الإدارة الفنية
1: مسيرته تدريبية.
0: نعم بالضبط مع المنتخب الفرنسي. ننتظر مباراة كبيرة. ديران فوينتي كما قلنا المدرب الإسباني لا يخسر اليوم. هل ممكن يخسر ولا تروح ضربات ترجيح
1: ويكمل مسيرته طبعا مع المنتخب الإسباني؟
0: طبعا بيوصل رقم قياسي إذا ما خسر مباراة
1: بعد الرقم
0: إيطاليا 37 هو الرقم التاريخي لأطول سلسلة لا خسارة
1: في رحلة البحث طبعا المنتخب الإسباني عن النجمة الثانية في تاريخه بعد 2010 عندما كسب هنالك في جنوب أفريقيا مع المنتخب الهولندي. لقطات قديمة. هو طبعا الأرجنتين كمستوى فني هو الأضعف بيناتهم صح؟ عشان بعد لا تقول ان ندافع عن الارجنتين وان احنا نشجع الارجنتين. لا
0: المستطيل الاخضر
1: هو اللي يحكم
0: هو اللي يحكم
1: والنتيجه ما تعتبر يعني الوصول.
0: ايوه
1: الوصول بيقولوا من فايز ما بيقولوا من ادى ما ادى من خذ البطوله
0: طبعا.
1: هذه تحياتنا. هذا البرنامج كان برعايه
0: روحنا
1: برعايه شركه اواصر. صريح بعدك شويه.
0: لا روحنا خلص الوقت الحين نلعب بدل ضايع نحن.
1: هي اليوم ما شوف بدل ضايع. تحية.
0: خلوا بالكم على اعماركم
1: اوراقك ما نزلت شيء تلفونك.
2: يلا السلام عليكم.
1: عليكم السلام حياك الله.
2: تصبحون على خير.
1: طالع من مجلس كأنه مترخص من مجلس.

رد الباب بعده. لا لا بيجيك. تحياتنا صادق اللواتي حسين العميري، وفي الاخراج دائما محمد لشملي. حياكم الله، نلتقي بكره.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: أندي موراي. مستمعين الأعزاء، حكايتنا اليوم من جلاسكو البريطانية، المدينة التي تحكي بيوتها العتيقة جزءا من تاريخ الإمبراطورية البريطانية التي لم تغرب عنها الشمس. مدينة تلتقي فيها جذور الحضارة بصلابة الصناعة الإنجليزية، ويمتزج فيها عرق عمال المصانع بعذوبة نهر كلايد، ذلك النهر الذي يشق الشوارع بتموجاته وكتبت على صفحاته معاني الحق والخير والجمال. في جلاسكو بسمائها الرمادية ومطرها الغزير الذي يطرق نوافذ المباني القديمة والبرد الذي لا يخمده سوى المدفأة الإنجليزية، هنا ولد فتى لم يكن يعلم أن اسمه سيدون في سجل المجد بالإنجليزية وأن عطاءه سيتجاوز حدود الملاعب العالمية. إنه أندي موراي، بطل التنس العالمي. مستمعينا الكرام، ولد أندي موراي في عام 1987 لأسرة عرفت الرياضة طريقا والانضباط نهجا. كان والده ويل موراي صارم الملامح حاد الطباع، يعشق التنس حتى النخاع، غرس في طفله أن الطريق إلى القمة شاق صعب المنال وأن العمل والعطاء يحققان الآمال. أما والدته جو موراي فكانت الدفء حين تشتد برودة القسوة والأمل حين يفقد البوصلة. أبدأ أندي موراي شغفا مبكرا بالتنس، رافق المضرب والكرة في البيت والشارع والمدرسة، وجد من أسرته دعما ومن أكاديميته المحلية رعاية ومن الإرادة وقودا لا تنطفئ شعلته. وفي حياته الخاصة تزوج أندي موراي من كيم سيرا شريكة عمره وأم أبنائه. كانت سيرا السند في الانتصار والكتف في الانكسار، حاضرة في المجد داعمة في التحدي. لم تكن الموهبة وحدها جواز سفر أندي لبلوغ عرش التنس، بل هي الوسيلة التي عززها بالعمل وصقلها بالصبر وثبتها بالإرادة. خاض أندي أكثر من 1200 مباراة احترافية، حقق من خلالها 46 لقبا فرديا وثلاثة ألقاب جماعية. وقف على منصات التتويج ببهاء، عاش لحظاته الأبرز والشعور الذي لا يوصف حين توج ببطولة ويمبلدون في عام 2013 وفي 2016، ولمع اسمه ذهبا خالصا في أولمبياد لندن 2012، فصار رمزا لمجد التنس البريطاني. الفوز بالألقاب كان جزءا من طموح أندي موراي ووسيلة ليكمل دائرة أهدافه، فسلك دروب العطاء قاصدا الخير، فأسس في عام 2014 مؤسسة أندي موراي الخيرية للأطفال، فدعمت مشاريع تعليمية ورياضية استفاد منها أكثر من 15,000 طفل في المملكة المتحدة. وخلال 5 سنوات تجاوزت تبرعات موراي للمستشفيات وبرامج الأطفال مليوني جنيه استرليني دعما للصحة وإنعاشا للأمل. وفي عام 2016 ساهم ب 500,000 جنيه استرليني لإنشاء ملاعب تنس في المدارس الريفية ليمنح الأطفال فرصة حلم منحت له في صغره بجلاسكو. أطلق أندي موراي في عام 2015 حملة خيرية تبرع بموجبها ب50 جنيها استرلينيا عن كل إرسال ساحق، فتجاوزت الحصيلة نحو 83 ألف جنيه استرليني لدعم أطفال سوريا عبر اليونيسف. وفي السابع من نوفمبر من عام 2016 جمع موراي من فعالية خيرية في غلاسكو 305 آلاف جنيه ليتجاوز إجمالي عطائه في ذلك العام 700 ألف جنيه استرليني. وفي أغسطس 2016 باع قميص ويمبلدون في مزاد خيري بقيمة 10,000 جنيه استرليني لصالح مكافحة الملاريا. وخلال جائحة كورونا في 2020 وقف أندي موراي إلى جانب الطواقم الطبية بتبرعات مباشرة لمستشفى كامبريدج. وفي عام 2022 مد يده للأطفال والعائلات الأوكرانية المتضررة بمبالغ تجاوزت 500 ألف جنيه استرليني. وفي نوفمبر 2024 صمم موراي قميصا محدود الإصدار لدعم برامج اليونيسيف العالمية ليؤكد أن العطاء لا ينقطع. في غلاسكو ينساب نهر كلايد بالخير ويمتزج ضباب المدينة ببرودة الطقس ومطر العطاء. يمضي أندي موراي في هذه الأجواء على ضفاف نهر بلدته يقلب ذكريات الأمس فخورا بنجاح اليوم مقبلا على طموح الغد. ويبقى الثابت في الحكاية قبضة تلتف على مضرب تكتب التاريخ ألقابا وتنقش الخير والعطاء إنجازا.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: سيني الدويل العمر سين سيني الدويل العمر سين
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

النوى. بعد خلنا غنوا اقوى يا زينكم.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: أسلمت وشكرا شكرا عشت وشكرا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عم، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال، جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو، أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
4: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
5: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: ولكن ما شاء الله عليكم البرنامج يا ابو علي، نهنيكم عليه جدا جدا جدا. والشمالي تو قبل شويه تحت الهواء قول البرنامج صراحه اشادات، يعني حتى ونحن نسولف الكل تعرف في اعمالنا وغير اعمالنا ابو علي.
2: بارك الله.
1: الشباب يسالوا ها اليوم فلان امس طريقه، فلان امس كذا يحلل، ما شاركت هنا ما شاركت، يعني إله صدى كبير، فهمت علي؟ يعني شهادتنا فيكم مقروحة أبو علي،
2: نحن
1: مجرد متابعين من بعيد، ولكن الجهد
2: أنتوا الأساس، أنتوا الأساس في مثل هذا البرامج الجماهيرية.
1: الله عليكم متابعينكم، حتى المشاركات اللي موجودة والله هذا الشيء يعني يسعدنا، فهمت علي؟ يعني كما ما اريد اقول ابو علي انك حقلت علينا، الحقله هذه حال لعيبه
2: الارجنتينيين،
1: ولكن صراحه اعطيتونا زخم يعني في البطوله وخارج البطوله حتى في البرنامج.
2: بارك الله فيك،
3: صراحه برنامج ناجح.
2: بارك الله فيك،
3: دائما نثني عليه من 2010 وانتم مستمرين ما شاء الله بالنجاح اكثر عن 16 سنه.
2: صحيح
3: ما شاء الله. يعني صراحه معكم البرنامج نستنى كل الاحزان.
2: ان شاء الله ما في احزان،
3: ان شاء الله تستمتع تشغل البرنامج تستمتع.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: احنا محظوظين بشيء حسين، يعني احنا والله بامانه يعني محظوظين بهذا البرنامج.
2: الله يخليك يعني
1: والله انا يمكن شهادتي مجروحه فيكم انتوا كبرنامج وكاذاعه.
2: بارك الله،
1: لكن يعني الجو اللي قاعدين تعملوه، تعرف ان لياقتكم انتوا افضل من اغلب المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم. لياقتكم جميله جدا.
2: ايوه لان نلعب كل يوم يعني
1: ان شاء الله يعني.
2: احنا صراحه نستمتع في البرنامج يعني حلو. احلى شعور انك تكون سبب انه في شخص يبتسم في السياره وهو مثلا طالع شويه زعلان ولا متكدر. فلما يبتسم
1: مغلفه بغلاف رياضي،
2: مثل ما والله كثير من الاخوان طبعا هم الخير والبركه يتواصلوا معانا شخصيا فيقول انا والله اطلع اتابع البرنامج عشان بس اسمع واضحك واستمتع.
1: انه يعني هو ما له دخل في الكوره،
2: انا ما لي علاقه بالكوره. ايوه فهذا يعني كلام حلو. واحيانا في ناس حتى كبار سن يعني الله يعطيهم العافيه وكلام هذا حلو يعني جميل، يعني تستانس لما يقول والله انا ضحكت. يعني يعني حلو انك تكون سبب في ابتسامه يعني.
1: ليس التظاهر كرويه فقط،
2: ما في شك ما في شك.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.

0: مونديال 2026.
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي.
2: أنا شاهدتي فيكم مجروحة بصراحة، هذا البرنامج الرائع والدويتر الجميل اللي عاملينه، الأجواء الخفيفة واللطيفة هاي مفتقدينها الجمهور من زمان، وحقيقة برنامج حتى واحنا خارج السلطنه صدقني والله ان نتابعكم.
3: بارك الله فيك.
4: تشريف كابتن عليك، تشريف
2: والله. انا كنت احاول حقيقه، يمكن حتى الحلقه قبل الماضيه حاولت ايضا رسلت قلت لك انا مستمتع بكم حقيقه.
3: صحيح، بارك الله.
2: وهذا مو رايي انا بس حقيقه، راي الكثير من الناس الرياضيين والمحبين لكره القدم.
3: نتمنى ذلك ان شاء الله.
2: الطريقه اللي تقدموا فيها البرنامج طريقه جدا رائعه، خاليه من الملل، خاليه من الاسلوب الكلاسيكي اللي تقدم فيه البرامج الاخرى. فاتمنى لكم التوفيق واتمنى انكم تستمروا بهذا التوافد باذن الله.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

يكتسب الأبناء الثقة بالنفس خلال الأعوام الأولى من حياتهم عن طريق التفاعل الاجتماعي والتربية الإيجابية. ومما ينبغي على الوالدين لغرس الثقة في نفوس الأبناء إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، ومنحهم التشجيع والتحفيز في ممارسة النشاط الحركي والفكري المستقل، وتجنب الانتقادات، تجنب الصراخ في وجوههم والسخرية منهم. السخرية والصراخ والانتقادات كلها تضعف الثقة بالنفس، ويشعر الأبناء بسببها يشعرون بالخوف والتردد. والثقة في النفس وقوة الشخصية من أهم مقومات النجاح في الحياة، ومعناها ثقة الإنسان في قدراته وفي صفاته وفي تقييمه للأمور، وأنها اعتماد الشخص على نفسه والشعور بالثقة في قدراته وصفاته، وتعرف بأنها ثقة الفرد في قدراته وإمكانياته وقراراته، أو الاعتقاد بأنه قادر على مواجهة التحديات ومتطلبات الحياة اليومية بنجاح. وأنها الثقة بالنفس إيمان الإنسان بأهدافه وقدراته وقراراته وإمكاناته، أي الإيمان بذاته. ويتصف الشخص الواثق بنفسه بالتفاؤل والاطمئنان والقدرة على تحقيق الأهداف وتقييم الأشخاص والعلاقات بصورة صحيحة وفقا لنظرته لنفسه وتقديره لذاته. وفي التربية الإسلامية تقع الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ولا ينفصل الاثنان عن بعضهما، لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبالله تعالى قوي. وللثقة بالنفس أهمية كبرى في حياة الأبناء، فهي تعينهم على إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين دون تردد أو خوف، كما تعينهم على التخلص من الشعور بعدم الأمان، وتعزز لديهم القدرة على تحقيق الأهداف والأحلام، وتحسن لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وأداء الأعمال بشكل متقن، كما أنها تطور الذات والقدرة الإنتاجية والعزيمة والإصرار، وتمنح الشعور بالسعادة والاطمئنان والراحة النفسية والبدنية. ومما يعزز الثقة بالنفس لدى الأبناء محاولة الإجابة عن جميع الأسئلة التي يطرحونها ببساطة وسهولة، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على إظهار ميولهم، كتوفير أدوات الرسم إذا كانوا يحبون الرسم، أو أدوات التصوير إذا كانوا يحبون التصوير، آلة التصوير مثلا. وأما الخوف لدى الأبناء فإنه يجعل الآباء قلقين على مستقبلهم، فالكل يود أن يكون ابنه شجاع واثق من نفسه، لكن الخوف ضروري أحيانا ليكون هناك نوع من الحذر، نوع من الحيطة والجد والاجتهاد وبذل الجهد حتى يتمكن من النجاح. ومما يقلل من الخوف لدى الأبناء التشجيع والتحفيز والتوجيه والمساعدة، ودفع الأبناء نحو الأمام ومد يد العون لهم، فهم بحاجة إلى التحفيز. وفي استطلاع لجريدة عمان أكد عدد من أولياء الأمور بأن زرع الثقة في الأبناء يجب أن يبدأ منذ وقت مبكر من العمر، كما أن غرس الحب والاحترام في نفوسهم يعد من الضروريات ليعبروا عن رغباتهم واختياراتهم بكل أريحية. كما أكدوا أولياء الأمور الذين أجرى عليهم الاستطلاع، أكدوا على أهمية الثناء على الأبناء أثناء قيامهم ببعض التصرفات الإيجابية، وذلك لتعزيز الجوانب النفسية لديهم وزرع الثقة فيهم، ومراقبة أو متابعة تصرفات الأبناء بطريقة لا توحي لهم بأنهم تحت المراقبة، وذلك من خلال القرب منهم، مد جسر العلاقة معهم والصراحة معهم، وحثهم على اختيار الأصدقاء بعناية. وحينما نحكي لأبنائنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وابنة شعيب حينما قالت لأبيها يا أبت استأجره، فهي الفتاة العفيفة الطاهرة الواثقة لم تزاحم الرجال،
وحينما سألها موسى عليه السلام ما خطبكما؟ قالت بثقة: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فقد تربت على العفة والطهارة وحسن الأدب وعلى الثقة بالنفس وعلى إعمال العقل والحكمة. قالت لأبيها: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عرضت على أبيها رأيها وهي واثقة، ولم تخش من أبيها سوء الظن والتهمة، فهي تعلم من ثقة أبيها فيها ومن إتاحته لها فرصة التعبير عن الرأي. ومن مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء العزلة وتجنب المشاركة في الأنشطة والتحديات والاستسلام السريع والشعور بالإحباط والغش واللجوء للكذب عند الشعور بالخسارة أو ضعف الأداء وإلقاء اللوم على الآخرين في فشلهم أو عجزهم وتراجع الأداء التعليمي المستوى التحصيلي والأداء الاجتماعي وقلة تواصلهم مع الأصدقاء والابتعاد عن الأنشطة الجماعية والشعور بتغيرات في المزاج كإظهار الحزن أو البكاء أو نوبات الغضب أو الإحباط وكذلك ذم النفس وصفها بالفشل أو الكسل أو عدم النفع. فهذه من مظاهر ضعف الثقة لدى الأبناء، وعلى الوالدين الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في غرس الثقة بالنفس لدى الأبناء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يختار الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح ويغيره. في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحقير الذات، فكان يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوجه الرسائل الإيجابية إلى من حوله من الصحابة ليلفت نظرهم إلى الإيجابيات التي لديهم والصفات الحسنة التي تميزهم. فكان يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك غلام معلم. ويقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان يقول لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وكان عليه الصلاة والسلام يحسن توظيف الطاقات، فقد سر النبي صلى الله عليه وسلم بزيد ابن ثابت حينما قربه أهله منه وقالوا إنه حاذق ويحفظ القرآن، فعلمه القرآن حتى صار معلما للقرآن ومؤتمنا عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على الأطفال إذا مر بهم وهم يلعبون، وكان يكنيهم ويلاطفهم ويعيش اهتماماتهم، فيسأل الطفل الصغير عن طائره قائلا: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كل ذلك يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس. ولتنمية الثقة لدى الأبناء ينبغي على الآباء كثرة الدعاء للأبناء: ادعوا لأبنائكم بالهداية والخير والصلاح. وتدريس الأبناء سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وحسن الاستماع إلى أسئلتهم والتفاعل الإيجابي مع كلامهم وعدم مصادرة الحرية في اللعب والحركة، خلهم يلعبوا ويتحركوا حسب الوقت المحدد، وتحديد نقاط الضعف لديهم وتحسينها، تعريفهم بجوانب القوة واستغلالها وإبرازها وتنميتها، وغرس الاهتمام بالمظهر الخارجي وارتداء الملابس الأنيقة وعدم إهمال النظافة الشخصية، والعدل بين الأبناء في كل أمر حتى في اللمسة والقبلة والبسمة والنظرة. فالأبناء حساسين، وتوفير الأمن النفسي لهم وعدم تهديدهم وتعويدهم الاعتماد على النفس منذ الصغر ومراعاة الفروق الفردية لديهم، بذلك نكون قد عززنا ثقة الأبناء بأنفسهم وقوينا من شخصيتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.